0: أنتم مع مكان.
1: مكان أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: Arab Nights. Hot music or no music.
1: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الأربعاء 14 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026، الموافق 3 من شهر جماد الأول لعام 1448 هجرية. 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات راديو مكان. مستمعينا، راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية في الشمال لحيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة 92 فارزة 3. شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88 فارزة 8. حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس 99 فارزة 3. أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها 93 فارزة 7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة آل عمران.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة آل عمران. 51 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. سيداتي وسادتي، بعد قليل تأتيكم بإذنه تعالى نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. جريمة إطلاق نار في البعنة توقع 6 إصابات بينها خطيرتان. ترامب يتوعد إيران بتلقيها درسا قاسيا. نتنياهو يؤكد أن رئيس المخابرات المصرية كامل وصل إلى إسرائيل قبل 7 أكتوبر. الفاتيكان يعلن أن قداسة البابا ليو بخير بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة، والحرارة ترتفع قليلا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. في البعنة أصيب الليلة الماضية 6 رجال بجروح وصفت حالة 2 منهم بالخطيرة من جراء تعرضهم لإطلاق النار، وتم نقلهم إلى مستشفى نهري الحكومي للمعالجة، ويعتقد بأن الخلفية جنائية. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا، إذ أن صبرها عليها قد نفذ. وفي اجتماع انتخابي في الألاسكا أكد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، وعاد ترامب وقال إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن أسعار الطاقة ستنخفض بشكل حاد بمجرد انتهاء الحرب. تتابع الولايات المتحدة وإسرائيل عن كثب التجارب الصاروخية الباليستية التي أجرتها إيران خلال الأيام الماضية، وكشفت القناة 12 أن رئيس الوزراء نتنياهو بحث مع الرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع الماضي إمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وأعرب مسؤولون أمريكيون عن تقديرهم بأن نتنياهو أبدى اهتماما بتنفيذ ضربات ضد إيران قبل الانتخابات بسبب تحركات إيرانية مقلقة في الملف النووي. هذا وقال مسؤول في البيت الأبيض لقناة الجزيرة إن المعلومات بشأن احتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل الانتخابات النصفية غير صحيحة. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل وصل إلى إسرائيل قبل 7 أكتوبر، لكنه نفى أن يكون قد التقى به. وفي مقابلة مع القناة 14 صرح نتنياهو بأنه كان يحضر مراسم تأبينية لجنود جيش الدفاع في الوقت الذي هبطت فيه الطائرة، وأضاف أنه لم يسبق له أن التقى برئيس جهاز مخابرات دولة أجنبية. وتشير مراسلة قناة كان جيلي كوهن إلى أنه خلافا لتصريح نتنياهو فقد اجتمع فعلا مع رؤساء أجهزة مخابرات أجنبية في الماضي بمن فيهم عباس كامل نفسه، حيث كان مكتب نتنياهو قد أعلن عن عقد مثل هذا اللقاء في مايو 2021. أعلن الفاتيكان أن قداسة البابا ليو خضع أمس لعملية جراحية ناجحة لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى بعد تشخيص حالته بالسرطان الغدي الرئوي، وأضاف أن العملية الجراحية استغرقت نحو 90 دقيقة. للمرة الثانية خلال الساعات 24 الماضية ورد بلاغ مجهول المصدر عن قنبلة قيل أنها وضعت على متن رحلة لشركة دلتا متجهة من نيويورك إلى مطار بن غوريون الدولي. وقد تأخرت الليلة الماضية الرحلة التي كانت جاهزة للإقلاع عقب تلقي رسالة من الشخص نفسه الذي يعتقد أنه أبلغ عن وجود قنبلة على متن طائرة صباح أمس. وقد أقلعت الطائرة بعد تأخير دام نحو 1.25 ساعة، خضعت خلالها لإعادة تفتيش من قبل مسؤولي الأمن الأمريكيين. للموسم الثاني على التوالي حصد الليلة الماضية بني يهودا تل أفيف لقب مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة لكرة القدم بعد فوزه بالنهائي بالوقت بدل الضائع على هبوع العكة بهدف نظيف. ويفيد الزميل أحمد عوسات أن اللقاء أقيم على استاد مريام في نتانيا أمام حوالي 1800 مشجع. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان،
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
1: سبع دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات صحافة نت. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الصباحي صحافة نت لهذا اليوم وهذا الصباح، الأربعاء 14 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026، الموافق 3 من شهر جماد الأول لعام 1448 هجرية. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. إذن الانتخابات تتصدر المشهد وسط احتدام الصراع بين نتنياهو وخصومه وتصاعد الاتهامات بشان إخفاقات 7 أكتوبر والعلاقات مع قطر، ويسعى أيزنكوت إلى استقطاب أصوات من اليمين وجعل حزبه الأكبر، بينما يحذر بنت من أن ذلك قد يشتت أصوات المعارضة، ويؤكد ليبرمان رفضه الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو. وفي ملف الحرب، قال الصحفي رونين بيرغمان من صحيفة ديعوت أحرنوت إن الإدعاءات الإسرائيلية بشأن رفض حماس صفقات التبادل لم تكن صحيحة في معظم الأحيان، مشيرا إلى فرص ضائعة للتوصل إلى اتفاق. بالتوازي تتواصل الانتقادات لعلاقات مقربين من نتنياهو بقطر ودورها في المفاوضات وتمويل حماس. أمنيا، تحذر المؤسسة الأمنية من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وسط مخاوف من تداعياتها على الفلسطينيين والعلاقات مع الولايات المتحدة. إقليميا، تتزايد المخاوف من مواجهة جديدة مع إيران وحلفائها بالتزامن مع تصاعد التوتر بين السعودية والحوثيين واستمرار التوتر على الجبهة اللبنانية. وعلى المستوى الاستراتيجي، تحذر إسرائيل هيوم من تراجع التأييد الشعبي لإسرائيل في الولايات المتحدة، معتبرة أن استمرار هذا الاتجاه قد يهدد الدعم السياسي والعسكري الأمريكي، خصوصا مع اتساع الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي. داخليا، تكشف التقارير عن تراجع تمثيل النساء في مراكز صنع القرار وتفاقم الأعباء النفسية والاقتصادية على طلاب الاحتياط، فيما تواجه إسرائيل تحديات متزايدة في قطاع الطاقة مع التوسع في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وبين صراع انتخابي محتدم وأسئلة معلقة بشأن الحرب والمفاوضات ومخاوف على التحالف مع واشنطن، تواجه إسرائيل

5 دقيقة بعد 6 الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. إذن أمام الصحف الرئيسية الأربع: هآرتس، يديعوت أحرنوت، يسرائيل هيوم ومعريف. البداية من هآرتس كالعادة وأبرز ما خططت لنا من عناوين هذا الصباح. الأنظار تتجه قبل أسبوعين من الانتخابات إلى استعدادات المعسكرات السياسية للمرحلة الأخيرة من الحملة، وترى صحيفة هآرتس أن معسكر نتنياهو يواجه صعوبات في ظل الاضطراب داخل قائمة عوفر فينتر ومخاوف من ضياع أصوات بسبب عدم تجاوز نسبة الحسم، بينما يدخل معسكر المعارضة هذه المرحلة في وضع أفضل نسبياً بعد توقيع أحزابه اتفاقيات فائض الأصوات، خلافا لمعسكر نتنياهو الذي يواجه رفض إيتمر بن غفير توقيع اتفاق مماثل. وفي موازاة ذلك يعزز نفتالي بنت حضوره بين الشباب من خلال نشاطه على منصة تيك توك، مستهدفا جمهورا لا ينخرط بالضرورة في الاستقطاب التقليدي بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه. في سياق الصراع السياسي قبيل الانتخابات، تثير الصحيفة قضية تحركات وزير التعليم كيش لتعيين أعضاء جدد في مجلس التعليم العالي، رغم تعليمات المستشارة القضائية للحكومة بهراف ميارا التي تحظر إجراء تعيينات مهمة في الهيئة العامة خلال الفترة الانتخابية. وتأتي هذه الخطوة بعد استقالة 5 أعضاء من المجلس في يوليو الماضي احتجاجا على إقرار قانون يوسع الفصل بين الجنسين في المؤسسات الأكاديمية. أما في الضفة الغربية فتنقل هآرتس هذا الصباح شهادة عائلة فلسطينية من قرية تلفيت قرب نابلس، قالت إن مستوطنين ملثمين ارتدوا ملابس سوداء وانتحلوا صفة جنود جيش الدفاع، اقتحموا منزلها واعتدوا على أفرادها خلال نشاط للجيش في القرية. وبحسب رب الأسرة وقعت الحادثة قرابة 3 فجرا بعدما طرق المهاجمون الباب ورددوا عبارة الجيش افتحوا الباب، قبل أن يتبين أنهم 5 مستوطنين ملثمين. وأسفر هذا الاعتداء عن إصابة 3 من أفراد العائلة، فيما أكد مصدر عسكري أن جيش الدفاع نفذ نشاطا عملياتيا في القرية وأنه يفحص البلاغ الذي ورد لاحقا. في ملف آخر يتعلق بحرية الصحافة، أفاد الصحفي البريطاني إسكندر كيرماني مراسل قناة تشانل 4 البريطانية بأن موظفي مراقبة الحدود في مطار بن غوريون سألوه لدى وصوله لتغطية الانتخابات عما إذا كان يعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأضاف أن السلطات أبلغته خطيا بمنع دخوله قبل أن تسمح له بذلك عقب تواصل القناة مع دبلوماسيين إسرائيليين. وأثار الصحفي تساؤلات بشأن احتمال اتباع إسرائيل سياسة جديدة تقيد دخول صحفيين حتى العاملين في مؤسسات إعلامية دولية رئيسية. ومن حرية الصحافة إلى الإخفاقات المتعلقة بالسلامة العامة، تكشف صحيفة هآرتس أن الذخيرة التي انفجرت خلال رحلة مدرسية في منطقة ريخس راميم قبل يومين وأودت بحياة طالب يبلغ 14 عاما كانت في منطقة لم تغلق بوضوح أمام المتنزهين، رغم التحذيرات من وجود مخلفات متفجرة فيها منذ مايو 2025. ووفق هذا التقرير لم يبدأ الجيش فحص المنطقة إلا بعد الانفجار، حين أعلنت منطقة عسكرية مغلقة لمدة 48 ساعة.
وفيما طالب سكان المنطقة بتوضيح مستوى الخطر، تبادلت الجهات المعنية المسؤولية، إذ قالت ككال إنها أبلغت الجهات المختصة بضرورة منع التنزه في تلك المنطقة، مؤكدة أنها لا تملك صلاحية إغلاق المناطق المفتوحة رسميا، بينما نفت الشرطة ووزارة الدفاع مسؤولية الجهات التابعة لهما عن إزالة الذخائر غير المنفجرة في تلك المنطقة. واقتصادياً، تسلط صحيفة ذا ماركر التابعة لصحيفة هآرتس الضوء على العبء الضريبي الذي تحمله المواطن خلال السنوات الأربع الأخيرة من خلال حاسبة خاصة تتيح لهم تقدير الضرائب التي دفعوها وكيفية توزيعها على بنود الإنفاق الحكومي. ويشير التقرير إلى ارتفاع العبء الضريبي والنفقات الأمنية نتيجة الحرب، إلى جانب زيادة الأموال الائتلافية المخصصة لأهداف حزبية وقطاعية وارتفاع الدين الحكومي وتكاليف الفوائد عليه. كما يلفت هذا التقرير إلى أن زيادة الإنفاق لم تنعكس بالضرورة على تحسين الخدمة العامة ولا سيما التعليم، محذرا من أن تمويل العجز عبر الاقتراض يراكم أعباء اقتصادية على الأجيال المقبلة. هآرتس هذا الصباح.

ونغلق صفحات هارتس ونفتح صفحة يديعوت أحرنوت التي تسلط الضوء على تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إذ ارتفع عدد الحوادث من نحو 800 خلال عام 25 إلى أكثر من 950 منذ بداية عام 26 وحتى مطلع شهر أكتوبر. ويحذر مسؤولون أمنيون من أن مئات المستوطنين ينفذون هجمات مخططة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، متهمين وزراء وأعضاء كنيست بتوفير غطاء سياسي لهم، ومحذرين من تداعيات ذلك على العلاقات مع الولايات المتحدة والأمن الإسرائيلي. وفي ملف المفاوضات مع حماس، قال الصحفي رونين بيرغمان في ديوت أحرنوت إن الإدعاءات الإسرائيلية بشأن رفض الحركة صفقات لتبادل الأسرى لم تكن صحيحة في معظم الأحيان، وأشار إلى أن حماس أبدت استعدادا للتوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات صيف 24، معتبرا أن تعذر الاتفاق على جميع الشروط لا يعني استحالة التوصل إلى صفقة جزئية، واتهم جهات إسرائيلية بالعمل على إفشال الاتفاق عندما اقترب من التبلور لصالح أغراض سياسية. أما على الصعيد السياسي، فكشف قادة أحزاب مواقفهم من التجنيد والحكومة المقبلة، فقد تعهد ليبرمان بتقليل تمويل الدولة التعليم الرسمي في خطوة قد تهدد استقلال منظومة التعليم الحريدي، بينما أعلن بن غفير عزمه المطالبة بحقيبة الدفاع، وأكد يوسف جبارين أن دعم القائمة المشتركة لمعسكر المعارضة لن يكون تلقائيا بل مشروطا بتحقيق مطالبها. وفي تطور داخل اليمين، انسحب دافيد بن سيون من قائمة عوفر فينتر وسط مخاوف من عدم تجاوز نسبة الحسم. وإقليميا، تتناول صحيفة ديعوت أحرنوت غياب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الظهور العلني وعن الأضواء منذ 6 أكتوبر، وسط تقارير عن تجديد الإجراءات الأمنية خشية استهدافه من قبل الحوثيين. ويشير التقرير إلى أن الضغوط الأمنية والاقتصادية وتراجع عائدة النفط أضرت بصورة السعودية مركزا عالميا للاستثمار، بالتزامن مع انتقادات داخلية ومخاوف من استغلال خصوم ولي العهد داخل الأسرة الحاكمة استغلال هذه الأزمة. وفي الشأن الداخلي، تحذر الصحيفة من تراجع تمثيل النساء في مراكز صنع القرار إلى مستويات متدنية منذ عقود، فقد انخفض عدد النائبات في الكنيست من 45 إلى 33، ولم تتجاوز نسبة النساء المعينات مديرات عامات للوزارات في الحكومة الحالية 5% مقارنة بنحو 40% خلال حكومة التغيير. ويتزامن هذا التراجع مع استمرار العنف ضد النساء، إذ قتلت 46 امرأة خلال عام 25، منهن 31 على يد أفراد من عائلتهن، فيما قتلت 14 امرأة بالطريقة نفسها منذ بداية عام 26 وحتى موعد نشر هذا التقرير. يديعوت أحرنوت، هذا الصباح.

0: 31 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. مستمعين، هذه إشارة قلنا إلى جولة الصباح الإخبارية وإلى عناوينها، وهذا الصباح تقدمها لنا الزميلة سماح حسن بكرية، وهي الآن متواجدة معنا هنا في الاستوديو. سماح، صباح الخير، معك أبرز العناوين، تفضلي.
1: صباح الخير أمجاد، صباح الخير مستمعينا في كل مكان. أبرز عناوين الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، سنكون مع تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو بالإضافة إلى فحوى المحادثة الهاتفية التي كانت جمعته الأسبوع الماضي بالرئيس ترامب الرئيس الأمريكي، خصوصا بشأن احتمالات استئناف الحرب ضد إيران حتى قبل الانتخابات العامة عندنا هنا. في الملف الإيراني سنكون كذلك مع تصريحات وزير الدفاع حول محاولات إيرانية للتخطيط والدفع باعتداءات للتأثير على نتائج الانتخابات القادمة في البلاد. سنواكب كذلك جديد ملف غزة، ما يجري أيضا على الساحة الحزبية خصوصا بشأن خلافات وجهات النظر بين أقطاب المعارضة. على الصعيد الحزبي العربي المحلي، تفاؤل في أوساط نواب القائمة المشتركة بعيد اجتماعهم بالطاقم الإعلامي والتنظيمي للقائمة، وسنرصد الاستعدادات الأخيرة في المشتركة والموحدة لخوض الانتخابات العامة القادمة. سنعرض معطيات جديدة حول نسب أعمال هدم البيوت في النقب، استخلاص العبر من قبل قسم التحقيقات في وزارة المواصلات بشأن النواقص والعيوب التي تجلت خلال حادثة فلاي دبي. محليا وصحيا، سنكون مع تسجيل نقص في أمصال التطعيم ضد مرض الإنفلونزا مع الإقبال على فصل الشتاء ودعوة للتطعيم من جهة طبعا، ومن جهة أخرى نقص في التطعيمات. هذا طبعا، هذه باختصار أمجد العناوين البارزة للجولة. سنكون معكم ماريا عبد ربو، أحمد عويسات، ومعي طبعا سماح حسنين بكري. انتظرونا في السابعة وحتى الثامنة.
0: إذن مستمعين الكرام، انتظروا الزميلة سماح حسنين بكرية وماريا عبدرب وأحمد عوسات وحين عزرة في هذه الجولة الصباحية، وتستمعون عليها من السابعة حتى الثامنة. قبل قليل كنا مع أبرز ما خططوا لنا صحيفته هارتس ويديعوت أحرنوت، بعد قليل سنتوقف مع فاصل دعائي، ومن ثم سنكون مع معاريف ويسرائيل هيوم وبعض ما جاء من صحيفتي كالكاليست وجيروسلم بوست. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.
2: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: انسى كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
4: لأنه برنامجنا
5: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
0: خمس وثلاثون دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان لصحافة نت. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. إذن سيداتي وسادتي، تعالوا لنكون مع أبرز ما خططه لنا مع ريف وإسرائيل هيوم، بالإضافة إلى ما جاء في العنوان الأول من صحيفتي كالكاليست وجيروسلم بوست. إذن مع ريف هذا الصباح، مع اقتراب الانتخابات تصاعد قيادات الأحزاب هجماتها السياسية، فقد وصف بنت قضية تلقي مستشارين نتنياهو أموالا من قطر خلال الحرب بأنها أخطر خيانة في تاريخ الدولة، متهما رئيس الحكومة بمحاولة إعادة كتابة أحداث 7 أكتوبر. أما ليبرمان فأكد أن مسؤولين كبارا في الليكود تواصلوا معه لبحث إنهاء ولاية نتنياهو، مشددا على أنه لن ينضم إلى حكومة وحدة برئاسته. من جهته يسعى أيزنكوت إلى استقطاب ناخبين من اليمين، في حين حذر بنت من أن التركيز على جعل حزب يشار الأكبر قد يؤدي إلى تشتيت أصوات معسكري التغيير. أمنياً، لا تزال ملابسات الجسم المجهول الذي دخل الأجواء الشمالية من جهة لبنان غير واضحة، مع ترجيحات بأنه بالون أو جسم طائر يعتمد على الهواء الساخن واستبعاد كونه مسيرة. وتخشى تقديرات إسرائيلية تنفيذ هجوم مفاجئ قبيل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، مع تركيز الاهتمام على إيران وحلفائها ولا سيما جماعة الحوثيين. وفي السياق الإقليمي، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران تعزز تحصين منشآتها الحساسة بما فيها المواقع النووية والمناطق الحدودية، وتستعد لاحتمال استئناف القتال مع الولايات المتحدة وحلفائها عبر تدريبات عسكرية ومدنية وتحركات دعائية. بالتوازي، تتصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين وسط تهديدات باستهداف منشآت النفط والطاقة، ما يثير مخاوف من اتساع الصراع وانعكاساته على الأسواق العالمية.

دبلوماسيا صادقت لجنة التخطيط والبناء في تل أبيب على إقامة مقر دائم لسفارة الإمارات العربية المتحدة في هرتسيليا في مبنى من 15 طابقا يضم مكاتب السفارة ومساكن السفير والطاقم الدبلوماسي في خطوة تأتي بعد سنوات من التخطيط وسط التوترات الإقليمية التي تؤثر في العلاقات بين البلدين. أما اقتصاديا فتعتزم سلطة الكهرباء تحديد القدرة القصوى لمراكز البيانات الجديدة عند 200 ميجاوات لكل مركز خشية الضغط على شبكة الكهرباء. هذه البيانات مراكز البيانات الجديدة تهدف إلى توسيع وتنشئة الذكاء الاصطناعي، وتأتي هذه الخطوة بعدما وصلت طلبات إقامة هذه المراكز إلى قدرة إجمالية تبلغ 27 ألف ميجاوات مقابل قدرة إنتاج كهرباء تصل إلى 18 ألف ميجاوات في ظل التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وفي الشأن الاجتماعي أظهر استطلاع أن 70% من الشباب في سن 22 عاما يتوقعون الحصول على شهادة أكاديمية، وترتفع النسبة بين النساء إلى 75% مقابل 65% بين الرجال. كما أظهرت النتائج أن 88% من مواليد عام 2004 أتموا 12 سنة دراسية، فيما حصل 62% منهم على شهادة الثانوية العامة. صحيفة جيروسلم بوست فتشير إلى احتمال امتناع حزبي شاس ويهدوت هاتورا عن التوصية بأي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة سواء نتنياهو أو أيزنكوت في ظل أزمة تجنيد الحريديم. وحسب مصادر مطلعة قد يفضل الحزبان البقاء في المعارضة إلى حين التوصل إلى حل للأزمة خشية إلغاء المحكمة العليا قانون التجنيد حتى لو أقره الكنيست، مع التأكيد أن هذا التوجه لم يتحول بعد إلى قرار رسميا من القيادات الحاخامية. تعالوا الآن نفتح صفحات صحيفة إسرائيل هيوم ونرى أبرز ما خططوا لنا من عناوين لهذا الصباح.

إذن تحذر صحيفة إسرائيل هيوم من تراجع التأييد الشعبي لإسرائيل في الولايات المتحدة، إذ انخفضت نسبة الأمريكيين الذين ينظرون إليها بإيجابية من 68% عام 23 إلى 46% عام 26، مقابل ارتفاع النظرة الإيجابية إلى الفلسطينيين من 26 إلى 37%. وترى الصحيفة أن هذا التحول قد يهدد الدعم السياسي والعسكري الأمريكي، محذرة من أن الاعتماد على العلاقة الشخصية بين نتنياهو وترامب وإهمال التواصل مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يعرضان التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة للخطر.

وقبل أسبوعين من الانتخابات يكثف غادي أيزنكوت حملته في معاقل اليمين سعيا إلى استقطاب ناخبين من الليكود والأحزاب اليمينية الصغيرة مستفيدا من خلفيته العسكرية وهويته الشخصية. ويهدف أيزنكوت إلى جعل حزب يشار الأكبر بما يتيح له الحصول على تفويض لتشكيل الحكومة قبل نتنياهو، لكن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى سحب أصوات من أحزاب صغيرة وتهديد فرص تجاوزها نسبة الحسم. وفي سياق متصل تنتقد الصحيفة صحيفة إسرائيل هيوم استمرار العلاقات القطرية مع مقربين من نتنياهو واستمرار الدور القطري في تمويل حماس والمفاوضات بشأن الأسرى وقطاع غزة، معتبرة أن ذلك يتناقض مع تصريحات الحكومة بشأن حسم الحرب. ويدعو مقال في الصحيفة إلى محاسبة المسؤولين وقطع العلاقات مع قطر وتصنيفها دولة معادية، مشيرا إلى تأييد نفتالي بينيت وفيكتور ليبرمان لهذا التوجه مقابل موقف وصفه بالملتبس من جانب أيزنكوت.

واجتماعيا في إسرائيل هيوم هذا الصباح استطلاع يكشف هذا الاستطلاع لاتحاد الطلبة الجامعيين شمل نحو 12 ألف طالب بينهم 3300 من جنود الاحتياط. هذا الاستطلاع يكشف عن اتساع الفجوة بين الطلاب الذين أدوا الخدمة العسكرية وزملائهم الذين لم يخدموا، فقد قال 47% من الطلاب الذين أدوا الاحتياط إنهم يشعرون بالغربة أو بغياب التفهم من زملائهم، فيما عبر 68% عن الإحباط والاستنزاف والغضب بسبب عدم المساواة في تحمل أعباء الخدمة. كما أفاد 64% بأن العودة إلى الدراسة تشكل تحديا نفسيا واجتماعيا، وفكر 34% في ترك الدراسة وسط صعوبات اقتصادية وتداعيات الحرب. ودعا اتحاد الطلبة إلى خطة وطنية تعالج غلاء المعيشة والتشغيل والصحة النفسية وتساعد الشباب على مواصلة تعليمهم وبناء مستقبلهم في إسرائيل. إسرائيل هايوم هذا الصباح.

49 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. الآن مستمعين سنكون مع المواقع الإخبارية المحلية، سنكون مع موقع مكان وعرب 48، ومن ثم نذهب إلى موقع بنك إسرائيل لنقرأ على مسامعكم أسعار صرف العملات، وننهي هذا الصباح وهذا البرنامج من الحالة الجوية. إذن موقع مكان والشريط الإخباري لهذا الموقع: الليكود يكثف ضغوطه على الأحزاب اليمينية الصغيرة للانسحاب من السباق الانتخابي، مصابون وأضرار في هجوم صاروخي حوثي على السعودية، الفاتيكان يعلن أن قداسة البابا ليو بخير بعد خضوعه لعملية جراحة، نتنياهو يؤكد أن رئيس المخابرات المصري عباس كامل وصل إلى إسرائيل قبل 7 أكتوبر، جريمة إطلاق نار في البعينة توقع أو البعنة توقع 6 إصابات بينها خطيرتان. كانت هذه أبرز عناوين موقع مكان وتحديدا الشريط الإخباري. الآن إلى موقع عرب 48 وأبرز العناوين في هذا الموقع: نتنياهو يقر بزيارة رئيس المخابرات المصرية قبل 7 أكتوبر وينفي لقائه. نتنياهو بحث مع ترامب مهاجمة إيران قبيل الانتخابات الإسرائيلية. استطلاعان نتنياهو دون الأغلبية والمعسكر المناوئ بعيد عنها. الشيباني يقول إسرائيل تسلح ميليشيات في السويداء وتحاول زعزعة استقرار سوريا. غارات سعودية على منشآت نفطية في صنعاء والحوثيون يهددون بالرد. وكاتس يتهم إيران بالسعي للتأثير على الانتخابات عبر هجمات. ونفتح موقع بنك إسرائيل وإلى أسعار صرف العملات حسب الموقع. إليكم مستمعينا: إذن الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو الأوروبي مقابل 3 شواقل فارزة 43 أجورة، الدينار الأردني 4 شواقل فارزة 33 أجورة، والجنيه المصري مقابل 0 فارزة 0 58 أجورة.

لها عن الحالة الجوية لهذا اليوم والأيام القادمة. إذن حالة الطقس، تشهد البلاد اليوم الأربعاء ارتفاعا في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية، مع أجواء غائمة جزئيا وعبء حراري خفيف إلى متوسط في معظم المناطق. واعتبارا من يوم غد الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع احتمال هطول لأمطار محلية في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. وتستمر الأجواء المتقلبة خلال يومي الجمعة والسبت، مع فرص لهطول أمطار محلية في الشمال وأواسط البلاد، على أن يعود الطقس إلى الاعتدال يوم الأحد القادم. إذن اليوم البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية، مع أجواء غائمة جزئيا وعبء حراري خفيف إلى متوسط في معظم المناطق.

مستمعينا مع أنغام هذه الأغنية فيروز يا أنا يا أنا، لكن هذه المرة تستمعون إليها بصوت الذكاء الاصطناعي. ننهي هذا العدد من برنامج صحفنات لهذا الصباح وهذا اليوم الأربعاء 14 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 الموافق 3 من شهر جماد الأول لعام 1448 هجري. كان معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. مستمعينا، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الإخباري الصباحي. بإذنه تعالى سنعود ونلقاكم يوم الجمعة. بعد قليل تأتيكم نشرة أخباري السابعة، ومن ثم أنتم على موعد مع جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية العربية والدولية.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.
4: ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: أهلا بكم مع أبرز عناوين الساعة. ترامب يهدد إيران مجددا، مصابون وأضرار في هجوم صاروخي حوثي على السعودية، الليكود يكثف ضغوطه على الأحزاب اليمينية الصغيرة للانسحاب من السباق الانتخابي، جريمة إطلاق نار في البعنة توقع 6 إصابات بينها خطيرتان، والحرارة ترتفع قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا، إذ أن صبرها عليها قد نفذ. وفي اجتماع انتخابي في الألاسكا قال: انتظروا لتروا ما سنفعله في إيران، سنقوم بخطوة جادة هناك لأننا سئمنا الوضع، لكن الأمر الأهم هو أن إيران لن تمتلك الأسلحة النووية، إذ أنها قد دفنت تحت آلاف الأطنان من الصخور. في مدينة الرياض أصيب الليلة الماضية 4 أشخاص إثر سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية بعد اعتراضهما وتدميرهما، كما لحقت أضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية عن استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران، ما أدى إلى حريق محدود دون وقوع أي إصابات أو وفيات. تفيد وكالات أنباء فلسطينية بمقتل امرأة وإصابة آخرين بجروح إثر قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي الرمال غربية مدينة غزة. أعلن الفاتيكان أن قداسة البابا ليو خضع أمس لعملية جراحية ناجحة لاستئصال الجزء السفلي من رئته اليمنى بعد تشخيص حالته بالسرطان الغدي الرئوي، وأضاف أنه من المتوقع أن يستغرق تعافي البابا نحو أسبوع. قبل أسبوعين من موعد الانتخابات يكثف حزب الليكود ضغوطه على الأحزاب اليمينية الصغيرة للانسحاب من السباق الانتخابي، وذلك بهدف الحيلولة دون ضياع أصوات لصالح المعسكر. وفي الأيام الأخيرة عمل رئيس الوزراء نتنياهو عبر وسطاء على التواصل مع خامات مرتبطين بأحزاب صغيرة بما في ذلك حزب أخي وحزب نعم لإسرائيل، وقد تتضمن المفاوضات عروضا لشغل مناصب حكومية متنوعة مثل منصب نائب وزير أو رئاسة أقسام مقابل الانسحاب من السباق. أصيب شاب ثلاثيني بجروح بالغة من جراء اصطدام مركبته الخاصة بجانب الطريق في حادث سير ذاتي، ونقل المصاب إلى مستشفى فولونسون في مدينة حولون للمعالجة. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار التي وقعت في البعنة الليلة الماضية وأسفرت عن إصابة 6 رجال بجروح. وصفت حالة 2 منهم بالخطيرة من جراء تعرضهم لإطلاق النار وهم يجلسون في ساحة أحد المنازل، ويعتقد بأن الخلفية جنائية. في إطار مباريات الجولة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هزم الليلة الماضية أرسنال الإنجليزي في لندن ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة، بينما تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد. ويفيد الزميل أحمد وسات بأن برشلونة الإسباني فاز في إسطنبول على غلطة سراي التركي بأربعة أهداف لهدف. نلفت انتباه مستمعينا أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
7: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
7: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية، وغدا تعود درجات الحرارة وتنخفض لتصبح دون معدلاتها بقليل، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وخلال ساعات النهار تشتد الرياح ويحتمل أن يكون الجو مغبرا خاصة في جنوب البلاد ووسطها. وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم: في أورشليم القدس 26 درجة، تل أبيب 28، حيفا 27، الناصرة واللد 30، جبال الجليل 25، هضبة الجولان وبئر السبع 29، وفي إيلات 32 درجة مئوية. في الثامنة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع سماح حسنين بكري.
9: الآن وفي كل مكان.
10: خمس دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان، أينما كنتم مستمعين حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية، ومعكم فيها مريع عبد ربه، أحمد عويسات، حين عزرة، وسماح حسنين بكري. وفي أبرز العناوين: ست إصابات في جريمة إطلاق نار في البعني والشرطة تحقق، نتنياهو يقر بزيارة رئيس المخابرات المصرية العامة لإسرائيل قبل 7 أكتوبر وينفي لقاءه به، تقرير يكشف النقاب عن مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو حول إمكانية استئناف المعركة ضد إيران قبل الانتخابات، كاتس يحذر من أن إيران ووكلاءها يحاولون التأثير على نتائج الانتخابات في إسرائيل، إيران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن في مضيق هرمز، وترامب يتوعدها بدرس قاس. في جولة الصباح أيضا: مصادر فلسطينية تفيد بإحراق مسجد في قرية مخماس شمال شرق أورشليم القدس، مقتل فلسطينيين في قصف إسرائيلي بمدينة غزة. وفي صفحة الانتخابات: صراعات محمومة داخل معسكر المعارضة على الزعامة، وارتياح في القائمة المشتركة من نبض الشارع في جولاتها الميدانية. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين عرضنا الإخبار الصباحي، كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا أيضا الذين يرافقون عبر شاشة مكان. وفي صدارة الجولة الصباحية: جريمة إطلاق النار التي كانت وقعت الليلة الماضية في قرية البعني وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص بينهم 2 بحالة خطيرة. مراسل شؤون الشرطة إياد حارب ينضم إلينا مباشرة. أهلا بك إياد، صباح الخير.
11: صباح الخير سماح. نعم، للأسف مشاهد العنف وإراقة الدماء تتواصل في المجتمع العربي، وهذه المرة سماح نتحدث عن بلدة البعني حيث أصيب الليلة الماضية 6 أشخاص من سكان البلدة بجروح متفاوتة، أحدهم بحالة خطيرة. في حادثة جديدة تعيد إلى الواجهة مشهدا مؤلما بات يتكرر بصورة شبه يومية بصورة بشعة وسط تصاعد أعمال العنف التي تحصد الأرواح وتهدد أمن وسلامة المواطن. بداية دار الحديث عن إصابة 4 أشخاص وصفت جروح رجل يبلغ من العمر 56 عاما بجروح خطيرة، فيما وصفت إصابة 3 آخرين في الثلاثينيات من أعمارهم بمتوسطة. وفي وقت لاحق أعلن عن إصابة شخص آخر بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة، يصل العدد إلى 6 أشخاص. طواقم طبية من نجمة داود الحمراء ومركز حيان كانت قد وصلت إلى مسرح الجريمة وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقل جميع الجرحى إلى المركز الطبي للجليل في نهرية للمعالجة وهم بحالة مستقرة. الحديث يدور سماع عن إطلاق نار باتجاه أحد المنازل في بلدة البعني، الأمر الذي أسفر عن إصابة 6 في هذا الحادث عندما كانوا في ساحة المنزل كما يبدو، وكانت قد هرعت إلى مسرح الجريمة قوات معززة من الشرطة وباشرة التحقيق في ملابساته وجمع الأدلة والبحث عن جناه. حتى الساعة لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشبوه، وأكدت أن خلفية الحادث جنائية وأن ظروف الحادث ما زالت قيد الفحص. إذا سماح جريمة أخرى تضاف إلى الانفلات الأمني في الشارع العربي وتؤدي إلى إصابة 6 أشخاص، وكما يبدو كان الهدف منها القتل وسفك الدماء كما رأينا 6 أشخاص بجروح متفاوتة. إليك سماح.
10: شكرا لك إياد حارب. ومن آفة العنف تعالوا الآن إلى جديد الملف السياسي بما يتعلق بإيران، تحديدا إلى المكالمة الهاتفية التي أجرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس ترامب حول إمكانية استئناف المعركة ضد إيران قبل الانتخابات. عن هذه المكالمة وتأكيد نتنياهو على استعداد إسرائيل وجيش الدفاع لأي سيناريو، ينضم إلينا مباشرة محرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون، صباح الخير.
12: صباح النور لكم جميعا السماح.
10: إذن شمعون، احتمال استئناف الحرب ضد إيران يطرح من جديد على الطاولة.
12: نعم بالفعل.

0: مهددات في حالة الاضطرار لشن هجمات عسكرية ضد إيران. مصدر أمريكي ذكر بأن نتنياهو تحدث مع ترامب عدة مرات حول احتمال شن هجوم مشترك إسرائيلي أمريكي ضد النظام الإيراني أو شن ضربات عسكرية على أهداف عسكرية ومنشآت نووية. مصدر إسرائيلي ذكر بأن بداية كان ترامب يميل إلى إعطاء الضوء الأخضر للرئيس وزراء ولكنه تراجع عن ذلك. يبدو بأن ترامب كما نعرفه سماح يغير موقفه مرة تلو الأخرى بصدد تجديد عدم تجديد هذه الحرب ضد إيران. سماح ورئيس وزراء أيضا خلال زيارة يقوم بها إلى منطقة التماس في السامرة يؤكد بأن إسرائيل على أهبة الاستعداد لكل سيناريو مواجها رسالة شديدة اللهجة إلى أعداء إسرائيل ويقول ستواجهون قوة وردا لم تتصوره. فلنستمع إلى قول رئيس وزراء خلال زيارته إلى خط التماس.
1: יש כאן התראות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. צה"ל הציג בפניו ובפני שר הביטחון תוכנית עזה וחזקה. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו, תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה. אנחנו נמשיך לשמור על ביטחון ישראל כאן, בקו התפר ובכל מקום.
0: إذا يقول رئيس وزراء أريد أن أقول لكم إن هناك إنذارات وتحذيرات هنا وهذا صحيح. أعداؤنا يفكرون في اختبارنا خلال هذه الأيام مع اقتراب موعد الانتخابات. إنني أحذرهم بأننا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي سيناريو بما في ذلك ما يسمى بتوجيه السلاح نحو الداخل نحو جنود جيش الدفاع. لقد أريد عرض جيش الدفاع أمامي وأمام وزير الدفاع خطة قوية وحازمة وفي مثل هذه الحالة لا أنصح أعدائنا باختبارنا. ستواجهون هنا قوة لم تحلموا بها. سنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل هنا في منطقة التماس وفي كل مكان آخر. في الختام نشير فيما يتعلق بالأنباء حول هبوط طائرة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية سابقا. يؤكد رئيس وزراء بنيامين نتنياهو بأن طائرة مصرية حطت في إسرائيل قبل موعد السابع من أكتوبر ولكنه أشار إلى أنه لا علم له مع من التقى عباس كامل رئيس المخابرات المصرية. لم ألتقي به لأنني كنت قد شاركت في مراسم تابينية لشهداء جيش الدفاع. إذا تأكيد إسرائيلي لوصول عباس كامل إلى إسرائيل ولكن نتنياهو يؤكد بأنه لم يلتقي به حيث كانت الأنباء تتحدث عن أن مصر نقلت رسالة تحضيرية حول نية حماس القيام بمجازر السابع من أكتوبر كما ذكر في حينه.
2: شكرا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. ومن موقف رئيس الوزراء وهذه المستجدات نتحول الآن لتصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي يعود من جانبه ويحذر إيران وأتباعها من القيام بعمليات هجومية ضد إسرائيل في فترة الانتخابات في حين يتواصل ويتصاعد عنف المستوطنين المتطرفين في مناطق الضفة الغربية حيث قام مستوطنون فجر اليوم بإحراق مسجد في قرية مخماس شمال شرق القدس وإلحاق الأضرار بسيارات وأشجار زيتون. ينضم إلينا الآن مباشرة مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا إيال, صباح الخير.
3: صباح النور سماح. رغم إنذارات وتحذيرات المسؤولين الإسرائيليين فإن الإرهاب اليهودي لا يتوقف في مناطق الضفة الغربية خاصة في موسم قطف الزيتون. فجر هذا اليوم هاجم مستوطنون قرية مخماس شمال شرق القدس ووفقا للتقارير الفلسطينية فإن المستوطنين قاموا بحرق مسجد في القرية وكذلك بإلحاق الأضرار في سيارات وتدمير أجدار الزيتون. فقد تحول موسم قطف الزيتون في مناطق الضفة الغربية هذا العام لساحة لاعتداءات المستوطنين تحت حماية ودعم قوات الجيش الإسرائيلي التي تمنع في عدد كبير من الأحيان وصول المزارعين إلى حقولهم إلى جانب سرقة وإتلاف محصول الزيتون أو اقتلاع وتدمير الأشجار. من جانبها تمنع الحكومة وقوات الأمن عن وضع حد للإرهاب.

0: اليهودي الذي سجل منذ بداية هذا العام أرقاما قياسية بالمقارنة مع العام الماضي، حيث سجل حوالي 950 حادثا اعتدائيا في مناطق الضفة الغربية ضد الفلسطينيين. من جانبها تواصل الحكومة سياسة التهجير في مناطق الضفة الغربية، الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان ودعم هجمات المستوطنين رغم الشجب والاستنكار بين الحين والآخر. رئيس الوزراء كما استمعنا عاد وقام أمس بجولة تفقدية في مناطق الضفة الغربية محذرا من مغبة القيام بعملية اعتدائية ضد إسرائيل في مرحلة الانتخابات. الانطباع من إنذارات وتوعدات نتنياهو بأنه يسعى عمدا إلى تصعيد عسكري في أي من الجبهات لعرقلة وتشويش الانتخابات في إسرائيل. بدوره وجه وزير الدفاع إسرائيل كاتس أمس إنذارات وقال إن هناك بعض التحضيرات حول محاولة إيران وأتباعها القيام بعمليات اعتدائية من شأنها أن تؤدي إلى تأثير على نتائج الانتخابات القريبة في إسرائيل، وعاد وحذر من أن أي محاولة من هذا النوع سوف تواجه ردا عنيفا وصارما كما قال. سمح
1: إيال عليمة، شكرا جزيلا إيال. ومن طبعا ملف إيران والأوضاع في الضفة الغربية نتحول الآن إلى جديد ملف قطاع غزة، مقتل فلسطينيين في قصف إسرائيلي في مدينة غزة وإصابة آخرين، وألاف المرضى والجرحى هناك يواجهون مصيرا مجهولا بسبب انهيار المنظومة الصحية. حول الأوضاع في القطاع ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا حسن، صباح الخير.
2: صباح النور سماح. كما ذكرتي قتل الليلة الماضية فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح خلال قصف لمسيرات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، تحديدا في مركز مدينة غزة وفقا لمصادر فلسطينية. كما واصلت طائرات سلاح الجو وأيضا المدفعية قصف مناطق متفرقة ومختلفة في منطقة قطاع غزة، وتوغل محدود للآليات العسكرية في منطقة الوسطى من قطاع غزة ما بعد الخط الأصفر. مصادر فلسطينية ذكرت أن الآليات العسكرية الإسرائيلية والجرافات قامت أيضا بهدم ونسف مباني في مدينة خان يونس في منطقة جنوب قطاع غزة. هذا ولم يصدر أي تعقيب حتى الآن من قبل الناطق العسكري حول هذا القصف أو مقتل الفلسطينيين. في غضون ذلك سماح، حذرت إدارة الصحة في وكالة الأونروا من التدهور المتواصل في الأوضاع الإنسانية والصحية بقطاع غزة، مؤكدة أن القطاع يقترب بصورة متزايدة من واقع غير قابل للحياة. وقالت الإدارة إن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر عام 2025 لم ينهي التداعيات الكارثية للحرب في ظل استمرار الهجمات وتأخر جهود إعادة إعمار قطاع غزة، علما بأن جيش الدفاع يسيطر على نحو 70% من مساحة قطاع غزة. زهر الوحيدي مدير الخدمات الصحية تحدث عن وقف العلاج مرضى السرطان والنقص في الأدوية، فلنستمع.
3: كم الحاجة المطلوبة؟ العجز الدوائي الأصناف التي رصيدها صفر لدينا فقط 45% لدينا، يعني المتوفر نسبة العجز وصلت هذا الرقم الكبير. أيضا العجز يزداد في المرضى المزمنين، المرضى الذين هم بحاجة لأدوية بشكل مستمر، مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى الأورام. 12,000 مريض لا زال منهم، يعني 8,000 حالة نشطة، لا زال منهم أيضا 2,800 بانتظار التحويل للعلاج بالخارج. هؤلاء بحاجة لعلاجات، بحاجة لبروتوكولات طبية. للأسف الشديد هذه البروتوكولات غير متوفرة.
2: النقص الحاد في الإمدادات الطبية والقيود المفروض على دخولها، يقول محمد أبو عفاش مدير الإغاثة الشعبية تفاقم أو يفاقمان الأزمة الصحية وسط مخاوف من انتشار الأمراض المعدية والجلدية نتيجة للاكتظاظ وتدهور الظروف المعيشية، إضافة إلى منع مرضى السرطان في هذه المرحلة من الخروج إلى مصر كما يقول.
4: وللأسف الشديد أي تقليل في تقديم خدمة الأكسجين، نتحدث عن أمر حالات وفاة، حالات صعبة جدا من التشنجات، حالات خطيرة جدا، توقف للعمليات. الأكسجين ضروري جدا في موضوع غرف العمليات، إن توقف توقف خدمة العمليات، هناك احتياج وهناك أعداد مجدولة كبيرة من المرضى تحتاج للعمليات. كل هذه الأمور تتوقف نتيجة هذا العجز الذي يزيد يوما بعد يوم.
2: بالتزامن مع ذلك سماح، وهذا أخيرا، تستضيف القاهرة اليوم جولة جديدة من الحوار تستمر يومين بين قيادات من فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وذلك على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره قرار إرجاء الانتخابات الفلسطينية إلى سبتمبر أيلول العام القادم. سماح،
1: شكرا لك مراسلنا حسن أبو زايد. ومن الأوضاع في قطاع غزة نتحول الآن إلى ما يتعلق من جديد بالملف الإيراني، هذه المرة إلى التوتر الإقليمي في المنطقة، احتدام المواجهة بين السعودية والحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز والملف النووي الإيراني. نترك التفاصيل لمراسلنا وليد يوسف.
5: الهجمات المتبادلة بين السعودية والحوثيين في اليمن دخلت مرحلة خطيرة مع استمرار استهداف المطارات والمنشآت النفطية في البلدين. سلاح الجو السعودي غار أمس على منشآت لتخزين الوقود في صنعاء والحديدة وذمار، قيل أن الحوثيين يستخدمونها لدعم هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على المطارات والموانئ السعودية وحركة الملاحة في البحر الأحمر. المتحدث باسم الجيش السعودي تركي المالكي قال إن العملية تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين، مشيرا إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين اتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين وفقا للقانون الدولي. وردا على ذلك، استهدف الحوثيون الليلة الماضية العاصمة السعودية الرياض ومنشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية بصواريخ باليستية ومسيرات تم اعتراضها من قبل منظومات الدفاع الجوي. وأفادت التقارير أن الإدارة الأمريكية تدرس الانضمام إلى الضربات ضد الحوثيين الذين كانوا أعلنوا سيطرتهم على مناطق واسعة قرب مضيق باب المندب الذي تمر فيه أكثر من 10% من حركة التجارة العالمية. وصرح الرئيس الأمريكي أمس بأن الحوثيين يعملون بتوجيه من إيران ويسعون إلى تصعيد أزمة الطاقة والتسبب برفع أسعار النفط. ولا شك بأن إيران التي تدعم الحوثيين تسعى إلى تصعيد الأزمة بين الحوثيين والسعودية لخدمة مصالحها واستخدامها كوسيلة ضغط على واشنطن في المحادثات المتعثرة بين الجانبين بشأن مضيق هرمز. وتقول طهران إنها لا تزال تدرس الرد الأمريكي على المقترح الإيراني لإعادة فتح المضيق، وباتت في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل نقله إلى الوسطاء القطريين والباكستانيين. وبينما تصر واشنطن على مناقشة البرنامج النووي الإيراني قبل مناقشة إعادة فتح مضيق هرمز، تطالب طهران برفع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة عن موانئها كخطوة أولى للتقدم في المحادثات. ووسط الحديث عن استئناف محتمل للضربات الأمريكية بعد انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس بداية الشهر المقبل، أفادت تقارير استخباراتية بأن إيران استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها الدفاعية والهجومية، لا سيما في محيط المنشآت النووية، استنادا إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية. وتهدد إيران بأن أي هجوم عليها يقابل بتصعيد واسع في الشرق الأوسط، سيشمل هذه المرة اجتياحا بريا للدول الخليجية المجاورة. ويبرز تداخل الأزمتين الإيرانية واليمنية حجم الترابط بين أمن الخليج والممرات البحرية والتوازنات الإقليمية، ويبقى احتواء التصعيد مرهونا بفعالية الوساطات وتجنب ضربات جديدة وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين واستئناف المفاوضات.
6: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
7: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
8: لأنه برنامجنا
9: إيفنت تاني على الآخر.
6: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
10: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
11: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
12: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
13: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
14: مع محللين خبراء ومختصين،
15: ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
6: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: أهلا بكم من جديد إلى جولة الصباح مستمعينا، وهذه الشارة تنقلنا إلى الملف الحزبي، حيث يشهد معسكر المعارضة تصدعات متواصلة وصراعات محمومة على الزعامة، حيث تتكشف الخلافات العميقة عن أزمة ثقة وتكشف عن تنافس محتدم أيضا يهدد بتآكل فرصه السياسية المستقبلية. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فلحبيب.
16: يشهد معسكر المعارضة تصدعات متواصلة وصراعات محمومة على الزعامة، حيث تتكشف الخلافات العميقة عن أزمة ثقة وتنافس محتدم يهدد بتآكل فرصها السياسية المستقبلية. تتجسد هذه الأزمة في إصرار كل من نفتالي بنت ويائير لبيد وفيكتور ليبرمان ويائير جولان على عدم الإعلان عن جادي أيزنكوت رئيسا للمعسكر الموحد والكتلة، وذلك خوفا من انتقال أصوات كثيرة منهم إليه، بدعوى أن الناخب يفضل دائما الذهاب إلى الحزب الأكبر الذي لديه فرص أكبر لتشكيل الحكومة ويكون زعيمه هو رئيس الوزراء. وفي المقابل يمر بيني جانتس بأزمة سياسية خانقة بعد أن تخلى عن مكانته السابقة كمحور لهذا التيار، وبات يقف على حافة عدم تجاوز نسبة الحسم. وفي محاولة يائسة لتعزيز استراتيجيته القائلة بأن أي معسكر لن يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي دون وجود جسر توافق يمثله هو بنفسه، راح جانتس يتهم ليبرمان بأنه عمل في الحكومة السابقة للاستناد إلى القائمة المشتركة آنذاك وسيفعلها اليوم أيضا. لم يتأخر رد ليبرمان الذي جاء حاسما ليؤكد أنه يبحث جادا عن إنقاذ الدولة، في الوقت الذي يفتش فيه جانتس باستمرار عن كرسي ومنصب. بهذا الشكل تظهر هذه التجاذبات العميقة أن طموحات الأفراد الضيقة تعلو فوق المصلحة العامة، مما يحول المعارضة إلى جبهة مهمشة تعاني من التآكل الداخلي المستمر.
1: والآن نتحول إلى الحزب العربي. قيادة القائمة المشتركة تخرج من اجتماعها الدوري مع الطواقم الإعلامية والتنظيمية حاملة رسائل إيجابية بشأن المعطيات الانتخابية الأخيرة التي ترى فيها مؤشرات على تصاعد قوتها واتساع الالتفاف الشعبي حولها. نترك التفاصيل للزميل محمد سلامة.
8: قيادة القائمة المشتركة تتفائل بالمعطيات الانتخابية الأخيرة وترى فيها مؤشرا على تصاعد قوتها واتساع الالتفاف الشعبي حولها. بهذه الرسالة خرجت قيادة المشتركة من اجتماعها الدوري مع الطواقم الإعلامية والتنظيمية معربة عن تفاؤلها بالمعطيات الانتخابية التي عرضت خلال الاجتماع. رئيس القائمة البروفيسور يوسف جبارين:
17: طلعنا من كمان اجتماع أسبوعي تبع طواقم العمل وطواقم التنظيمية والإعلامية، والحقيقة إشي يثلج الصدر. قائمة المشتركة في تصاعد مستمر في التأييد وشعبيتها، معنا أسبوعين وإن شاء الله في 27/10 راح نحسمها بهمة ثلاث قوائم وبهمة أهلنا وشعبنا وكوادرنا.
8: قيادة المشتركة تؤكد أن المعادلة الانتخابية وفق قراءتها باتت واضحة، فالقائمة تسعى إلى أن تكون القوة الحاسمة في إسقاط الحكومة الحالية، مستندة إلى ما تصفه بأوسع حالة وحدة في صفوف المجتمع العربي. المرشح في المكان الثاني في المشتركة الدكتور أحمد الطيبي ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة:
18: هذا من أفضل الاجتماعات الدورية التي حصلت. ليش؟ لأنه نلمس في الحلقات في المهرجانات في الشارع، أولا ارتفاع في القبول للوصول إلى الصناديق وارتفاع في نسبة التصويت، ارتفاع في عدد مقاعد القائمة المشتركة، والنتائج التي اطلعنا عليها من الطواقم المهنية تبشر بالخير. كلما كانت القائمة المشتركة أقوى كلما كانت أكثر حسما. القائمة المشتركة هي الكفيلة بإبعاد هذه الحكومة المجرمة، بإيدنا نحسبها.
19: يعني أنا اللي بدي أقوله أنه أولا شكرا لكل أهلنا على هاي المحبة وعلى هذا الدعم من النقب، من المدن التاريخية، من المثلث، من الجليل. الأرقام حقيقة تثلج الصدر، ولكن لسه في عنا أسبوعين ونقدر نعمل أفضل. حتى الآن الواضح إنه إحنا اللي رايحين نحسم، وبإيدنا إحنا اللي بدنا نعمل التغيير. هاي الوحدة اللي كل أهلنا وناسنا كانوا معها، في لكم دور كبير جدا إنه أنتوا اللي تحسموا هذا الموضوع، وإنه القائمة المشتركة تصير شبكة أمان لأهلنا وناسنا في كل مجالات الحياة.
8: وبين الطموح إلى توسيع التمثيل السياسي والتأثير في شكل الحكومة المقبلة، تطرح المشتركة نفسها قوة برلمانية مؤثرة قادرة على فرض مطالب المجتمع العربي وتوفير شبكة أمان سياسية له.
1: ولإلقاء المزيد من الضوء على كل هذه التحركات ينضم إلينا الآن بكر عواودي مرشح التجمع في القائمة المشتركة. أستاذ بكر أهلا بك، صباح الخير.
20: صباح الخير السماح لك ولجميع المستمعين.
1: طبعا كما استمعنا يعني رؤساء الأحزاب الثلاثة في القائمة المشتركة وأنتم جميعا في القائمة خرجتم من الاجتماع الدوري مع الطواقم الإعلامية والتنظيمية، أستاذ بكر، بشعور من التفاؤل. إلى ماذا يستند هذا الشعور، وما هو أبرز ما نقلته لكم هذه الطواقم التي تلمس وضع الشارع العربي يمكن عن قرب أكثر؟
20: يعني يستند إلى أمرين. أولا لقاءاتنا مع الناس بشكل مباشر من خلال المهرجانات واللقاءات والحلقات البيتية والاتصالات، يعني فعلا تفاعل جدا كبير ملهم. نرى استعداد غير مسبوق عند الناس للتصويت ولدعم القائمة المشتركة. وثانيا المعلومات التي نستقيها من الاستطلاعات التي نجريها بشكل تقريبا يومي وتتلخص لدينا أسبوعيا ضمن لقاء مع الطواقم الإعلامية والإحصائية والإدارية. فهدول المعلومتين اثنين بيعطونا استناد قوي إنه القائمة المشتركة يعني ستكون قوة حاسمة ومركزية، وهي من سترسل الحكومة العنصرية إلى مقاعد المعارضة.
1: أستاذ بكر، يعني معروف أحد التحديات التي كانت ماثلة أمام المشتركة إقناع أكبر عدد من المصوتين العرب بالخروج إلى الصناديق ودعم القائمة وترك خيار المقاطعة. كما تعرف كانت يعني تؤمن بهذا الخيار نسبة ليست بالبسيطة من أبناء المجتمع العربي، خصوصا بعد فشل محاولات خوض الانتخابات بقائمة واحدة كبيرة. هل باعتقادك نجحتم بالتغلب على هذه المعضلة الآن؟
20: يعني القائمة المشتركة يعني موجودة من ثلاث مركبات تشكل أوسع تحالف بين القوائم وبين الناس، هي بتشبه الناس. وهي تلبي طموحات الناس. فأعتقد أنه يعني التجاوب اللي بنشوفه وكمان الاستطلاعات اللي بنشوفها بتقول أنه الناس عم بتآمن بخط المشترك وماشي فيه. بالنسبة للإخوان المقاطعين نحترم رأيهم، نحترم رأيهم، نجد يعني حاليا عمل محن بشكل مباشر، ولكن جزء كبير يعني من الناس عم يعني احنا بنشوف لأنه لأول مرة نسبة التصويت في المجتمع العربي راح تطلع لفوق 67%. يعني احنا واقفين اليوم حسب الاستطلاعات على 62%، واحنا عارفين انه اخر 10 أيام تبدأ الحركة بالتصاعد وبشكل كبير. هاي تجربتنا من الانتخابات السابقة، وايضا في هاي الظروف المصيرية والصعبة والامور اللي بتقوم فيها الحكومة تجاه المجتمع العربي ايضا، اعتقد انه راح الامر يكون بشكل تصاعدي وكبير وراح يجيب كتير ناس على التصويت. يعني هذا واضح.
1: طبعا تحدثت أستاذ بكر عن قضية التأثير، يعني دائما من خلال المقابلات الصحفية، المؤتمرات الصحفية، التصريحات بشكل عام، تؤكدون أنكم ستؤثرون في الخارطة السياسية وستمنعون عودة الحكومة الحالية إلى مقاليد الحكم. هل باعتقادك هذا ممكن؟ يعني التأثير على الخارطة ممكن من خلال موقعكم في المعارضة؟
20: هذا ممكن، وبحسب يعني السيناريوهات المطروحة أمامنا، يعني إذا لم تكن هناك حكومة وحدة وطنية فالإمكانية الوحيدة لصرف هذه الحكومة ستكون في يد القائمة المشتركة، بشرط أن يكون لديها قوة كبيرة تمثيلية من يعني دعم من الأهل. فنعم، القائمة المشتركة قادرة على إسقاط حكومة اليمين بشكل مباشر وواضح، لأنها القوة الأكبر والقوة يعني التي تعمل الآن على بناء قوتها أكثر وأكثر. إحنا عندنا اليوم نحكي على 62% بعدنا بعد 14 يوم. يعني تجربتنا الانتخابية والاستطلاعات بتقول إنه جزء كبير من المترددين إن قريبين إلى القائمة المشتركة، وهذا ما نعمل عليه عن الأيام القريبة القادمة.
1: شو رأيك بالنسبة لتصريحات رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبارين مؤخرا عن قضية توفير شبكة الأمان؟ يعني هذا يعيدنا من جديد إلى طرح القائمة الموحدة الذي كنتم تعارضوه بالسابق. ما رأيك بمثل هذا الطرح؟
20: أنا أعتقد أنه تحدثت مع الدكتور، وأعتقد أنه كانت هناك تأويلات لما قال. ما نحن متفقون عليه بشكل كبير، ده يعني واضح داخل القائمة المشتركة، أننا نحن نشكل شبكة أمان لمجتمعنا. ما تم تأويله وتم قوله هاي تفسيرات آخرين.
1: ما المقصود بشبكة أمان لمجتمعنا؟ يعني دعم مثلا الحكومة المستقبلية في مواضيع تخص المجتمع العربي، هذا المقصود؟
20: أعتقد أنه الخوض بهذا الموضوع حاليا هو يعني أمر غير سياسي وغير تكتيكي وغير حكيم. يعني إحنا ما مننا نطرح تنشوف شو الوقائع الموجودة أمام المشتركين اللي فيها مركبات مختلفة ومع آراء مختلفة حول بعض المواضيع. ممكن أن أتحدث، ولكن لماذا التحدث الآن عن سيناريوهات قد تحدث وقد لا تحدث؟ أنا أعتقد أن هذا أمر غير سياسي. نحن نلعب في ملعب سياسي، ومن الحكمة ألا ندلي يعني بأمور قد تكون تحدث أو لا تحدث. يعني السياسي يتحدث مع واقع وليس مع سيناريوهات مستقبلية قد تحدث أو لا تحدث. ولذلك فأنا أرى تصريح يوسف جبارين هو ما قاله، نحن شبكة أمان لمجتمعنا، هو لم يقل شيء آخر. ما تم تأويله وتفسيره هذا شأن الآخرين، هذا ما نحن ملتزمين به داخل القائمة المشتركة. ولا هذا نفسه.
1: أستاذ بكر، نقطة أخيرة، ما هي خططكم الآن؟ أسبوعان كما تعرف تقريبا على الانتخابات، على ماذا التشديد الآن من قبل القائمة المشتركة لزيادة نسبة الالتفاف طبعا والتعاطف مع القائمة المشتركة في الشارع العربي؟
20: تعمل القائمة المشتركة بمرشحيها وأيضا بقياداتها السياسية على إقامة أكبر عدد ممكن من المهرجانات واللقاءات، وأيضا عمل مباشر على المترددين، ولدينا يعني قوائم بأسماء المترددين ونحن نقوم بالاتصال بهم بشكل فردي شخص شخص. أعتقد أن المجتمع العربي واعي لمخاطر القادمة إذا استمرت هذه الحكومة، ولذلك يعني من السهل جدا التعامل مع المترددين والتعامل وإقناعهم للقدوم والتصويت. هذا هو أمر أول. الأمر الثاني هو التركيز على تنظيم الانتخابات بشكل جيد، إنه الناس تقوم تصوت بكير قدر الإمكان، رفع نسبة التصويت منذ الصباح أن تكون عالية وعلى مستوى عالي لكي يتسنى لنا بعد الظهر ساعات بعد الظهيرة إحضار من لم يحضر. يعني إحنا بدنا أكبر عدد من الناس يطلع صوت بكير عشان نترك العمل بعدين للناس اللي يكونوا مجموعة قليلة وليس مجموعة كبيرة.
1: بكر عواودي مرشح التجمع في القائمة المشتركة، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث وبنجاح. شكرا لك. أهلا بك. على الخط الهاتف الآخر ينضم إلينا الآن مرشح القائمة الموحدة محمد الهيب. أستاذ محمد أهلا بك، صباح الخير.
0: أسعد الله صباحك أختي سماح وجميع الأخوة المستمعين وأخي المرشح بكر العواود.
1: أهلا بك. يعني لقاءاتكم أستاذ محمد، لقاءاتكم الانتخابية معروف مستمرة مع الجمهور العربي من الشمال وحتى الجنوب، بالمقابل الاستطلاعات الأخيرة يعني بشكل ثابت عم تعطيكم ما بين 4 إلى 5 مقاعد، كل الاستطلاعات تقريبا دون استثناء. هذا الأمر يقلقكم أستاذ محمد؟ هل هذه فعلا قوة وشعبية الموحدة في الشارع العربي أم أن الاستطلاعات تظلمكم؟
0: أبدا لا أختي، نحن نعلم من السابق أن الاستطلاعات دائما لم تنصف القائمة العربية الموحدة، ولم تنصفها يعني لا بالانتخابات السابقة ولا التي كانت من قبلها. الشارع اليوم يعني يبث بنا ريح الحيوية، والإقبال على القائمة العربية الموحدة هو إقبال كبير جدا. نجتمع مع الناس، مئات الاجتماعات كانت من أول افتتاح الحملة الانتخابية، ويعني والحضور الذي نراه في هذه الاجتماعات يعني يدل على أن في 27 أكتوبر القائمة العربية الموحدة ستبقى القوة الأولى في المجتمع العربي.
1: هل انضمامكم إلى حكومة برئاسة أيزنكوت مستقبلا أستاذ محمد، طبعا من الاتصالات التي تجري مؤخرا في حال قامت مثل هذه الحكومة، انضمامكم مؤكد؟
0: نعم، يعني لن تكون حكومة قادمة من غير القائمة العربية الموحدة، لن يقوم في قامة قائمة أيزنكوت من دون القائمة العربية الموحدة. نحن نرى
1: هذا في حال لم تكن حكومة وحدة وطنية. طبعا
0: لا لا لا، لا نراها بالأفق. يعني رأينا أن الاستطلاعات الرأي تحت المعارضة الموجودة اليوم 54 أو 53 نائب. القائمة العربية الموحدة إذا أبناء شعبنا خرجوا إلى التصويت في يوم الانتخابات في نسبة عالية جدا، القائمة العربية الموحدة ستكون 9 و8 نواب، وساعتها ستكون هي القوة الحاسمة التي تشكل الحكومة القادمة.
1: أستاذ محمد، بصراحة هل تفكرون بالموحدة بفكرة خروج طواقمكم الميدانية معا مع الطواقم الميدانية للقائمة المشتركة لتشجيع الناخب العربي على الخروج إلى التصويت؟ يعني لما بشوف الناخب العربي إنكم معا، هذا يمكن يشجعه أكثر إنه يعني يخرج من البيت ويصوت لأنه يعني كما تعرف الهم واحد والهدف واحد. نعم. لدى القائمتين، فكرتم بمثل هذه المبادرة ربما التعاون بين الطواقم الميدانية للقائمتين العربيتين؟
0: كل أمر يعني يعطي الناخب المتردد في البيت الخروج نحن جاهزين له. أنا محمد الهيب كمرشح وأخوان المرشحين بالقائمة العربية الموحدة في كل مكان نتواجد فيه ندعو الناس للتصويت للقائمة العربية الموحدة، ونعطي يعني الحملة الانتخابية لنا، وبعدها ندعو الناس إذا لم تصوتوا للقائمة العربية الموحدة صوتوا للقائمة الثلاثية. نحن جميل. توجهنا دائما يعني دائما
1: يعني هذه الروح الطيبة بين طواقم القائمتين جدا مهمة بإقناع الناخب العربي بالخروج إلى التصويت يوم الانتخابات، جدا مهمة ويجب أعتقد التركيز عليها.
0: أكبر وأفضل شيء عملناه هو اتفاق فائض الأصوات. نحن دائما يعني قيادة القائمة العربية الموحدة الممثلة برئيس الدكتور منصور عباس نتوجه لجميع كوادرنا أن نبتعد عن المناكفات السياسية، وحتى في هذه اللحظة إذ يعني يا أختي سماع كإعلامية أنت كما ترين لا نرى هذه المناكفات التي كانت في السابق بيننا.
1: صحيح، وكل الاحترام لكم في يعني لكم في القائمتين.
0: نعم، يعني الخصم الموجود اليوم هو يعني الخصم الوحيد الذي موجود في هذه الانتخابات هو كيف نصرف هذه الحكومة إلى البيت. القائمة الثلاثية هي ليس خصمهم، أبناء مجتمعنا. نحن يوجد لنا يعني طريق معين في السياسة ولهم طريق معين، نحن نريد أن نكون مؤثرين في الحكومة، هم يريدون أن يبقوا على دكة الاحتياط ولا يعني يدخلون إلى الحكومة. نعم. نحن نتفق الناخب بالآخر، الناخب يعرف ويعلم من هو صاحب التأثير وسيصوت له في الآخر.
1: يعني. نعم. سؤال أخير، كما سألت أيضا مرشح المشتركة بكر عواودي، أسبوعان على الانتخابات كما تعرف أستاذ محمد، على ماذا التشديد حاليا في القائمة الموحدة من أجل زيادة نسبة التأييد لكم في الشارع العربي؟
0: أمرين. الأمر الأول أن نبعد عن المناخفات مع أخوان الثلاثية حتى الناخب المتردد في البيت يخرج إلى التصويت، عدم مناكفات سياسية مع الأخوة المقاطعين، يعني مقاطعين تاريخيا للانتخابات، التواجد بين الناس، التحدث مع الناس، وبس تروح يعني روح الحضورية للانتخابات. يعني أنا أتحدث معك من سكان طوبة الزنغرية، لأول مرة أشاهد في بلدي يعني إقبال كبير جدا على الانتخابات، أتواجد بعشرات الحلقات الأسبوعية من الشمال حتى النقب جنوبا. يعني أنا كمان ساعة سأخرج إلى اجتماع انتخابي في كسيفة في النقب. فالحضور وإقبال الناس والتحدث الناس عن الانتخابات أصبح يعني حديث الساعة على الانتخابات أمر. يعني أنا أدرت حملات انتخابية سابقا 4-5 مرات، لم أشاهد هذا الإقبال حتى عندما كنا بالمشتركة مع بعض، لم يكن حديث الناس انتخابات كمثل حديثهم اليوم.
1: يشرح الصدر بالنجاح محمد الهيب مرشح القائمة الموحدة، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
0: شكرا.
1: الآن نتحول طبعا من قضايا الانتخابات والتحركات، أسبوعان على الانتخابات، انتخابات الكنيسة 26، إلى موضوع آخر، إلى المعطيات الجديدة والرسمية التي تبرز الكم الهائل من عمليات الهدم في النقب، والتي وصلت منذ مطلع عام 23 إلى نحو 19,000 منزل ومنشأة وملحقات أخرى أبقت آلاف المواطنين البدو في العراء. وفي قرية ضحية عقد اجتماع طارئ دعت إليه لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، فيما تدعت أطر شعبية وجماهيرية لدعم السكان في محنتهم. تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
3: معطيات جديدة تستند إلى بيانات رسمية عدتها مديرية إنفاذ القانون في المنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير بنغفير، تشير إلى هدم نحو 19,300 مبنى ومنشأة في النقب، تشمل المباني والأسوار والأسيجة والحظائر والمعرشات الزراعية والبساتين والأرضيات الخرسانية والسواتر الترابية، وذلك منذ مطلع عام 2023 حتى الآن، من بينها قرابة 6,000 منزل مأهول بالسكان في إطار إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بالبناء غير المرخص. وفي سياق متصل ليصلي التقرير نشره المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها الضوء على الخسائر المادية التي يتكبدها الأسر التي تهدم منازلها، بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية في المجتمع البدوي في النقب، وعن أوضاع المواطنين التي هدمت منازلهم وأحوالهم المعيشية يتحدث الناشط إبراهيم القريبي.
21: أنا ما جيت من محل ثاني، أنا جيت من نص خيام ناس عايشين في خيام شيء ما بتتخيله في رأسك. في ناس بيناموا في السيارات، هذا شيء مؤكد، وبيقدروا الكل اللي ودي يجي يشوف بيقدر يمر ويشوف. الناس عايشين في سيارات، الناس عايشين في في في في غرف صغيرة 3x3. أولادنا نصهم ما بيطلعوا للمدارس. ليش ما بيطلعوا للمدارس؟ لأن أول ودي يطلع للمدرسة آخر اليوم ودي يرجع، ودي بيت، ودي محل يكتب ويقرأ فيه، ودي طاولة يقعد عليها. كل هذا مش موجود.
3: وفي قرية ضحية لا تزال آثار وتداعيات عمليات الهدم غير المسبوقة قائمة، حيث عقد مساء أمس اجتماع دعت إليه لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، والحديث لرئيس هذه اللجنة المحامي طلب الصانع.
22: التعاطي معنا بعقلية عدائية، والمطلوب هو تحويل كل قضية إلى قضية النقب وإلى قضية العرب، قضية ضحية قضية الجميع. نحن نقول بشكل واضح قد ينجحوا في هدم البيوت ولكن لن ينجحوا في هدم إرادة شعبنا في البقاء والبناء على أرض الآباء. قد ينجحوا في هدم البيوت ولكن جذورنا في هذا الأرض أعمق من الجذور هذه البيوت، ونحن أصحاب الحق في نهاية المطاف.
3: هذا وقد تدعت أطر شعبية وجماهيرية من جميع أنحاء البلاد إلى مساندة السكان في هذه القرية، وتم التبرع بالعديد من الخيام والمباني المتنقلة، فيما تم الإعلان عن عودة طلاب المدارس إلى مقاعد الدراسة التي تغيبوا عنها خلال الأيام الأخيرة.
1: نتحول الآن إلى قضية أخرى، إلى شروع قسم الأمن في وزارة المواصلات في عملية استخلاص العبر من الإخفاقات التي وقعت في رحلة الطيران لشركة فلاي دبي. نترك التفاصيل لمراسلنا وسام جبره.
2: بعد تأخير لمدة 3 سنوات، شرع قسم الأمن في وزارة المواصلات في فحص بيانات هويات المسافرين وأطقم الطائرات الأجنبية المتجهة إلى إسرائيل في خطوة تهدف إلى استخلاص العبر من الإخفاق الأمني المرتبط برحلة شركة فلاي دبي، الذي أثار تساؤلات حول آليات الرقابة على شركات الطيران الأجنبية. وبحسب التقارير الأخيرة، فإن قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بمعلومات المسافرين أنشئت بموجب قانون أقر عام 2023، لكن وزارة المواصلات لم تبدأ سحب البيانات بصورة فعلية ومنتظمة إلا الأسبوع الماضي. ويتركز الدرس الأساسي من القضية على ضرورة التحقق المسبق من هويات المسافرين وأفراد الطاقم والتأكد من خلفياتهم الأمنية لمنع وصول أشخاص قد يشكلون خطرا على سلامة الرحلات إلى قمرة القيادة. وتشير المعطيات إلى أن مساعد الطيار العماني همام الهمامي سبق أن رفض للعمل في شركتي طيران في عمان والمغرب، وهي معلومات كان من الممكن أن تثير الشبهات لو خضعت خلفيته للفحص المناسب. لكن تطبيق هذه الإجراءات يواجه عقبة أساسية، إذ لا تعتمد قوائم الركاب وأفراد الطاقم بصورة نهائية إلا عند إغلاق أبواب الطائرة، ما يترك وقتا محدودا لإجراء الفحوص الأمنية اللازمة، خاصة في حال حدوث تغييرات في اللحظات الأخيرة. وعقب القضية، تكثف وزارة المواصلات بالتعاون مع مجلس الأمن القومي وجهاز الموساد عمليات التدقيق في خلفيات أطقم شركات الطيران الأجنبية التي تسير رحلات إلى إسرائيل، وسط انتقادات لفشل الجهات المعنية في تطبيق إجراءات كان من المفترض أن تكون قائمة منذ سنوات. وتثير القضية أيضا تساؤل حول قدرة قسم الأمن في وزارة المواصلات على أداء مهامه، لا سيما في ظل القيود التي تواجهه والتحقيقات التي تطال كبار مسؤوليه، الأمر الذي يطرح مجددا مسألة نقل مسؤولية أمن الطيران الأجنبي إلى جهة جديدة تمتلك القدرات والصلاحيات اللازمة. وفي نهاية المطاف، فإن معالجة الإخفاق لا تقتصر على تشديد الفحوصات مؤقتا، بل تتطلب وضع إجراءات أمنية ثابتة وفعالة وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذها ومراقبتها لمنع تكرار مثل هذه الثغرات مستقبلا.
1: وهذه الشارة تنقلنا أخيرا إلى الزاوية الرياضية، تفاصيلها مع الزميل أحمد عويسات.
4: في إطار مباريات الجولة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هزم الليلة الماضية أرسنال الإنجليزي في لندن ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة. وفي النرويج سقط بايرن ميونخ الألماني في فخ التعادل أمام فاينجينغ. وخسر إنتر ميلان الإيطالي بيتيا لكلوب بروج البلجيكي 4-3، بينما تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-2. في المقابل قلب برشلونة الإسباني الطاولة في إسطنبول على جلطة سراي التركي 4-0. سجل للبارسا كانسيلو، لوبيز، جوردن وكريم أدمي.
5: هنا البارسا للرابع، الرابع أديامي، أديامي والرابع 4 يا برشلونة.
4: ويتبرى ليلة الساعة 8 إلى ربعان ليفربول الإنجليزي خارجيا أمام لاسك لينز النمساوي. ومضقات الساعة 10 يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي، ويستقبل روما الإيطالي ريال مدريد الإسباني. في المقابل يحل دورتموند الألماني ضيفا على بود النرويجي. الحديث لجوزيه مورينيو مدرب الريال قبل مواجهة فريقه السابق من العاصمة الإيطالية.
7: من الواضح أنه إذا استطعت أن تفعل شيئا يجعل النادي والجماهير سعداء فذلك أفضل. لم نفز بدوري أبطال أوروبا مع روما أو بكأس الإنتر كونتيننتال، لكننا فزنا بمسابقة أوروبية ووصلنا حتى نهائي أوروبي ثاني خلال عامين. ولن أخفي أنهم أناس مميزون، جماهير روما مميزون. لقد حظيت بمعاملة جيدة جدا في أندية كثيرة، لكن هؤلاء الناس مميزون.
9: محليا، للمرة الثانية على التوالي حصد الليلة الماضية بني يهودا تل أبيب لقب مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة لكرة القدم بعد فوزه بالنهائي على هبوع العكا بهدف نظيف سجله ستاف نحماني بالوقت بدل الضايع أمام حوالي 1800 مشجع بمدرجات استاد نتانيا. تأهل الليلة الماضية اتحاد بالفحم إلى المرحلة السابعة من تصفيات مسابقة كأس الدولة لكرة القدم بعد فوزه بيتيا على شفعامر بثلاثة أهداف لهدفين، وحجز هبوعل دالية الكرم مقعده بالمرحلة المقبلة بعد فوزه خارجيا بالأشواط الإضافية على فريق الدرجة الثالثة هبوعل الطيبي بأربعة أهداف مقابل هدفين.
1: الآن وفي كل مكان. والآن مستمعينا وبالرياضة، نكون قد بلغنا خط نهاية جولة الصباح الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا الصباح في الإعداد ماريا عبد ربو، من الإنتاج أحمد عويسات، نقلتنا هذا الصباح إلى شاشة مكان حين عزرة رونينا أور من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من وراء الميكروفون في التقديم سماح حسنين بكرية. دمتم بخير مستمعينا وبحفظ الله وأمنه، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
3: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
4: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
5: مخزني أشوك.

0: زر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
1: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
2: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
3: ديكولاين. ابرز عناوين الساعه: فينتر يعلن عزمه البقاء في المعترك الانتخابي، القاهره تستضيف اليوم جوله جديده من الحوار الفلسطيني، هولندا تعرب عن قلقها إزاء تزايد مظاهر الدعم لحماس في أراضيها، حوادث السير تواصل حصد مزيد من الأرواح، والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أكد رئيس حزب عميخاي إسرائيل عوفر فينتر عزمه على خوض الانتخابات والمضي قدما حتى النهاية، وأدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر انتخابي في إيلات في أعقاب استقالة المرشح الثامن في قائمته دافيدي بنسيون. وانتقد فينتر بشدة الحملة الانتخابية ضده من قبل أطراف في معسكر اليمين، وقال إنها حملة دنيئة ومبتذلة لما فيها من كراهية وإساءات شخصية بحق أعضاء في الحزب. وقد أفيد بأن حزب الليكود يكثف ضغوطه على الأحزاب اليمينية الصغيرة للانسحاب من السباق الانتخابي، وذلك بهدف الحيلولة دون ضياع أصوات لصالح المعسكر. هذا وأعرب البروفيسور يارون زليخة رئيس حزب الاحتياط الاقتصادي عن استغرابه الشديد من الهجوم الذي يشنه رئيس الوزراء نتنياهو عليه وعلى حزبه. وحمل زليخة بشدة على جادي أيزنكوت رئيس حزب يشار، واتهمه بشن حملة ممولة لنشر الأكاذيب ضده، وكشف عن أن كبار المتبرعين لرئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت يقفون وراءه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ساعدت شركائها في الخليج على نقل أكثر من 19 مليون برميل من النفط الخام عبره أمس. أعطى الرئيس اللبناني جوزيف عون تعليمات مشددة إلى القيادات الأمنية والقضائية كافة بوجوب الإسراع في التحقيقات بشأن شحنة المتفجرات التي ضبطت في ظهر البيضر، والشحنة الثانية التي تلتها والتي كانت آتية من سوريا. وقالت معلومات خاصة بصحيفة نداء الوطن إن الرئيس عون طالب بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، لأن ما حصل يشكل محاولة لضرب الاستقرار. تستضيف القاهرة اليوم جولة جديدة من الحوار تستمر يومين بين قيادات من فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، وذلك على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره قرار إرجاء الانتخابات الفلسطينية إلى سبتمبر أيلول العام القادم. وأوضحت مصادر فلسطينية أن حوار الفصائل يبحث إنهاء الانقسام الداخلي وإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد. أعرب وزير العدل والأمن الهولندي فان ويل عن قلقه إزاء تزايد مظاهر الدعم لحركة حماس خلال الاحتجاجات التي شهدتها بلاده الأسبوع الماضي. كما أعربت عمدة أمستردام وهي سياسية تنتمي إلى حزب الخضر اليسار عن استيائها من اللافتات التي رفعت خلال الاحتجاج واصفة إياها بأنها مروعة، وقالت إنها شعرت بصدمة عميقة إزاء الطريقة التي عبر فيها عن الدعم لحماس وكيف استغل المحتجون حرية التجمع لإطلاق تصريحات فظيعة. لقي شاب ثلاثيني مصرعه إثر اصطدام سيارته بعمود إلى جانب الطريق في حادث سير ذاتي في مدينة يافا فجر اليوم. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه بشر التحقيق في الملابسات. نلفت انتباه مستمعينا لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
5: إيفنت تاني على الآخر.
4: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: يترى اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية، وغدا تعود درجات الحرارة وتنخفض لتصبح دون معدلاتها بقليل، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وخلال ساعات النهار تشتد الرياح ويحتمل أن يكون الجو مغبرا خاصة في جنوب البلاد وأواسطها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع محمد بكري. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
6: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالك.
7: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
8: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
9: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: الجمعة على قناة مكان.
10: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
10: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن على الأجندة مع محمد

0: أسعدتم صباحا مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا المدار الفكري الإخباري على الأجندة المتواصل حتى الساعة 10 من البث المرئي حين عزر أحمد وسات، من الإنتاج ناتي بلينكت، من الهندسة الإذاعية في التحرير والتقديم معكم محمد بكري. صباح الخير. ونقول اكتمل نصاب المباراة والتي ستنطلق بعد أقل من أسبوعين. نعم، مباراة جامعة شاملة، مباراة الانتخابات. المنتخبات باتت جاهزة، اللاعبون في مرحلة التسخين، الكرة والشباك بالانتظار، والمدرج يعج بجمهور المشجعين كما المتفرجين. لكن كيف سيتحرك هؤلاء اللاعبون؟ ما هي الخطط المطروحة وآليات اجتذاب مشجعين؟ أحزاب، معسكرات، يمين، يسار، وسط، تشكيلات مختلفة، أحزاب عربية، أحزاب يهودية، صهيونية، ما هي السيناريوهات المحتملة؟ من سيكتب مشاهدها؟ ساحتنا السياسية على صفيح شبه ساخن، فقد أزفت الساعة، نعم، لكن القمر لم ينشق بعد. دعونا نسلط ضوءا أسطى على أبعاد تتعلق بالأحزاب والانتخابات، السيناريوهات المحتملة، مرحلة الاستعدادات، التصورات والرؤى. وفي المستهل يطيب لي أن أرحب بالطيبي. صباح الخير دكتور أحمد الطيبي. صباح الخير دكتور، هل تسمعني؟
1: صباح الخير.
0: نعم
1: صباح الخير.
0: طيب، قبل الخوض في أبعاد دقيقة من هذا الحوار، سؤالي تقليدي، هل تطيب لك تفاعلات المواطنين مع النشاطات الميدانية للقائمة المشتركة، نشاطات ميدانية انتخابية بطبيعة الحال؟
1: نعم، بكل تأكيد في هناك تفاعل واضح، مشاركة، استفسارات، والأهم نلمس رغبة أكثر من الماضي في المبادرة للقول هاي المرة غير، أو هاي المرة بدنا نطلع نصوت. هذا مهم، وخاصة إنه في الانتخابات السابقة أقل بقليل من نص مليون ناخب عربي بقوا في البيت. هذا الرقم يجب أن يتقلص كثيرا كثيرا كثيرا في هذه الانتخابات، لأنه كل صوت مهم. لا أتحدث عن المقاطعين العقائديين، نحترمهم، نضعهم على جنب، ولكن كل من تبقى اللي هم حوالي 85% من الذين لم يشاركوا، مشاركتهم ضرورية للغاية.
0: كان هناك أصوات عائمة دكتور في الانتخابات السابقة، مترددة عفوا، هؤلاء يجب اجتذابهم، وأنتم أعددتم لهم العدة. يعني هناك نشاطات نحن نراقبها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لك ولأعضاء المشتركة المرشحون، نشاطات لم تكن العام الماضي حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم، بما أنه الانتخابات هاي غير، يجب أن نستعمل الطرق المثالية والمناسبة لإقناع الناخب بالخروج، أو إقناع المترددين بالخروج للتصويت، والتصويت للمشتركة بحالتنا. في استعمال أكثر لشبكات التواصل الاجتماعي أكثر من الماضي، لأنه في شرائح اللي هاي

0: الأخير الفاقع الذي أطلقه البروفيسور يوسف جبارين، سنستعمل كل أدواتنا نكون شبكة أمان أولا لشعبنا. يضيف: كانوا يريدون دعمنا، عليهم التفاوض معنا إذا كانوا يريدون دعمنا على مطالب مجتمعنا. هل هو موقف مشترك للمشترك أم هو موقف فردي؟
1: الحقيقة لا أرى فيه أي شيء فاقع أو أي بعد لم نسمعه في الماضي. هذا تصريح وموقف معروف لنا جميعا. على فكرة في سنوات التسعين الجبهة والديمقراطية العربية كانوا كتلة مانعة لحكومة رابين، وتقريبا في كل الانتخابات احنا نذكر قصة الكتلة المانعة. هنا ذكرت قضية شبكة الأمان لشعبنا. شو يعني شبكة أمان لشعبنا؟ يعني في قضايا لشعبنا بدنا نحطها على الطاولة، بدنا نحلها، بدنا نتقدم فيها، مثل الجريمة والعنف والقتل، مثل هدم البيوت خاصة في النقب ولكن في المثلث والجليل مؤخرا أيضا، قضايا التخطيط والبناء. هذه مثلا في عشرات المواضيع من هذا النوع. طيب هاي شيء طبيعي أنها تكون أداة لتشكل شبكة أمان لشعبنا في حالة طرحناها وعالجناها، واللي بده يحكي معنا بده يسمع هاي الطلبات.
0: صحيح. طيب دكتور، يعني هذا الموقف معروف وواضح من قبل المشتركة، لكن الموقف له تبعات أغاض وأزعج النائب منصور الدكتور منصور عباس، لأن بيضة القبان حكرا على الموحدة كما يستشف من رده. كيف تعقب على ذلك؟
1: إذا لاحظت أنا بعيد جدا عن المناكفات وعن الغضب، أريد أن أحرز لفريقي للقائمة المشتركة نظرا لما هو إيجابي عندنا ليس لما هو سلبي عند الآخرين. ولذلك جعبتنا مليئة بالاقتراحات والطلبات والأدوات اللي بإيد القائمة المشتركة اللي تخليها القائمة الحاسمة، وهي القائمة الأهم اليوم طبقا للاستطلاعات اللي كثير مؤخرا. فيش حسم بدون القائمة المشتركة، ولذلك بطبيعة الحال بدهم يحكوا معنا وإحنا بدنا نبادر ونحكي في قضايا شعبنا. هاي
0: طيب يعني فئة دون غيرها دكتور أحمد تقول بأنه أي حكومة قادمة، حكومة نتنياهو أو غير نتنياهو، ربما لا تحتاج إلى القائمة المشتركة أو الموحدة. لماذا؟ يقولون تعاد الانتخابات، هذا سيناريو. السيناريو الثاني أن يعلن أو تتفق هذه الأحزاب مجتمعة على حكومة وحدة وطنية، وبالتالي المشتركة والموحدة أوت.
1: هذه الخيارات نعم مطروحة مؤخرا، صارت تطرح بقوة لأنه صار في الكتلتين، كتلة نتنياهو
0: متقاربة
1: 53-54، في مرة جابوا 55 مقابل 51-52-53 لكتلة آيزنكوت وما يسمى بالمعارضة. ولكن في هناك كتلتين عربيات، في هناك الكتلة الحاسمة اللي هي القائمة المشتركة بالاستطلاعات 9، وإحنا نصبوا إلى أكثر من هيك في حال ارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات بشكل واضح.
0: قديش بتتوقع تكون نسبة المشاركة؟ توقعاتك الخاصة يعني.
1: إحنا أكشف لك أنه في الاستطلاعات الداخلية عندنا اليوم في هذه الفترة نسبة التصويت تقف على 61%. في نفس النقطة الزمنية في الانتخابات السابقة كانت تقف على 47-48%. إذن دالة التصاعد واضحة، ولكن
0: لا يكفي.
1: توقع أن هذا سوف يزيد، لا يكفي طبعا، وقد نصل إلى 70%. وهذا جيد. 70% أعتقد نأخذ 19 مقاعد، والموحدة بتأخذ 5-6 مقاعد، وهذا سيكون ترجمة أفضل لواقعنا الانتخابي. وكلما كانت القائمة المشتركة أكثر، كلما ونسبة التصويت أكثر، وهذا مهم جمهورنا يعرفه، إمكانية

0: إسقاط قائمة عوفر فينتر واللي معاه هذا الثاني اللي اكتشف أنه عربي مؤخرا وهندل بتسقط. هذه قوائم ميالة لليمين. هذا يحسم المعركة ضد بنيامين نتنياهو. فلذلك الصوت أو العربي الذي يخرج أو اللي يخرج إلى التصويت يحسم المعركة أيضا بواسطة إسقاط القوائم من اليمين وتقوية القوائم العربية وتقوية القائمة المشتركة في طلباتها في طرح شبكة أمان لمجتمعنا وشعبنا.
1: طيب
0: إحنا بطبيعة الحال هذه المواضيع طرحناها، ولكن في إن مواقف سياسية علنية معروفة حول إنه إحنا ضد الحروب، ضد جرائم الحرب، ضد الإرهاب الاستيطاني، وضد محاولات سموتريتش نقل التجربة الاستيطانية والبؤر الاستيطانية لا لمجد كروم ولا للجليل ولا للمثلث ولا للنقب. هذه القضايا بإيدنا أن نؤثر عليها، ممنوع أن نعود إلى الوراء أو أن نكون سلبيين في التأثير على حياتنا. وأكثر جملة حكى ليها شاب في سوق عكا قبل يومين، صرخ علي من بعيد قال لي دكتور المرة غير، أنا ما صوتش المرة اللي فاتت لا أنا ولا أمي، المرة أنا وأمي طالعين نصوت.
1: هذه التعبئة بين الجماهير حتى الجمهور اليهودي واضحة. طيب دكتور الطيبي، لماذا نتنياهو يحافظ على 20 مقعدا، 21 19 20، رغم كل ما يقال ويشاع عنه في الفترة الأخيرة؟ ما هذا السر في تمسك جمهور نتنياهو به أو الليكود؟
0: سمعت ترامب قبل يومين بيحكي مع الجمهور بكلهم مش مهم شو أنا بقولكم، حتى لو قلت كلام غبي بتصفقوا لي. هذا نفس الشيء، نفس الظاهرة. في قاعدة مؤيدين للليكود اللي اعتادوا عليه لم يعرفوا غيره، مهما فعل، مهما أخطأ، مهما أجرم يصوتوا له. هذول هي القاعدة العشرين مقعد، مع أنه خسر بالنسبة
1: خسر 8 مقاعد 9
0: خسر 8 9 10 مقاعد، وهذا كم كبير من خسارة المقاعد. احنا مصممين في هذه في الأسبوعين الأخيرين أن نصل إلى الشرائح المهمة، وخاصة شريحة الشباب، شريحة النساء والمترددين، ونعمل بطريقة منهجية. ولكن ما زال في هناك، وأنا صريح، جيوب وجهات التي تقول لساتني بديش أصوت، شو عملونا، ليش أنا زعلان، أنا كذا. هذه أيضا يجب،
1: يعني يجب أن يفهم كل مواطن أنه النائب لا يملك عصا موسى، لا يملك عصا سحرية، لا يفلق البحر أبدا.
0: في جنوب إفريقيا الناس ضحت في حياتها لكي تحوز على حق التصويت في الانتخابات.
1: نعم.
0: وعادة نسبة التصويت لدى الأقليات في العالم هي أعلى من الأكثرية، إلا عندنا أقل من الأكثرية. عندنا في انتخابات السلطات المحلية النسب بتنط 90 أو أكثر من ذلك، 90%. ولذلك نحن قادرون على الخروج إلى التصويت، قادرون على حسم هذه المعركة لصالحنا ضد من يريد أن يقصينا من هذه البلاد ويعمل تطهير عرقي. ألا يكفي الجرائم التي يقوم فيها في الضفة الغربية وغزة؟ لذلك نحن قادرين على منع هذا السرطان السياسي، وأن نتقدم إلى الأمام في مواضيع تخص مجتمعنا وشعبنا. نلمس تغير جيد في موضوع شريحة الشباب، ولكن لسه بده شغل.
1: يعني أنا استنفذت كافة النقاط التي وددت أن أتطرق إليها. سؤال أخير على الهامش طيبي، كيف تخوض مباراة بحذاء رسمي؟ يعني ألا تتخوف من التعثر في الملعب؟ أقصد الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل
0: اليوم، شفت في الصفحة
1: كندرة بتلعب، أنا عارف لاعبين
0: خوة. حجاوبك.
1: يلا تفضل.
0: حجاوبك. أولا المهم الرسالة السياسية، أفضل طريقة الانتصار على العنصريين هي أن تحرز هدف في مرماهم. ونحن قادرين أن نحرز هدف في 27/10 في مرمى هؤلاء العنصريين، نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، أبو نفخة، وقادرون على هزيمتهم، قادرون على هزيمتهم. لذلك الفيديو لامس مشاعر ولاقى إعجاب الجميع. اليوم تعرف كم مشاهدة في صفحتي لهذا الفيديو؟
1: شايفين
0: 20 مليون مشاهدة.
1: يعني لهيك أنا سألتك هذا السؤال، يعني كانت فكرة مش نقول عبقرية ونرفع من قدراتك الذهنية كثير بلاش يحسدوك، أما كانت فكرة خلاقة جدا، إبداعية، وعرفت تلعبها. مزبوط، أنت لاعب جيد وإحنا بنعرفك مشجع رياضة، مشان هيك استقيت الفكرة من الرياضة. بس السؤال سؤال خفيف، ترش واحد بيبعث لي إسأل دقاطعك، واحد بيبعث لي إسأل لنا الطيبي، ويعني أرجو ألا أحاسب، ليش أنت مسمي بن غفير أبو نفخة؟
0: ناس أولا ناس الحال وهو فارغ ووزير تيك توك ولبسته البوس، يعني هذا التعبير مناسب له، وسوف ننفسه في 27/10 إن شاء الله.
1: شكرا دكتور أحمد الطيب، يعطيك ألف عافية، إلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا. يطيب لي أن أرحب بالأستاذ همام أبو مخ، مرشح في قائمة الموحدة. أهلا بك أستاذ همام.
2: أهلا فيك أخي محمد، أهلا فيك بجميع المستمعين، صباح الخير.
1: صباح الخير. أنت مقل في الظهور عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ولكن وددنا أن نستضيفك، أن نستأنس بأفكارك، بتصريحاتك، أن تنقل المشهد كما يريده المستمع. حدثنا أكثر عن الحملات الانتخابية الدعائية للموحدة في هذه المرحلة، أنت راضي عنها؟ هل هناك فريق عمل يجتمع يوميا يرسم الخطط ويرسم المهرجانات والزيارات، وماذا ينقص الموحدة في هذا المجال حسب رأيك؟
2: طبعا حملتنا الانتخابية احنا عندنا حملة واضحة وبتشتغل باستراتيجيات وبتشتغل مع كادر وطاقم اللي هو يربط الليل بالنهار. الحملة الانتخابية تبعتنا واضحة، بدنا الناس تطلع وتصوت للقائمة العربية الموحدة، واللي مش مآمن بنهج الموحدة في كمان قائمة ممكن يصوتوا لها. بس التوجه تبعنا انه هاي المرة ممنوع حدا يتقاعس ولازم الكل يطلع يصوت، وهذا الاشي انا احنا لامسينه يعني بالشارع ولما بنحكي مع الناس.
1: طيب يعني ممنوع حدا يتقاعس همام ممنوع حدا،
2: بنطلب من الناس بس شوي يا محمد، احنا بنطلب من الناس انه تصوت للقائمة الموحدة لانها اثبتت انها القادرة على تذليل العقبات وكسر الحواجز امام التمثيل الحكومي في اماكن اتخاذ القرار، وهي طبعا بكت خطوة سباكة وجريئة للموحدة انه كانت شريكة في ائتلاف حكومي.
1: طيب من حديثك
2: همام، عشان الناس تطلع تصوت للموحدة عشان يكون في عنا تمثيل كبير. تفضل.
1: طيب يعني من جوابك، من تصريحك، تصريح مستقيم معتدل مرضي، لم تتهاجم على أي أحد. سؤالي لك، وأنت تراقب المشهد، تراقب تحركات الموحدة، المتنافسون، المرشحون، شو بتقول لنفسك؟ أنا كهمام لو أنا مسؤول الأول لكنت رسمت لهم خطا مغايرا عن هذا الخط، ليس الخط السياسي، سنأتي إلى الخط السياسي، الإجراءات والحملات الدعائية.
2: اللي كان بيعملوه بالحملة الانتخابية والدور اللي قاعدين بيمثلوه الإخوان في القائمة العربية الموحدة، ولو أنا كنت في الرقم واحد في القائمة كنت بتخذ نفس الإجراءات ونفس النهج ونفس التصرفات. طبعا أنا كنت عضو في بلدية باك الغربية مؤخرا وشفت التأثير الإيجابي للقائمة العربية الموحدة لما كانت في التمثيل الحكومي وكانت في ائتلاف، وانعكاس هذا التأثير على مجتمعنا العربي بشكل مباشر من خلال خطط مثل خطة التقدم والبرامج العديدة اللي كانت تصب لصالح سلطاتنا المحلية في مجتمعنا. طبعا هذا بشهادة رؤساء البلديات أيضا. ميزانيات اللي اقتطعت مشان مجتمعنا العربي وكان في تأثير إيجابي ملموس، إن كان موضوع العنف والجريمة، التخطيط والبناء، التربية والتعليم المنهجي ولا منهجي حتى يعني. وكثير قوانين.
1: أنا توقفت عند همامة، توقفت عند ما قلت كنت عضو بلدية، عضو بلدية باقة، يعني لك في العمل السياسي على الأقل العمل السياسي البلدي سابقا.
2: صحيح.
1: عرفنا أكثر
2: عن إيش عرفت؟
1: كنت عضو في بلدية باقة أي سنوات؟
2: هسه يعني مؤخرا بس خلصت دوري يعني كان في عنا توافق على موضوع تغيير وتبديل في القائمة، في قائمة العضوية. أنهيت شغلي كنت لفترة سنتين ونص موجود في عضو في بلدية باقة الغربية، كنت مهتم في كل موضوع، كل ما يخص الشباب والرياضة والعنف ومكافحة المخدرات وتمكين مكانة الطفل برضو في بلدنا.
1: طيب بدي أسألك سؤال سياسي، أنت تعلم بأنه يعني الدكتور منصور عباس طالما صرح يريد الدخول إلى الحكومة، يريد أن تكون الموحدة بيضة قبان والمشتركة شبكة أمان. ما بين شبكة الأمان وبيضة القبان لا يوجد اختلاف كبير حسب رأيك أم هناك اختلاف؟ ولا بعد تصريح المشتركة بأنهم سيشكلون شبكة أمان لأي حكومة قادمة على أن ينتزعوا مطالب كثيرة من أي حكومة، عمليا الموحدة خسرت أو تراجعت أهميتها؟
2: طبعا احنا في القائمة العربية الموحدة بنطمح أن يكون في إلنا تأثير أو تنقول قوة عشان نقدر نكون مكملين للائتلاء أو تنقول لحكومة التغيير اللي بدها تيجي. يعني هي الحكومة، حكومة التغيير بتحظى بأغلبية في المجتمع اليهودي وهيك، وإذا بتحصل الموحدة على الأغلبية في المجتمع العربي نقدر هنا نقول انه اتكاملت قوتين وشكلت مع بعضها اغلبية قادرة على احداث التغيير اللي احنا بدنا اياه واللي احنا بنطمح له كلياتنا، وهذا هدفنا في هاي المرحلة. طبعا المشتركة اجت قالت انه في عنا احنا يعني مؤخرا صرحوا انه هم بدهم يكون شبكة امان لمجتمعنا العربي.
1: نعم.
2: والموضوع محمود وما فيش فيه مشكلة، بس مشان انت تقدر تكون شبكة امان بداية لازم تتشكل حكومة. فبالبداية لازم تيجي الموحدة تكون إلها قوة وتأثير كبير، عشان هيك احنا بنطلب الناس تصوت للقائمة العربية الموحدة. بعدين بعد ما تتشكل
1: يعني لازم تتشكل حكومة
2: العربية،
1: لازم تتشكل
2: المشتركة تقدر تيجي وتقول انه احنا بدنا نكون شبكة امان، وطبعا يعني مرحب جدا بالموضوع.
1: يعني انت لفيت ورجعت ان الموحدة لم تتراجع اهميتها، حتى تتشكل حكومة يحتاجون الى الموحدة، وبالتالي المشتركة راح تكون شبكة امان.
2: قوة القائمة العربية الموحدة،
1: لكن الاستطلاعات الرأي ما أعطتها، تعطيها خمسة فقط يا همام، بدناش نفوت بهذا الغمار.
2: بجوز أنت في موضوع السياسي وفي موضوع تنقول محاورة السياسيين أقدم مني بالموضوع، وأكيد أنت مطلع على كل الاستطلاعات اللي كانت قبل. الاستطلاعات في الدورتين السابقات تنقول يعني الاستطلاعات بتقلل من قوة الموحدة، وإحنا متفقين على هذا الإشي. يعني بالدورة السابقة الاستطلاعات كانت تمنح للموحدة 4 مقاعد بس فعليا شوي بس فعليا هي جابت قريب 6 مقاعد. في الدورة اللي قبلها إذا بنتذكر، في الدورة اللي قبلها هي كانت يعني ما كانوش أصلا إنه متوقعين إنه تجتاز نسبة الحسم حسب الاستطلاعات، ولكنها قربت على 5 مقاعد. طبعا اليوم إحنا رغم الاستطلاعات اللي موجودة إنه 5 أو 6 مقاعد، فحسب التجارب السابقة يعني لازم نتسأل كده مدى دقتها هاي الاستطلاعات وإمكانية أنه تكون
1: إن ماذا يقولون إن غدا إن غدا لناظره قريب. أستاذ همام أبو مخ يعطيك العافية، أشكرك وبالنجاح، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم جميع المستمعين.
1: شكرا. النائب محمد أبو الهيجة من حزب يش عتيد، صباح الخير.
3: صباح النور عزيز محمد لك وجميع المستمعين.
1: يعني يش عتيد عندما أطلقت الوحدة بين بنت ويائير لابيد حصدوا مقاعد عالية جدا، تراجعوا جدا بشكل حاد، ومكانك عد. لماذا؟
3: صحيح.
1: يعني استطلاعات من أكثر من، بديش أنا أقول الفترة حتى أكون دقيق، كل الاستطلاعات لا تبتسم لهذه الوحدة، شو اللي صار؟
3: صحيح، هذا وضع قائم، وهذا وضع قائم انه اليوم احنا قبل ما يش عتيد يتوحد مع حزب نفتالي بنت كنا احنا موجودين على 11 ل 12 مقعد، وحزب نفتالي بنت كان 22 مقعد. اليوم احنا مع بعض جميع الاستطلاعات بتعطينا بين 12 ل 14-15 هذا وضع قائم. هاي هاي اللي عم تحكي لي استطلاعات، ولكن في هنا نقطتين. أول نقطة لما صار الاتحاد ما بين الحزبين، إحنا ما ما ما ما قلنا شو بتعطينا الاستطلاعات، إنما مين أكثر شخصية بتقدر تجيب النصر في الانتخابات القريبة. الإشي الثاني هو التقطب ما بين المعسكرات. اليمين عم بيروح للليكود وعم حتى عم بحاول يرتفع، ونفس الشيء التقطب الموجود في معسكر التغيير عم بيروح اكثر لكيفون لاتجاه تبع أزينكوت، لانه في هناك موضوع له تقطب. وحزب بيحد هو اليوم حزب اللي هو مركزي، عشان هيك عم نشوف احنا الاستطلاعات عم تعطينا اقل. ولكن في بعد ان اسبوعنا الانتخابات احنا عم نشغل بشكل جدي بشكل مهني بشكل
1: جدا. كيف تعملون بشكل مهني وانتم مثلا لا تحاكون شرائح في المجتمع العربي؟ اين المهنية في ذلك؟ انتم حزب تمثل جميع المواطنين ولا مش صحيح؟
3: بالضبط هيك، بالضبط. احنا عم نحكي مع المجتمع العربي، احنا عم نتواجد بالمجتمع العربي، فاحنا ندورنا بالمجتمع العربي بشكل
1: يومي. المجتمع العربي يمكن يقاطع الاحزاب اليهودية، ولكن انا بسأل يعني سؤال مهني.
3: بدي احكي لك على شغلي. بما انك انت سألت سؤال مهني، وهات انا كمان اجاوبك على هيك بوضوح تام. من ناحية العرب تطلع تصوت، بيميش تصوت للإليت، تطلع تصوت وغير الحكومة، تطلع تصوت للموحدة من ناحيتي. المهم احنا نقدر نغير الحكومة. انا مش جايز، انا مش
1: طيب خلينا احكي بدنا نغير. محمد ابو الهيجة بدك تغير الحكومة شوية، يعني هذا الطموح بات يعني مخنوق نوعا ما، لانه المعسكرين ولا معسكر راح يقدر يشكل حكومة، لا معسكر التغيير ولا معسكر نتنياهو. والمقاعد بين أيزنكوت ونتنياهو الفجوة مش كثير كبيرة، مقعدين أو ثلاث أو حتى واحد.
3: صحيح صحيح، ولكن صحيح للتحكيم، ولكن
1: أنا بدي هاي اللي بعد الولكن.
3: حلو. سابق الأوان، احنا اليوم نحكم حسب استطلاعات رأي لي قبل أسبوعين من الانتخابات. عادة يعني بيرجع على آخر ست معارك انتخابات. قبل الانتخابات بأسبوعين لثلاثة كانت تعطينا نتائج، وبيوم الانتخابات بليلة الانتخابات كانت تعطينا نتائج أخرى. يعني بتطلع من الانتخابات الأخيرة يعني ومنشوف، يعني ولا واحد يتوقع إنه ميريتس أو إنه ما تعبرش نسبة الحسم، أو إنه التجمع يحرق 130 ألف صوت. كنا متوقعين 50 ل60 ألف صوت، ولكن كان كيلو إقبال على التجمع. فهي هي الاستطلاعات كل الوقت كانت تعطينا نتائج، ولكن على أرض الواقع.
1: طب سؤالي لك نائب محمد،
3: اليوم ليش مختلف؟ اليوم احنا عم نشوف استطلاعات الرأي انه اليمين واليمين المتطرف نسبة التصويت عنده عالية، وما زال عند المجتمع العربي والمجتمع ومعسكر اليسار نسبة التصويت متوسطة لمتدنية. وهيك يعني كل صوت زيادة راح يكون راح يجي للمعسكر، كل صوت طبعا من المجتمع العربي هو راح يجي للمعسكر أو للقوام العربية. فاليوم اليمين وصل ذروته وإحنا بعدنا مش مبلشين.
1: وأنتم معد طيب نائب محمد أبو الهجة، اليوم أنت نائب، ليش استبعدوك من القائمة الوحدوية، قائمة لبيد بنت؟ ما فيش يعني مرشح فيه. لا تضحك.
3: لا، لأنه الكلمة مش صح، الكلمة مش استبعدوني، أنا قررت بهاي الفترة.
1: أنت قررت
3: لعدة أسباب. بس أجي بفرجيك الوقائع، يعني هات إنه هيك كمان شغلات ما يعني فاش كمان أحكيها على الراديو. أنا قررت إنه أنا هاي الفترة لعدة أسباب، منها أسباب سياسية، إنه أنا ما أترشح. طبعا مش سر عن علاقتي القريبة والمقربة جدا جدا جدا لغير لبيد ولا الحزب، وأنا اليوم من إدارة الحزب، مش بس عضو كنيسة الحزب، أنا من إدارة الحزب، أنا من سبع أشخاص اللي بقرروا بالحزب حتى تركيبة القائمة.
1: حتى تركيبة القائمة ما فيش في يعني متنافسين مترشحين عرب في مكان متقدم؟
3: لا فيش.
1: ليش ما يا انت من إدارة القائمة ليه ما شديت انه يكون في الكومندوب من المجتمع العربي؟
3: لانه حاليا الاعضاء الكنيسة تبعون ايش عتيد بعيد، دي ما احنا جمت وحدنا هنا اعضاء كنيسة مع خبرة اليوم إذا أنا بطلع رام بن براك اللي هو من كبار الحزب كمان موجود رقم 12، هذا ليش؟ بسبب أنه في عنا اتحاد بحزب نفتالي بنت. عشان هيك كمان مرة الموضوع بالنسبة لي على صعيد شخصي، الموضوع مش المكان تبع المجتمع العربي في الحزب، المكان الموضوع مش مكان محمد أبو الهيشة في الحزب. ممكن الانتخابات المقبلة تشوف جد محل اللي هو جد
1: هيك حكوا لك
3: مش هيك حكوا لي، هيك أنا بدي، هيك كمان مرة هيك أنا بدي اليوم
1: نكون صالحين أكثر. محمد أبو هيك أنت بدك ولا هيك هني بدهن ولا هيك الظروف بدها؟
3: مرة أعطينا أحكي لك على عدة اليوم أنت تطلع على
1: تزعلش انت يعني انا بدي
3: الأحزاب. انا بالعكس ما بتعلش انا يعني عم بحكي معك
1: في ثلاث احتمالات هن بدهن هيك ولا انت بدك هيك ولا الظروف بدها هيك.
3: محمد ابو الهيجة قرر انه لو ما يترشحش طيب بالانتخابات القريبه وبوعدك انا بوعدك انا بدي ادعيك على طمره افرشيك يعني اولا مش مجبور اثبت لحدا لما انا بحكي على شغله.
1: طبعا طبعا
3: ثاني شيء احنا اليوم موجودين بمعركة الانتخابات اللي اليوم كل الامور وكل الظروف بتهيئ انه المجتمع العربي يطلع يصوت اليوم سيجلوفيتش موجود في حزب يش في حزب في الموحدة. فكمان هاي الظروف كلها بتهيئ لي انه بتهيئ الامور كمان انه زيد نسبة التصويت. فكثير عدة عوامل بتقرر لي انا على صعيد شخصي ليش ما ترشحش. من اللي بعرفنا عن قريب بعرف ليش ما ترشحش.
1: شكرا لك، يعطيك ألف عافية. أيوة. محمد أبو ليغي يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
4: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
5: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن
6: لأنه برنامجنا
5: إيفنت تاني على الآخر.
4: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
7: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
4: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.

0: الآن في مكان على الأجندة مع محمد بكري. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. كنا قد استضفنا النائب أحمد الطيبي، كذلك همام أبو مخ من الموحدة، النائب الطيبي من المشتركة، ومحمد أبو الهيجة من حزب يش عتيد. لكن هذه الانتخابات لها أبعاد مختلفة، لها زوايا مختلفة، ولا نغفل عن الشق الاقتصادي. المحلل الاقتصادي إياد الشيخ أحمد، صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: 4 مليار شيكل سوف تكلف هذه الانتخابات.
2: طبعا تكلفة الانتخابات هي نحو 4 مليارات شيكل، لأنه ومقسمة لثلاث بنود أساسية. يوم العطلة نفسه يكلف الاقتصاد 2.6 مليار شيكل
1: 2.6 مليار شيكل فقط عطلة الموظفين ولا
2: عطلة الموظفين؟ طبعا يعني هناك يوم عطلة كامل لكي يتاح للمواطنين التصويت. وميزانية لجنة الانتخابات المركزية نحو 690 مليون شيكل. هناك أيضا تمويل الأحزاب الذي يكلف عشرات إلى مئات ملايين الشواكل، يعني 1.1 مليار شيكل. يعني هو نصل إلى 4 مليارات شيكل.
1: 4 مليار شيكل مبلغ مش هوين على دولي. سؤالي لك، من أين تجتزأ هذه الميزانية بشكل عام؟
2: من ميزانية الدولة نفسها، ميزانية الدولة تصير ميزانية كبيرة. يعني
1: طيب إذا لو لم تكن انتخابات مثلا، هذا المبلغ سيوظف في مرافق مختلفة، وراء التربية والتعليم، صحة، دفاع.
2: لكن الانتخابات هي أمر أساسي في النظام الديمقراطي، يعني النظام الديمقراطي يعني الانتخابات هي أمر أساسي.
1: ولكن أنا بسألش عن الانتخابات العادية اللي بتصير كل 4 سنين. سؤالي إليك، إذا ما أعيدت الانتخابات ستكلف أيضا مبالغ، كانت الدولة في حل من توظيف هذه المبالغ؟
2: أكيد، ونحن كنا في هذا الأمر قبل عدة سنوات عندما كانت هناك انتخابات كل سنتين. يعني كان هناك فترة في دولة إسرائيل فترة انتخابات يعني متوالية. طبعا إذا لم يكن هناك حسم لهذه الانتخابات وسوف يكون إعادة لهذه الانتخابات، طبعا يعني كما تقول هو الصحيح، يعني سوف تكون تكلفة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي. إذن نتأمل أن يكون هناك حسم لهذه الانتخابات ولا نعود لفترة انتخابات قريبة. ولكن ما يميز هذه الانتخابات أنه يمكن لأول مرة منذ زمن، يعني هناك على 4 سنوات، يعني هذه التكلفة هي ل4 سنوات مضت. يعني ليس كما كان في السابق كل سنتين كنا نخوض فترة انتخابات.
1: نعم، نحن نذكر تلك الفترة، وكانت خسارة اقتصادية للدولة.
2: أكيد أكيد، يعني طبعا يوم عطلة وتكلفة الانتخابات نفسها من خلال تكلفة ميزانية لجنة الانتخابات وتمويل الأحزاب، هناك تمويل سخي للأحزاب في دولة إسرائيل، وهذا الأمر طبعا يكلف الخزينة ليس بالشيء القليل. ونحن طبعا في وضع فيه الحكومة موجودة، الميزانية الحكومة موجودة في عجز اقتصادي، هناك مشاكل اقتصادية عديدة في دولة إسرائيل. نتأمل أن تكون هناك حسم في هذه الانتخابات، وأن تكون هناك حكومة مستقرة يعني تتعامل مع المشاكل الاجتماعية الاقتصادية الموجودة في الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والأسر الذين يعانون من الارتفاع الكبير في جدول غلاء المعيشة.
1: طيب، على ذكر جدول غلاء المعيشة إياد الشيخ أحمد، هناك من يتوقع من الذين يكتبون بأنه إذا تم تغيير هذه الحكومة الحالية سوف يتراجع هذا الغلاء نوعا ما. هناك من يقول لا، سوف تبقى الأمور على حالها. أنت كرجل اقتصادي ولك رؤية اقتصادية مستقبلية، كيف ترى الأمور؟ فعلا سوف نشهد انخفاضا إذا ما تغيرت الحكومة؟ كيف سيكون السيناريو الاقتصادي؟
2: هذا الأمر متعلق بتركيبة الحكومة،
1: بتركيبة الحكومة وببرامج الحكومة الاقتصادية.
2: أكيد، يعني من هي الأحزاب التي سوف تشكل هذه الحكومة، الأجندة التي لديها. ولكن هناك أمر يعني واضح، يعني وزير المالية الموجود اليوم في هذه الحكومة لم يعير اهتمام للأمور الرأي الاجتماعي والاقتصادية، كان أمره أكثر سياسي. يعني نحن نتوخى أن يكون وزير مالية في الحكومة يهتم أكثر في الأمور الاقتصادية وليس في الأمور السياسية وحدها. وطبعا يعني هل سيكون هناك أحزاب؟ يعني للأسف الشديد يعني هناك لا يوجد هناك أحزاب لديها أجندة اجتماعية، ولكن الأحزاب التي موجودة في عادة في المركز الحلبة السياسية أو في اليسار لديها أجندة اجتماعية أكثر، تهتم أكثر في الأمور الاجتماعية للمواطنين.
1: ودعنا لا ننسى بأنه إذا ما تغيرت الحكومة، هذا مش رأيي أنا بحكي عن هذا السيناريو، الأوضاع الأمنية كما يتوقع المحللون ستكون أكثر هدوءا. إذا كانت الأوضاع الأمنية أكثر هدوءا سواء على الجبهات المختلفة أو في الضفة الغربية، سوف يعني توفر وزارة الدفاع أو وزارة الأمن الداخلي مبالغ أكثر، وبالتالي المالية تجتزئ هذه المبالغ من ميزانيتها.
2: أكيد. وأيضا أمر آخر، يعني هناك يعني علاقة مباشرة بين النمو الاقتصادي وبين الاستقرار السياسي والأمني. عندما يكون هناك استقرار سياسي وأمني فهناك تكون أرض خصبة للنمو الاقتصادي، لا يمكن أن يكون هناك نمو اقتصادي وموضع اقتصادية جيدة عندما لا يكون هناك استقرار سياسي أو أمني. هذا الأمر أكيد. يعني
1: إياد الشيخ أحمد يعطيك ألف عافية، أشكرك على هذه الإضاءة، شكرا جزيلا لك. موضوع مثير للاهتمام، يعني مذوت في وجدان المراقب والمتابع في هذا العصر. سؤال هيك، موقع انترنت، صفحة فيسبوك، انستغرام، تيليجرام، تيك توك، هذه يعني وسائل التواصل الاجتماعي، البعض وصفها بوسائل التباعد الاجتماعي، قد غيبت الصحف الورقية، قللت من شأن وفاعلية وأهمية الصحافة المرئية والمسموعة للأسف. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع باستضافتنا للصحفي محمد محسن وتد، صحفي ومحلل سياسي. صباح الخير أستاذ محمد. سمعنا مليح؟
3: صباح الخير.
1: صباح الخير. لا ليش؟ لأنك قلت صباح الخير الصوت وصل متقطع، إذا بتحكي من الهاتف الخليوي لو تغير مكان تواجدك شوي صغيري
3: إن شاء الله.
1: طيب محمد محسن وتد، هل فقد الصحفي مكانته المهنية؟ هل نقل الخبر مقتصر على الصحفي المهني فقط، أم صار له شركاء لا يقلون أهمية في النقل عن الصحفي المهني المواطن العادي؟ وأحيانا يتزامن وجود مواطن مع وقوع حدث معين حيث يصوره فيديو أو صور عادية ينشره كالنار في الهشيم في غضون وقت قصير، شو رأيك؟
3: بداية يعني ما أسلفت به يعيد الطرح، من هو الصحفي؟ دائما هذا السؤال كان يتردد على مدار عقود، وفي نهاية المطاف كانت كافة هذه المعايير أو المحاور بكل ما يتعلق بنقل الخبر وبنقل المعلومة والحقيقة أو حتى أجزاء من الحقيقة، يعني هذه الأمور لم تتغير. ما تغير هو عصر السرعة وإقحام، يعني إقحام الجميع. الصحف المواطن الصحفي كان دائما موجودا، مصدر المعلومة هو المواطن أو الشخص، لكن اليوم يتم الترويج المعلومة بشكل سريع لدرجة أن المعلومة يعني باتت غير مهمة وباتت سطحية. المهم
1: على ذكر السطحية محمد محسن، أنت أصبت يعني في كلمة غاية في الأهمية، على ذكر السطحية. يعني زمان لما كان الصحفي يكتب المقالة المكتوبة في الصحف والجرائد، يتناول الخبر بالتحليل والنقل، كان لزاما على الصحفي أن يكون مثقفا. اليوم في هذا العهد هذه الميزة لا أهمية لها، احملها البلف ونصور ونقل.
3: بالضبط. وفي نهاية المطاف يعني لا يصح إلى الصحيح، لا يعني لا.
1: في صحفيين محمد، في صحفيين بيعرفوش يكتبوا عربي، تعرف؟
3: أنا لا أعتبرهم صحفيين، ربما مؤثر أو
1: ما هو للأسف محمد اختلط الحابل بالنابل يا عزيزي.
3: في نهاية المطاف. يعني اليوم أنت تتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، أنا أسميها هذا العالم الافتراضي، يعني يمكن أن تروج سواء لمعلومة سواء لفيديو وتثير الإعجاب واللايكات، لكن ذلك افتراضيا ولا يمكن طويلا، بعد ذلك يأتي فيديو آخر معلومة أخرى في نهاية المطاف. يعني لا يمكن لأي شخص أن يقحم ذاته ويدخل إلى الإذاعة يقدم برنامج، هناك معايير محددة. أتحدث إليك بشكل صريح، اليوم أنا أمر عن جرائم قتل حتى لا أوثق ذلك، يعني باتت ليس الحدث، ليس قضية خبر مهم، ما أبعد من ذلك. وهذه السطحية
1: هذا أنت محمد محسن وتد، هذا أنت، ونحن نتابع ما تكتبه بشغف وبشهوة أدبية وصحفية، وأنا لا أريد يعني هنا أن أذكر أين تكتب، هذا أنت ما تفعله، لكن الكثيرون، لكن الكثيرين لا يفعلون مثلك.
3: في نهاية المطاف يعني أنت توثق للتاريخ وتكتب، والصحفي يعني دائما أقول الصحفي ليس مهما وإنما الأثر وما يكتبه وما يتركه والقضية التي يتناولها. أنا لا أستخف بقضايانا سواء العنف والجريمة أو حتى الحكم المحلي، يعني على سبيل المثال قضايا المجلس المحلي يعني اليوم تتلخص بعمل الرئيس، قام الرئيس وأساوى الرئيس، يعني زفت الكركار بهذا المعنى. يعني
1: الصحفي الحقيقي محمد يجب أن يكون يعني ليس هو الناقل للخبر فحسب، هناك ناقل للخبر لا نعتبره صحفيا، ناقل لخبر. الصحفي يجب أن يكون مثقف، يجب أن يكون تكون لديه موهبة الكتابة وصياغة النصوص على اختلافها
3: بدون أن شك، يعني عدا عن الثقافة العامة، يعني تحديدا في كل قضية أنت تتركها وأن تحاول أن تتعمق بها عليك أن تبحث، يعني قبل البدء. يعني إلى اليوم أنا قبل أن أذهب إلى الميدان أو حتى إجراء مقابلة أجري بحث يعني عن القضية التي أريد أن أتعمق بها أو القضية التي يتم تداولها الخبر أو المعلومة، الكل يتداولها حتى الكل يتداول معلومات مغلوطة وخاطئة كثيرا، يعني كما أسلفت، يعني من يسمى أنفسهم صحفيين أو المؤثرين حتى في قضايا عادية، أخبار عادية ينشرون معلومات خاطئة. تخيل يعني تنشر جريمة قتل معلومات خاطئة،
1: صحيح،
3: وحتى أسماء خاطئة وصور خاطئة، ويعني لا يحتذرون، ليس هذا بحسب بل يتكرر المشهد. هذه ليست صحافة، يعني في الوضع العادي يعني يمكن حتى التوجيه بدعوة، يعني دعاوى قضائية ضد من يقوم بمثل هذه الأعمال أو قذف وتشهير، يعني تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي. يعني هناك الكثير من المواد والمعلومات والأخبار والفيديوهات التي بها قذف وتشهير، باعتقاد يعني عدم التواجه بمثل هذه الدعاوى هو يعني حفظ ويحفز
1: عامل مشجع ومحفز. صحيح محمد
3: بالضبط.
1: محمد محسن وتد يعني تمتعت بسماع رأيك، يعطيك ألف عافية، أشكرك
3: كمان.
1: جزيل الشكر لضيق الوقت، ولنا لقاءات فكرية قادمة إن شاء الله، شكرا جزيلا. قبل أن نقفل هذه الساعة ونكون مع نشرة إخبارية، هذه تحية طاقم العمل حين عزرة من البث المرئي، أحمد عوسات إنتاج، ناتي بلينكت هندسة إذاعية في التحرير والتقديم، معكم محمد بكري. انتظرونا بعد أنباء التاسعة، سنكون معكم ومجموعة من القضايا والملفات. إلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئاً ومكللاً بالثلوج.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين.
9: أبرز عناوين الساعة: جيش الدفاع يواصل محاسبة الضالعين في مذابح 7 أكتوبر، إيران تعدل تكتيكاتها في مضيق هرمز، الحوثيون يهددون باستهداف جميع خزانات النفط السعودية، فض حفل زفاف في الطيبة، والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار التاسعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع عن تصفية المخرب مؤمن أحمد سلامة القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية في مدينة غزة أمس، وكان سلامة قد شارك في احتجاز مختطفين إسرائيليين خلال الحرب، وخطط مؤخرا لاعتداءات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية. أكد رئيس الكنيسة أوحنا أن رئيس الوزراء نتنياهو لا يدخل أو يدخل اعتبارات سياسية في القضايا الأمنية، مشيرا إلى وجود تهديدات خطيرة تواجه إسرائيل. وفي حديث إذاعي إذاعتنا بالعبرية صباح اليوم، أعرب أوحنا على اعتقاده بأن موعد الانتخابات لن يتأثر بالقرارات الأمنية، وأن أي هجوم مستقبلي سيدرس بمنتهى الجدية والمسؤولية بعيدا عن السياسة. تعدل إيران تكتيكاتها القتالية في مضيق هرمز، حيث تكثف هجماتها على السفن وتوسع نطاق عملياتها الجغرافية، وذلك في مسعى الحفاظ على ارتفاع أسعار النفط والتأثير على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. هذا ما أفادت به وكالة رويترز. وفي غضون ذلك، صرح مسؤول عسكري أمريكي بأن إيران وبسبب تضرر أنظمة الرادار لديها بدأت تستخدم مراقبين غير مسلحين على متن قوارب صغيرة لرصد الأهداف، بما في ذلك سفن البحرية الأمريكية. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران لن تسيطر على المضيق، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ساعدت شركائها في الخليج على نقل أكثر من 19 مليون برميل من النفط الخام عبره أمس. هدد الحوثيون بأن كل خزانات النفط السعودية في جيزان ونجران والدمام والجعمية وبقيق وشتقم وينبع والجبيل ورابغ وجدة ستكون أهدافا مشروعة لأنصار الله. وسبق أن نفذوا أمس عمليات عسكرية في العمق السعودي استهدفت إحداها مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، وأخرى في قاعدة خميس مشيط الجوية جنوبية المملكة بطائرة مسيرة. استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم تقديم محامي مؤيد لحزب الله شكوى ضد السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، وأضافت أنه من المخجل أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد السفيرة اللبنانية في واشنطن لمجرد قيامها بتنفيذ سياسة حكومتها الشرعية ومشاركتها في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة. ورأت أن على القضاء العسكري اللبناني أن يخصص موارده المحدودة لملاحقة عناصر حزب الله الذين يعملون ضد الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بدلا من ملاحقة أولئك الذين يعملون لمصلحتها. قضت بل فضت قوات من الشرطة الليلة الماضية فضت حفل زفاف في مدينة الطيبة إثر اندلاع شجار جماعي عنيف داخل قاعة أفراح، وأوقفت 5 شبان في العشرينات من العمر وضبطت بحوزة أحدهم آلة حادة. وستقرر الشرطة لاحقا اليوم في مسألة طلب تمديد فترة اعتقالهم أو الإفراج عنهم بناء على مستجدات التحقيق واحتياجاته. ويفيد مراسلنا إياد حرب أن الجهات المختصة شرعت في إجراءات فحص رخصة عمل القاعة تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن إمكانية إغلاق المكان. نلفت انتباه مستمعينا أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
10: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
10: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يترى اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية، وغدا تعود درجات الحرارة وتنخفض لتصبح دون معدلاتها بقليل، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في شمال البلاد والساحل الساحلي. وخلال ساعات النهار تشتد الرياح ويحتمل أن يكون الجو مغبرا خاصة في جنوب البلاد وأواسطها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. مكان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه، راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: هدوء هدوء
4: هدوء. يا جماعة بس شوي،
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن على الأجندة مع محمد.

0: سبع دقائق بعد التاسعة ساعتنا الآن في استوديو على الأجندة. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى الجزء الثاني من هذا البرنامج الفكري اليومي تقريبا. معكم في هذه الحلقة أو هذا العدد حين عزرة من البث المرئي، أحمد عوسات من الإنتاج، رن نقور من الهندسة الإذاعية، في التحرير والتقديم معكم محمد بكري. صباح الخير. كنا قد استرسلنا في الانتخابات، ملف الانتخابات في الساعة الأولى من هذا البرنامج، وخضنا غمارات واسعة متشعبة. الآن نريد أن نتوقف مع هذه القضايا الدبلوماسية التي نقرأها ونسمع عنها والبعض يمر عليها مرور الكرام، لكن بحاجة إلى أن نسلط ضوءا أسطى كي تتجلى الأمور على حقائقها. أريد أن أرحب بالسفير السابق الأستاذ بهيج منصور. صباح الخير أستاذ بهيج.
1: صباح الخير أخ محمد لك والمستمعين.
0: كيف صحتك؟
1: الحمد لله. والله أنا سمعت المقابلة مع دكتور أحمد الطيبي كمان.
0: أعجبتك؟
1: أنا مسرور جدا هذا التسجيل، ولكن أنا بقول أنه في حزبين اللي هن بدي يقرروا الانتخابات، هو أوفر وينتر ويعاز هندل. هلول الاثنين سقطوا، معناته الوضع منيح كثير، وهذا بيساعد أنه إقامة حكومة اللي تغير الحكومة الحالية، وإن شاء الله الشعب العربي والأقليات تطلع تصوت وتوصل أكثر من 70% من نسبة التصويت، هذا بيساعد أنه هاي الحكومة تتغير.
0: طيب استمعنا إلى رأيك فيما يتعلق بالانتخابات، الآن نريد أن نستأنس برأيك فيما يتعلق بمسائل استراتيجية دبلوماسية. أولا أريد أن أتوقف عند الأزمة ما بين بريطانيا وإسرائيل. العلاقات البريطانية الإسرائيلية بعدما اتخذت الحكومة هنا إغلاق قرارا بإغلاق القنصلية البريطانية في شرقي القدس، بسرعة اتخذت هذا القرار، أمهلت البريطانيين وقتا، وكان هناك مفاوضات حتى تلغى هذا الإجراء، وبالتالي بريطانيا اتخذت إجراءات ضدية. ما هذه الأزمة؟ لماذا هذه الهبة والهالة؟ وكيف ستؤثر على العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل؟ وطالما كانت هناك علاقات ودية وكان هناك دعم بريطاني لإسرائيل على كافة الصعد.
1: أخ محمد، الحقيقة صار في أزمة سياسية ودبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا حول القنصلية البريطانية في القدس، ولكن في النهاية توصلوا إلى حل وسط. يعني القنصلية بصيغتها السابقة أنهت عملها وغادر القنصل العام وعدد كبير من الدبلوماسيين، بينما بقى فريق بريطاني محدود يعمل في مبنى تحت اسم UK Mission Jerusalem. لكن خلف الأزمة السياسية هناك يعني في واقع وتعاون أمني واستخباراتي بين إسرائيل وبريطانيا.
0: واضح واضح العلاقات لم تنقطع، ولكن هذه خطوة لها مدلولات، وهذه خطوة استراتيجية غير مسبوقة.
1: 100% القرار البريطاني بالنسبة للعقوبات الإسرائيلية على المنتجات المستوطنات، هذا كان إشي بالنسبة لإسرائيل صعب جدا، مع أنه الاقتصاد الإسرائيلي مش رح يتضرر في هذا الموضوع، ولكن الحكومة الحالية يعني بتحاول في كل الطرق على أساس أنها تحاول تحل المشكلة، ولكن حل المشكلة مش في هاي الطريقة. حل المشكلة في حل دبلوماسي بطريقة سياسية، وهلا للأسف الشديد حكومة إسرائيل تنجر لأمور مش لازم تنجر فيها.
0: يعني باعتقادك وأنت كدبلوماسي سابق، باعتقادك هذه خطوة نزقة متسرعة؟
1: أنا باعتقادي كانت متسرعة جدا، عشان هيك المسؤول عن الام 15 كين مالكوم إجا لإسرائيل وحاول أنه حل المشكلة، وأنا بفكر أنه حلت المشكلة القنصلية. يعني بدأت

0: الإرهاب والتهديدات ضد أهداف بريطانية. يعني أنا بقول يعني في مصالح مشتركة بين بريطانيا وإسرائيل، ولكن الموضوع المستوطنات عالق جدا، ولكن نوصل لحد أنه قطع علاقات دبلوماسية أنا بستبعد هذا الأمر. وأنا بفكر أنه الجهتين فكروا في الموضوع، وأنا بفكر أنه اليوم مش بيحكوا على هذا الموضوع لأنه الجهتين عرفوا أنه تسرعوا في هذا الأمر. أنا أعمل أنه العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل تستمر، ولكن إحنا بنأخذ بعين الاعتبار يعني الحزب الحاكم في بريطانيا وحزب العمل، وحزب العمل عنده خط ضد إسرائيل وسياسة إسرائيل وخصوصا في المناطق. عشان هيك أنا بفكر في توتر، وأنا أعمل أنه بعد الانتخابات الوضع يتحسن. وأنا شايف أنه الموضوع يعني نزل عن
1: عن منصة النقاش،
0: على منصة النقاش،
1: ولكن لا يزال موضوع آخر على منصة النقاش. ما حدث بين ترامب وبوتين بين عشية وضحاها، بوتين يخفف من العقوبات الاقتصادية على روسيا، وبالتالي روسيا سوف تصدر ملايين البراميل من الديزل حتى شهر 4. يعني عمليا تخلى عن زيلينسكي وتخلى عن حلفائه الأوروبيين، أليس كذلك؟
0: أنا بفكر إنه الموضوع منقولها إيران، الولايات المتحدة وروسيا، يعني في تصعيد ولكن في وساطة. يعني ترامب يعني يترك الأمور في حالة غموض، ومن جهة أخرى يعني استعد لعملية عسكرية ضد إيران، ولكن لا يغلق يعني الحل السياسي. يعني إيران الكل بيعرف في ضغوط اقتصادية، وبتحاول أنها تظهر قدرتها على الصمود ومواصلة دعم حلفائها ووكلائها في المنطقة. وتدخل الرئيس بوتين في هذا الوضع يعني مهم جدا بالنسبة لأمريكا، لأنه أمريكا وخصوصا ترامب يعني بده انه يكون تدخل، لانه الديزل الروسي يدخل للأسواق، وهذا بنزل الاسعار، وهذا مهم
1: بنزل اسعار صحيح. من ناحيه اخرى لم يشترط على بوتين ما يخفف من حده الحرب على اوكرانيا.
0: لا، ما هو في كان مفاهمات، وبعرفش اذا انت انتبهت، كان لازم كوشنر ويتكوف يزوروا اوكرانيا، ولكن في اتفاقات من وراء الستار انه اوكرانيا تخفف الضرب على معامل النفط في روسيا، وكذلك روسيا ما تضربش المنشآت الكهرباء في منطقة اوكرانيا. يعني في يعني ضغط امريكاني على جهتين على اساس ياخذوا بعين الاعتبار لتخفيف المشكلة، لانه المهمة ترامب اليوم الانتخابات القادمة وخصوصا الانتخابات الوسط. انه
1: يعني ولكن ترامب يقول الانتخابات النصفية لا تهمني بالدرجة التي يتخيلها الجمهور، لأنها ليست انتخابات فوز برئاسة الولايات المتحدة، هي انتخابات تقييمية ليس إلا.
0: أخ محمد، اللي عاش في أمريكا وأنا كنت في البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة في نيويورك، وبعرف قديش مهم الوضع الاقتصادي في أمريكا. وأنا بفكر أن الوضع الانتخابي للحزب الجمهوري في وضع سيء جدا. يعني
1: صحيح.
0: احنا عم نشوف أن الحزب الديمقراطي راح يسيطر على الكونغرس الأمريكاني، وفي كمان احتمال أنه كمان في السنات في تعادل بين الحزبين، وهذا بيعمل مشكلة كبيرة للسنتين القادمات بالنسبة للرئيس ترامب، لأنه هذا بيعطش فرصة أنه يتقدم في قوانين وأمور مختلفة، وخصوصا الأشياء والعقوبات اللي بيحاول ترامب يتقدم فيها. وهذا
1: طيب وعليه يتأتان السؤال التالي بهيج منصور، يعني رؤيتك وتطلعك ويعني تصورك فيما يتعلق بالانتخابات العادية الأمريكية بعد سنتين، إذا ما واصل ترامب نفس السياسة سيكون للجمهوريين حظ وفير في يعني الفوز في الانتخابات، أم الوضع سيبقى على ما هو عليه وبالتالي التراجع سيتواصل؟
0: أنا باعتقادي التراجع سوف يتواصل، وأنا امبارح قرأت تقارير مختلفة بالنسبة للانتخابات في أمريكا. احنا بنشوف حسب التقارير بتقول انه في الكونغرس الديمقراطيين راح يفوزوا في كل

0: قاعد وبصير في يكون أغلبية للديمقراطيين. بالنسبة للسنات في ناس بيقولوا إنه في تعادل أو شوي يعني للديمقراطيين أو الريبوبليكانيين، لأنه إحنا عم نحكي على 35 عضو سنات اللي بدي يتغيروا، يعني الأغلبية هي بتأييد الجمهوريين، ولكن الديمقراطيين يحاولون في كل الطرق على أساس كسب هذا الإشي. نعم. وهذا بيعطي الإشارة الحمراء لترامب إنه مش كل إشي بيقدر يعمله، لأنه اليوم هو مسيطر على الكونغرس ومسيطر على السنات، وهذا راح يشل عمل الإدارة الأمريكية في السنوات القادمة.
1: يعطيك ألف ألف عافية السفير السابق غيج منصور، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة.
0: شكرا أخ محمد.
1: وفي انعطاف حاد نتحول إلى قضية غاية في الأهمية تحديدا للمواطنين العرب المسلمين في الداخل، مسألة الحج والعمرة وتكاليف الحج والعمرة وشكاوى سعودية على الحجاج والمعتمرين من مسلمي الداخل. الشيخ هاشم عبد الرحمن من المسؤولين في لجنة الحج والعمرة، صباح الخير.
2: صباح الخيرات والأنوار يا رب.
1: علمنا أنك في السعودية الآن أو في طريقك إلى السعودية. شيخ هاشم أنت تسمعني الآن؟ إذن
2: صلى الله عليه وسلم.
1: بتسمعني شيخ هاشم عبد الرحمن. بدي أسألك، السلطات السعودية غاضبة من المعتمرين والحجاج عندنا، تدخين وأراجيل وكأنهم في منتجع سياحي، وصلتكم شكاوى بهذا الخصوص من السلطات السعودية المسؤولة؟
2: هو في الحقيقة الأمر يعني بدأ يبدو كظاهرة للأسف، يعني كنا قديما نشعر أحيانا بوجود بعض الحالات، لكن الآن أصبح كظاهرة، وهناك شكوى من وزارة الحج السعودية، وهناك شكوى من أصحاب الفنادق، وهناك شكاوى من الشركات التي تنفذ العطاء. وبهذه المناسبة يعني نود أن نوجه كلمة طيبة لأهلنا وأحبتنا، يعني الحمد لله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأعداد كبيرة جدا من المعتمرين في هذا العام وفي العام الماضي، وكما يبدو أن الأمور في تزايد، وهذا طبعا يعني يوجب علينا أن نكون يعني ملتزمين وأن نمثل وأن نكون رسل خير ورسل إيجابيين لكل المعتمرين في بلادنا، أن نكون ونحافظ على أولا على القوانين التي تفرضها الدولة، ثم على القوانين التي تفرضها الفنادق، وكما أننا يعني نكون في أي فندق في أي فندق في أنحاء العالم نكون ملتزمين بالقوانين، فمن باب أولى أن نكون ملتزمين في أفضل البقاع وفي أعظم البقاع حرمة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني نتمنى على الإخوة يعني على الأقل يعني إن كان هناك غرف للمدخنين فباستطاعتك أن تدخن، إن لم يكن هناك فامتنع، هاي واحد. اثنين، استعمال الأراجيل يعني أصبح ظاهرة عند بعض الإخوة وبعض الشباب، ولا نقول أن هذه معمم على الجميع، لكن هناك بعض
1: فئة دون غيرها، وهذا لا يجوز. نعم. يعني هذا غير مستحسن غير محبذ. من يريد أن يعتمر يتكلف أموالا طائلة وعناء السفر من أجل أن يؤدي مناسك معينة سواء العمرة أو الحج، لا يجوز أخلاقيا أن يتخذ من ذاك المكان المقدس منتجعا سياحيا.
2: ولا بأس أن يكون يعني زي ما قالوها الحج هو يعني برضو العمرة.
1: الشيخ لا بأس لا بأس، ولكن ليس ليس إلى ليس إلى درجة ليس إلى درجة تجاوز، وأن يدفع السلطات السعودية في إبراق وإعلان احتجاجات.
2: نعم طبعا احنا يعني صدقني وانا اتحدث معك يعني اتصبب خجلا وعرقا من هذه الشكوى التي تعتبر بالنسبه لنا نقيصه، ولذلك يعني نوصي اهلنا انه كما قلنا دائما قدوه، يعني نحن بعثه الحج الاردنيه ونحن من ضمنها حصلنا على المرتبه الاولى من الإدارة في العالمية من الحكومة السعودية ومن وزارة الحج، وفي هذا العام حصلنا على المرتبة الثانية، ونريد أن نحافظ على هذا المكسب من التنظيم ومن الأخلاق ومن الإدارة ومن التعامل الطيب. هذا يعني إنجاز.
1: دعني أنتقل إلى مسألة أخرى شيخ هاشم. أنت تعلم هناك توتر بين السعودية والحوثيين، أطلقت صواريخ على مطارات الرياض وأماكن أخرى، تشعر بأن السلطات السعودية تتخذ إجراءات أمنية خاصة للمعتمرين أم الأوضاع على ما هي عليه؟
2: أولا يعني كم يعني ألمنا ما يحدث الآن على مستوى المملكة العربية السعودية، وخاصة من الضحايا الذين ذهبوا في مطار الملك خالد وفي مطار الرياض، وما يحدث الآن من ما يسمى بالحرب المشتعلة. فنحن يعني أنا شخصيا يعني أعبر عن نفسي شخصيا وأقول يا ليت أن تنتهي هذه الحرب، وأن زي ما قالوها نختصر على شعوبنا وعلى أهلنا في المملكة العربية السعودية أو في اليمن هذه المشاهد، وهذا أمل كل الخيرين، وأرجو أن أكون من الخيرين في العالم. ولكن بالنسبة لسؤالك، الحمد لله الأمور عادية جدا، يعني دخلنا إلى المطار ودخلنا إلى المدينة المنورة، ومعتمريننا المعتمرون من عندنا يعني يتمتعون بالحرية التامة، ولا يعني لم نلحظ أي شيء من غير عادي، وهذا من فضل الله، ونسأل الله أن ربنا أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. والمكة المكرمة والمدينة المنورة هما بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأماكن إن شاء الله كانت آمنة وستبقى آمنة،
1: نرجو ذلك.
2: طيب شيخ هاشم، نرجو الله أن تأمن بلادنا بالخير.
1: شيخ هاشم، على هامش هذا الحديث بدي أسألك عن الأسعار. هناك تذمر من ارتفاع أسعار الرحلات سواء الجوية، الرحلات العمرة والحج سواء الجوية والبرية، ومعي قائمة الأسعار ارتفعت بشكل يضايق ويعيق سفر أي شخص يريد أن يعتمر أو يحج.
2: أستاذ أحمد بكري، يعني أنا دائما أقول من يتذمر يجب أن يكون تذمره على الأقل حقيقي. يعني إذا نظرنا إلى أسعار الحج في العام الماضي كان هناك ما بنسبة 20% كان انخفاض، وفي هذا العام كانت نسبة الانخفاض أيضا حوالي أخرى مرة إضافية 10%، يعني 30% من قبل
1: يعني سنتين. انخفاض مش ارتفاع.
2: يعني نتحدث اليوم على 16,000 للحج تحت تخيل 16,000
1: للحج جو ولا بر؟
2: نحن نتحدث عن بداية من 16 وينتهي إلى 37 كل حسب طلبه وكل حسب جودة سفره.
1: بر ولا جو هذا المبلغ؟
2: نحن نتحدث عن البر 16,000، وهو الذي يقارن أصلا بكل أنحاء العالم. إذا رأيت إنه السفر في البر في الأردن، إحنا الحمد لله نحن حصلنا على تسعيرة متوازية مع الأردن أو أقل قليلا، ورغم أنه إحنا نتحدث عن إنه إحنا يعني حينما نقول إنه 16,000 يعني كان في مرحلة معينة 20 نزل 18 لأن نتحدث إلى 16، يعني نحن نتحدث أن الأسعار في تراجع وفي هبوط، وهذا ما يتيح الفرصة للجميع. الآن من يريد أن يذهب بالجو ومن يريد أن يسكن في الأبراج فطبيعي جدا، هذا أيضا كل واحد حسب طلبه. يعني حينما نحن نقول إن احنا وفرنا لكل الطبقات ولكل الاحتياجات ولكل القدرات، يعني وفرنا لكل الناس ما يمكن نسميه فئة ألف وفئة جيم وفئة باء، نجتهد أن نجعلها إن شاء الله في العوام القادمة، اللي أيضا للطبقات المتوسطة والطبقات العليا ثم اللي أدنى فأدنى. المعنى أنه أنت وفرت الحج للجميع وبأسعار ممتازة وطيبة. حينما نتحدث عن العمرة، يعني حينما نحن نتحدث عن شهر 12 الأسعار التي الآن تم اعتمادها قبل يومين، يعني هذه الأسعار كانت في العام الماضي 12,000 في الجو، الآن أصبحت 10,000
1: 10,000 10,800 شيكل.
2: نعم يعني
1: نعم.
2: المعنى
1: نعم.
2: المحاولة يعني نزلت عن العام الماضي. نحن نتحدث عن البر فئة ألف الآن هي 8000. تصور في نحن نتحدث عن شهر 12، وشهر 12 معروف أنه شهر مستثنى، حيث أن جميع العالم الإسلامي عندهم عطلة، والفنادق تكون ممتلئة والأسعار عالية جدا، حتى أنها يمكن أن تضاهي أسعار رمضان.
1: نعم.
2: ولكن بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهود اللجنة اللي قامت بعملية تنويع السكن وعملية زي ما قالوها التعجيل في طرح العطاء، تم الحمد لله رب العالمين الحصول على أسعار ممتازة جدا. ونتمنى للجميع كما يقال حج مبرور وسعي مشكور ودم مغفور.
1: نرجو لكم النجاح الدائم الشيخ هاشم عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك على أنك شرحت هذه التساؤلات التي تصول وتجول في وجدان المعتمر والحج. شكرا جزيلا،
2: حياك الله أستاذ محمد.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الآن على الأجندة مع محمد بكري.
1: 32 دقيقة بعد 9 ساعات الآن في استوديو أجندة. أبت حين عزرة إلا أن تنفث هذه الكلمات المشاعرية إن صح التعبير على هوائي مباشرة. طيب، هي مغناة سهلة ممتنعة كما تسمى في الأدب، مغناة قصيدة غنائية عاطفية فيها الكثير طافحة بالحس الإنساني. يعني هذه الأغنية التي استمعنا إليها صدفة اخترتها حين عزرة تنقلنا إلى موضوعنا التالي. ربما هناك علاقة معينة، سياق أدبي لغوي فكر إنساني أنا شخصيا لم أسمع عنه من قبل، ربما قصور مني أو أن هذا السياق جديد نوعا ما. البيبليوثيرابيا والكتابة العلاجية، الكتابة العلاجية، الأدب يوظف العربي والصوفي والنصوص الروحية والكتابة التعبيرية في دعم الإنسان ومساعدة هذا الإنسان على استكشاف مشاعره وفهم ذاته. السباقة إلى الاختصاص في هذا المجال الأستاذة الكاتبة آلاء سومرية بصول. صباح الخير ست آلاء.
2: عاد الله صباحك أستاذ وجميع المستمعين. أهلا.
1: أنا لفظت الكلمة مظبوط، سومرية ولا سومرية ولا كيف؟
2: سمري. نعم،
1: سمري. طيب، نحن نعرف آلاء بأنه ترجم بأن الكتابة هي ترجمة للمشاعر، للحس، للفكر، للرؤى، للتطلع. كيف يمكن للكتابة أن تكتشف الروح أو المشاعر؟
2: نعم، طبعا يعني جميعنا نعلم بأن هناك صعوبة تعلمنا أحيانا إخفاء هذه المشاعر أكثر من تسميتها، ولكن نحتاج هذه المساحة من خلال النص ومن خلال كلماته ومعانيه. نستطيع أن نغوص من خلال هذه المعاني والكلمات وندخل إلى مواضع الألم في داخلنا. فهي عمليا ليست مجرد قراءة موجهة وموجهة، وإنما تساعدنا في استكشاف العمق وإدراك الذات من الداخل ووضع يدنا على مواضع الألم وفهم أو تسمية هذا الألم من خلال النص.
1: يعني خليني شوي طول روحك علي. يعني المشاعر هي بوصلة القلم، عندما يكتب الإنسان ويترجم مشاعره وإحساسه على الورق هذا الأمر يريحه نفسيا بالتالي.
2: نعم. لذلك من هنا عمليا البيبليوثيرابيا هي عبارة عن دمج ما بين النص والقراءة مع الكتابة التي تساعدنا في طرح التساؤل والإجابة عنها بدقة وفهم المراحل الحياتية المختلفة بكل مواضع الألم التي مررنا بها من خلال هذا النص. هي علاج عمليا، ولكن لابد من التنويه بأنها ليست بديلا عن الرعاية النفسية لدى الاختصاصيين.
1: طبعا احنا ما بدنا نظل المستمع أو نغالط المستمع. كما الموسيقى تعالج أحيانا أو تخفف من الضغط النفسي وحالة الحزن أو الاكتئاب، كذلك هي الكتابة. سؤالي إليك آلاء، هذا السياق يطبق على أرض الواقع أم هو سياق نظري ليس إلا؟
2: في الآونة الأخيرة هناك وعي وإدراك يعني كبيرين في هذا الأمر، من حيث الأمر التدعيم العاطفي من خلال القصة أو الكتابة ومن خلال الجلسات والريتريت التي الرحلات التي يقومون بها عبر السنوات والأزمنة. نعم، هناك وعي لهذا الأمر في الآونة الأخيرة بسبب الضغوط التي نعيشها، الضغوط اليومية التي عمليا تزداد يوما بعد آخر. نعم، هناك وعي في هذا الأمر.
1: وأنا أريد أن أجسد هذا السياق الأدبي الفكر الإنساني من خلال طلبي هذا، أن تشاركي في نص قصير من كتاباتك وتقدم للمستمع الكريم يعني تجربة تأملية بسيطة حتى نفهم عن ماذا نتحدث. تفضلي.
2: نعم، على سبيل المثال أستطيع أن أقول: إلى الذي نجا من كل شيء إلا من نفسه. عزيزي الإنسان، متى كانت آخر مرة سألك فيها أحدهم كيف حالك ثم انتظر إجابة؟ على سبيل المثال، لا تلك الإجابة التي نحفظها جميعا بخير والحمد لله، ونقولها أحيانا كي ننهي السؤال قبل أن يفتح فيها بابا لا نعرف كيف نغلقه. بل كيف حالك أنت حين لا يراك أحد، حين تخلع عن وجهك ابتسامة النهار وتعود إلى بيتك مثقلا محملا بكل ما لم تقله؟ أخبرني كم مرة قلت لا بأس وكان في داخلك شيء يستغيب؟ كم مرة سامحت لأنك لم تعد تملك طاقة للعتاب؟ وكم مرة كنت الشخص الذي يسند الجميع بينما كنت تتمنى ولو لمرة واحدة أن يسألك أحدهم من يسندك أنت؟
1: يعني جميل جدا ألاء. لو بدنا نغوص في هذا النص أو في تبعاته النفسية لما أنهينا في حلقة واحدة أو حلقتين، بدي أنتقل إلى مداخلات أخرى كي نحاول تجميع أكبر عدد من المعلومات منك أنت كمختصة. أنت تستعينين في تجربتك بنصوص أدب عربي صوفي مش الحلاج طبعا، وكتابات درويش فدوى تقان ونصوص روحية.
2: نعم فأنا أيضا أستعين في ذلك، لأن أعتقد بأن على سبيل المثال درويش جسد كل أمر الحنين والغربة، مثلا فدوى تقان عن المواجع الألم، أيضا عند النساء الأدب الصوفي عن المحبة والسلام الداخلي. فأعتقد أنها تحمل أسئلة إنسانية عميقة عن الفقد والهوية والرجاء والمحبة، لذلك يمكن الاستعانة في مثل هذه النصوص.
1: طيب مقصود بالاستعانة ألاء؟ أن يقرأ الإنسان ويتمعن، أن يقرأ وبالتالي يكتب لكي يزيل من نفسه غمة معينة. ما المقصود بالممارسة أو الاستعانة؟ شو يعمل؟
2: نعم، هو من خلال القراءة، ولا يكتفي فقط بقراءة الكلمات، وإنما يسأل نفسه ماذا أيقظ هذا النص في داخلي أنا كقارئ، وما الألم، لماذا هو حكاني، كيف حاورني، بأي جوانب، وكيف أنا أستطيع أن أكتب عن هذا وأخفف عن الأعباء التي تسكن داخلي أو لم أستطع عمليا بتفسيرها، أفسرها من خلال هذا النص، أطرح هذه الكلمات والسطور، وأستطيع من خلال الإجابة أن أعلم ما هذا الألم أو المستوطن عمليا في داخلي. وعند الإجابة عمليا على ذلك أنا أستطيع فهم ذاتي أكثر وأستكشف، وهذا الأمر علاجي عمليا. أنا هنا أعطيت تسمية لهذا الألم من خلال النص، من خلال ما قرأته، ولم أكتفي فقط بالقراءة.
1: طيب ألاء، أنت مدرسة لغة عربية وكاتبة ومثقفة، ألا تشعرين أو تلمسين بأن جمهورنا يعني للأسف الشديد لا يمكنه في هذه المرحلة العصيبة من ثقافتنا العربية أن يفهم ويتعمق في أشعار مثل أشعار درويش وفدوة تقان؟ أشعار درويش استهلكناها ونحن صغار كنا نحفظها عن ظهر قلب، ولكن الجيل الجديد تنتقصه هذه الفراسة حتى يستفيد مما تقولينه.
2: أعتقد بأن مدارسنا يعني للمدارس أيضا هناك تأثير بهذه الجوانب، يعني لأن مثلا في دروس اللغة العربية وليس فقط الدروس، وإنما في كل درس ويمكن أن نستعين في النص، لأن يؤمن بأن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي مساحة نلتقي فيها بأنفسنا، ونحن نستطيع أيضا من خلال هذه النصوص وتحفيز عمليا الطلاب والمجتمع ككل من خلال اليوم أيضا الوسائل التواصل الاجتماعي وكل هذه الأمور، أن عمليا نرسل يعني رسالة وعي من خلال طرح النصوص ومحاورة هذا الإنسان وطرح أسئلة عليه من أجل التوعية أكثر. يعني في دور هناك للمدارس، للأهل، اليوم نستطيع تحفيزهم بخلال عدة طبعا طرق، ولكن أعتقد في جهل، ما زال هناك جهلا يعني في هذا الأمر، ويجب العمل على هذا الأمر في حصص التربية، في حصص اللغة العربية، في حصص اللغة العبرية، وفي كل لغة يمكن ذلك.
1: جميل. يعني في ختام هذا اللقاء لا ولقاء فكري فعلا، نود كنا أن نخوض غماره بشكل أوسع، ولكن ليضيق الوقت، ماذا تريدين أن توجهي أو تقولي لأي إنسان يستمع إلينا الآن أو لأي إنسان يمر في فترة صعبة؟ وغالبية المواطنين يمرون في ظروف صعبة لأسباب عديدة، منها السياسية، الاقتصادية، الأمنية، وما الذي تأملين أن يجده القارئ يعني بين هذه الصفحات؟
2: نعم، برأيي رسالتي من كل شخص، يعني لا تطلبوا من أنفسكم أن تكونوا أقوياء دائما، يعني اقرأوا واكتبوا حين تكون الكتابة ملائمة لكم.
1: والضعف ليس عيب، الضعف هي يعني حالة إنسانية طبيعية.
2: نعم، كلنا نمر في ذلك، واسمحوا لمشاعركم بأن تسمى بدون محاكمة ولا أحكام مسبقة. يعني أعطوا أكثر نفسكم، يعني أن تصفوا مشاعركم بدقة، بأكثر رحمة، بدون حتى يعني مثلا أن تحكموا على هوياتكم، يعني الهوية الذاتية، بكلمات قاسية وتثقلوا على كاهلكم أكثر. مثلا أن أقول على سبيل المثال أنا فاشلة، يمكن أن أقول بطريقة أو بأخرى لا بأس سوف أنجح المرة القادمة،
1: أقصر يعني أتعلم. كان عندي ظروف، قصرت، لازم أجتهد أكثر، كل هيك أمور.
2: نعم، أحيانا لا نحتاج إلى نص يغير حياتنا، بل إلى كلمة تساعدنا على سماع أنفسنا، فلنسميها يعني هذه الكلمة، يعني نقول ونعبر عن ذلك، كتابة، قراءة، نص، نستطيع وذلك.
1: على فكرة، ألا تمارسين هذا السياق الأدب الفكري الإنساني مع مجموعات؟
2: نعم، أنا أمارس ذلك من خلال جلسات فردية في فهم المواجع، وأيضا سأطلق مشروعي القريب في الشهر القادم بإذن الله، وعبارة عن بريد الحياة، رسائل توقظك قبل أن تنقذك، وهي رسائل من الحياة.
1: بالنجاح ألا سمرية بصول في المشروع القادم، وأشكرك على أنك أضأت للمستمع جوانب متعددة من هذا السياق الأدبي الإنساني. شكرا جزيلا لك. شكرا
2: جزيلا، شكرا للقاء.

0: وبعد هذه الموسيقى تعالوا بنا نكون مع الزاوية الرياضية هذا اليوم مع زميل أحمد عوسات لنستمع.
1: في إطار مباريات الجولة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هزم الليلة الماضية أرسنال الإنجليزي في لندن ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة، وفي النرويج سقط بايرن ميونخ الألماني في فخ التعادل أمام فاينكينغ، وخسر إنتر ميلان الإيطالي بيتيا لكلوب بروج البلجيكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد. في المقابل قلب برشلونة الإسباني الطاولة في إسطنبول على جلطة سراي التركي بأربعة أهداف لهدف، سجل للبارسا كانسيلو، لوبيز، جوردين وكريم أدمي.
2: يعني البارسا للرابع، الرابع أديامي، أديامي والرابع، أربعة يا برشلونة.
1: ويتبرى ليلة الساعة 8 إلا ربعا ليفربول الإنجليزي خارجيا أمام لاز كلينز النمساوي، ومع دقات الساعة 10 يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي، ويستقبل روما الإيطالي ريال مدريد الإسباني. في المقابل يحل دورتموند الألماني ضيفا على بودو النرويجي. الحديث لجوزيه مورينيو مدرب الريال قبل مواجهة فريقه السابق من العاصمة الإيطالية.
3: من الواضح أنه إذا استطعت أن تفعل شيئا يجعل النادي والجماهير سعداء فذلك أفضل. لم نفز بدوري أبطال أوروبا مع روما أو بكأس الإنتر كونتيننتال، لكننا فزنا بمسابقة أوروبية وصلنا حتى نهائي أوروبي ثاني خلال عامين. ولن أخفي أنهم أناس مميزون، جماهير روما مميزون، لقد حظيت بمعاملة جيدة جدا في أندية كثيرة، لكن هؤلاء الناس مميزون.
1: محليا، للمرة الثانية على التوالي حصد الليلة الماضية بني يهودا تل أبيب لقب مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة لكرة القدم بعد فوزه بالنهائي على هبوعل عكا بهدف نظيف سجله ستاف نحماني بالوقت بدل الضايع أمام حوالي 1800 مشجع بمدرجات استاد نتانيا. تأهل الليلة الماضية اتحاد بالفحم إلى المرحلة السابعة من تصفيات مسابقة كأس الدولة لكرة القدم بعد فوزه بيتيا على شفعامر بثلاثة أهداف لهدفين، وحجز هبوعل دالية الكرم مقعده بالمرحلة المقبلة بعد فوزه خارجيا بالأشواط الإضافية على فريق الدرجة الثالثة هبوعل الطيبي بأربعة أهداف مقابل هدفين.
0: أربعة أهداف مقابل هدفين، وهناك سياقات رياضية كثيرة نود أن نسأل عنها ونستفسر باستضافتنا للمحلل والصحفي الرياضي حجاج رحال. صباح الخير أستاذ حجاج.
4: يسعد صباحك أخي محمد، إليك الأخ أحمد للجميع.
0: أهلا بك. عودة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سقوط مدوي لمانشستر يونايتد وإنتر ميلان يا أحمد يا حجاج.
4: نعم، انتر ميلان يعني خسارة قاسية في بيته في عقر داره أمام نادي كلوب بروج البلجيكي. من تابع المباراة يعني جميع المباريات هنا قليلا بروج كان أفضل من انتر ميلان في الحقيقة على أرض انتر ميلان في إيطاليا استاد سان سيرو. أداء جيد لهذا الفريق البلجيكي المتواضع نوعا ما، ولكن يعني حسب مجريات اللعب استحق الفوز في هذا اللقاء. الانتر منذ أن تأهل قبل سنتين لنهائي دور الأبطال وخسر في النهائي بصورة مدوية من باريس سان جيرمان، وهو يبحث عن ذاته حتى أنه مع المدرب الجديد الروماني كيفو ليس كما كان مع الحال مع المدرب الإيطالي إنزاغي الذي انتقل خلال ذلك إلى نادي الهلال السعودي. يعني إنتر ميلان تلاشت قوته نوعا ما بشكل كبير وهذا أثر عليه. وبالنسبة للشياطين الحمر يعني مستوى باهت جدا في الآونة الأخيرة.
0: مستوى باهت. طيب رحال، بدي أسألك سؤال آخر. برشلونة قلب الطاولة في إسطنبول، يعود في الثلاث نقاط حسب رأيك؟
4: نعم، عاد بثلاث نقاط بعد فوز كبير 4-1 على جلطسراي. يعني قلب تأخره بهدف إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. هذه الأدوار كما قلنا هذه هي مرحلة استعداد وتسخين الأدوار المقبلة. الفرق الكبيرة معظمها خلينا نقول لا يمكن جميعها ستتأهل، ولكن هذه المباريات هي تسخين ممتاز تعني ماذا قوة كل فريق في الأدوار المقبلة. هل يمكنها التأهل إلى حتى الأدوار الإقصائية الأخيرة أم لا؟ وحسب طبعا مجريات اللعب ومجريات الامور كما الان، يعني تفضلت في السؤال عن مانشستر يونايتد بشكل خاص، يعني هذا الفريق سيودع البطوله عاجلا أو آجلا سواء في دور 16
0: عاجلا أم آجلا. وحجاج مفاجأة من العيار الثقيل بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل في النرويج، شو اللي صار؟
4: يبدو أنه هناك اللاعبين دخلوا المباراة وقبل المباراة أنه مباراة مضمونة أمام نادي فايكنج النرويجي، تلقوا هدف في وقت مبكر، مدرب لم يشتكي الحارس نوير أشتكي مدربه الحارس الآخر، ولكن مستوى البايرن هنا ليس مشكلة حارس المرمى، المشكلة أن البايرن دخل المباراة وكان الفوز مضمون في الجيب، ونادي فايكنج استغل ذلك للمباغتة بهدفين. بعد ذلك أجريت صحيح كان هناك ريمونتادا ومنقلب في نتيجة لبايرن، ولكن سوء حظ مع اللاعب أوليس الذي طرد البطاقة الحمراء وهناك غضب كبير عليه في النادي البافاري، وفي الدقيقة 90 تماما نجح نادي النرويجي في إدراك هدف التعادل. أعتقد أن هذه النقطة يستحقها هذا الفريق بايرن، هذه ربما يعني ستكون هذه نتيجة بمثابة صحوة له في المباريات المقبلة ألا يستهتر بأحد ما قبل المباراة.
0: طيب حجاج، الليلة ريال مدريد في العاصمة الإيطالية أمام روما، سيعود في الثلاث نقاط؟
4: أنا شكوك. أنت سألتني قبل أسبوع الشهر حينما فاز ريال مدريد على نادي رايو فايكانو 4-1 ماذا يعني هذا الفوز؟ قلت لك لا يعني كثيرا أن مستوى الريال مهزوز وضعيف هذا الموسم، قلت لك فليحضر الدوري الديربي بعد أسبوع أمام أتلتيكو مدريد لم ينجحوا في ذلك، يعني فريق مع رئيس نادي فقد البوصلة، مدرب حسب رأيي أكل عليه الدهر وشرب، ربما هناك لا يتفق مع هذه المقولة وهذا ليس جديد على هذا المدرب. ريال متلعثم غير ثابت غير مطمئن، لا من حيث الأداء لا من حيث النتائج، يعني أحضر اللاعبين هناك اللاعبين لا تلعب، هناك اللاعبين لا يستحقون اللعب ولكن يلعبون في التشكيلة الأساسية، أقصد هنا طبعا فيني إدريسوس بالأساس، أقصد الجهة الثانية برناردو سيلفا اللاعب الذي يعني محرك خط الوسط يجلس على دكة الاحتياط، كيف ذلك؟ يعني هناك في أمور يفعلها هذا المدرب غير صحيحة، وانتبه وينتبه الجميع في كل مؤتمر صحفي، يتهم الحكم يتهم الفريق الآخر يتحدث عن أمور ليست لها علاقة بالفريق ولا يصلح ذاته ولا يصلح الفريق.
0: بدقيقة يعني توقعاتك حجاج بدقيقة حتى نخفي الحديث، توقعاتك لمباراة الليلة المرتقبة بين مانشستر سيتي وحامل اللقب باريس سان جيرمان؟
4: أعتقد هذا اللقاء طبعا هو مسارة نهائي مبكر كما في كل مباراة كبيرة تجمع بين ناديين كبيرين. السيتي في فترة جيدة مع المدرب ماريسكي بدأ يعود لنفسه، ولكن باريس سان جيرمان في آخر موسمين يثبت أن دور الأبطال هذا ملعبه، هذا دوره الدوري الخاص به وليس له علاقة. طبعا في أسبوع المباراة كانت في العاصمة الفرنسية باريس في حديقة الأمراء أم لا، أعتقد أن الكفة ستميل لصالح باريس سان جيرمان.
0: وأنا أريد أن أشكرك في ختام هذا اللقاء الصحفي الرياضي حجاج رحال على هذه التحليلات، شكرا جزيلا لك. شكرا.
4: شكرا لك.
0: وهنا نصل سيداتي وسادتي إلى ختام برنامج على الأجندة الذي انطلق عند الساعة 8 من صبيحة هذا اليوم، وعند 10 سوف تتوقفون مع نشرة إخبارية. أما الآن فنبرق لكم تحية طاقم العمل من البث المرئي حين عزرة، من الإنتاج أحمد عوسات، روني نور هندسة إذاعية، في الإعداد والتقديم رافقكم محمد بكري، طابت أوقاتكم، إلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبله أطلع برد البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
6: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 106 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
7: أبرز عناوين الساعة: التحقيق في أعمال عنف لمتطرفين يهود في قرية مخماس قرب رام الله. الخارجية الأمريكية تقول أن سلاح حزب الله يعرقل تحقيق الاستقرار وعودة النازحين. السلطات التركية تحجب بث قناة هاليك تي في المعارضة. حادث عنف في عرابة يوقع إصابة خطيرة، والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. في تل أفيف انهار صباح اليوم جزء من مبنى سكني قيد الترميم دون وقوع إصابات بالأرواح، وتقوم طواقم الإسعاف والإطفاء بأعمال التمشيط في محيط المبنى للتأكد من عدم وجود عالقين بين الأنقاض. تحقق الشرطة وجهاز الأمن العام في ملابسات إضرام النار على يد مجموعة من المستوطنين المتطرفين في مسجد وسيارة وشجرة زيتون بقرية مخماس قرب رام الله ليلة الماضية، وقد خط المعتدون كتابات باللغة العبرية قبل أن يفروا من المكان. ومن المقرر أن تصل قوة شرطية اليوم برفقة جيش الدفاع إلى مكان الحادث لجمع الأدلة. في جنوب لبنان اكتشفت قوات من جيش الدفاع عبوة ناسفة جاهزة للتفجير، ووسائل قتالية عديدة وموقع إقامة لعناصر حزب الله قرب قرية شوبة. وأكد الناطق العسكري أن جيش الدفاع لن يسمح لمنظمة حزب الله الإرهابية بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواتها، وسيواصل العمل على إزالة التهديدات مع البقاء ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار. كشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت عن أن واشنطن تجري اتصالات مع شركائها الخليجيين والأوروبيين لحشد تمويل بمليارات الدولارات لإعادة إعمار المناطق المتضررة في جنوب لبنان. وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية ربط بيجوت إمكان المضي في إعادة الإعمار بنزع سلاح حزب الله، معتبرا أن لبنان يمتلك فرصة للحصول على دعم دولي واسع، لكن استمرار سلاح الحزب يعرقل تحقيق الاستقرار وعودة النازحين. كما اتهم حزب الله بتلقي توجيهات من طهران وتحميل اللبنانيين تبعات النزاعات المتكررة وباستخدام عائدات أنشطة غير مشروعة بينها تجارة المخدرات لتمويل بنيته العسكرية. داهمت الشرطة التركية اليوم مقر قناة هاليك تي في التابعة للمعارضة في اسطنبول، وانقطع البث المباشر للقناة في حوالي الساعة 6:30 صباحا، وأحل محله بث مواد مسجلة مسبقا، وعينت السلطات التركية وصيا قضائيا لإدارة القناة، وتم نقل السيطرة عليها إلى صندوق ضمان الودائع الادخارية في تركيا. في عرابة أصيب صباح اليوم رجل في الأربعينات من العمر بجروح خطيرة في حادث عنف، وتم نقله إلى مستشفى بورية قرب طبرية لتلقي العلاج الطبي. في مخبأ سري بقرية إبطن في الجليل الأسفل، عثرت قوات من الشرطة على صندوق ذخيرة عسكري وبداخله 840 رصاصة، وتواصل الشرطة التحقيق للوصول إلى أصحابه، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. نلفت انتباه مستمعينا لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس
8: الليلة على قناة مكان. الإيفنت
9: تاني على الآخر.
8: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية، وغدا تعود درجات الحرارة وتنخفض لتصبح دون معدلاتها بقليل، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وخلال ساعات النهار تشتد الرياح، ويحتمل أن يكون الجو مغبرا خاصة في جنوب البلاد وأواسطها. في 11 مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: صباح الخير. صباح الخير لمستمعين ومشاهدين مكان. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح الخير عرين بسول.
0: حلو الخاتم.
1: تقولي لسه مش ذهب؟ لا مش ذهب. بحبش الذهب اصلا. انا من النوع اللي بحبش الذهب نقطه.
0: انا بحب الذهب كتير. رح اضلني اسالك ذهب؟
1: لا مش ذهب.
0: فالصو؟
1: فالصو على اخره. ماله الفالصو؟
0: بيقولوا فالصو
1: المهم حلو.
0: صح صح.
1: مش كله اشي بالسعر والثمن والبرع والهيك. لا في اشياء حلوه
0: والثمن
1: تمنها روعة. كان
0: أنا بفكر ماريا لما تلبسين بصيروا حلوات. يعني لو أنا حطيته.
1: لا أنت بدك تعرفي كيف تعملي الأشياء وين تحطيها وتلبقي الأمور. نقطة.
0: كتير محلات كتير أشياء مثلا ممكن تكون مش بالمحل الصح ومش بالطريقة الصح. سؤال لاختيارنا كيف بيكون.
1: والله عم تتعلمي.
0: بجرب.
1: منيح
0: منيح اللي أنت رفيقتي. شكرا.
1: كله اختيارات.
0: اختيار صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم. راني رشيد أبو نمر بالإنتاج. معنا بالراديو المصور نادي أسمر مارون بالهندسة الصوتية خندهان. وأنا ومريم تابعين معاكو لحد الساعة 12. تسلوا فينا شاركونا على 072-3355-993. في ناس بلشت نهار
1: شو زمان. مع الرسائل؟
0: لا
1: رسائل نسيتي يعني مبارح عطيتيني كلها أقرأ كل الرسائل اليوم. يعني
0: فيش حاجة أبعت نقول رقم الرسائل. هني صاروا بعتين لك. صاروا مصبحين عليك.
1: مظبوط. بقولش إنه فيش ناس تانين كمان بدني يصبحوا. وحتى هني الكلوب نادي ماريا وعرين
0: جيش ماريا
1: وعرين. بقولش انه نحن كمان بنقراش رسائل. هن حابين يصبحوا معنا ان جزء لا يتجزأ.
0: وين بعتوا لك
1: بالضبط؟ شكرا عرين. 050 970 13 21. انت معي اليوم
0: المكيف مش شغال.
1: هي هاي فلما
0: هو سخن.
1: لما المكيف مش شغال بتتبخر الامور.
0: هو سخن عم بحاول اصحى.
1: مش فاهمه حدا بقدر ينقذنا هون.
0: لا ما فيش تهوئه.
1: فيش تهوئه.
0: اي
1: أوكي.
0: 050 970 13 21. مين صار مصبح عليكي؟
1: مين؟ لا احذري.
0: مين
1: سامي
0: صح.
1: فتحي فادي من سخنين بعتنا كل الصور من رحلته اللي كانت يوم الخميس بالجولان. مين كمان؟ فادية بعتت لنا كمان. حلو فادية. بعدني ما
0: قرأتش.
1: انت هون بتقرري امتى اقرأ هن ولا
0: مش إسا
1: ما انا عارفه.

0: بسأل لحالي كتير بهالأيام أنا مين وشو عندي أحلام.
1: إيه
0: تسألي حالك؟
1: نعم. لا خلاص أنا بجيل صرت عارفة مين أنا.
0: لا مالية شو عندك أحلام بعد عندك
1: عندي أحلام أحلام كل الوقت بس مين أنا لا عارفة مين أنا.
0: صفر 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا أو رسائل نصية على
1: 050-907-1321 والرسائل
0: عم تنهال عمرية. صباح الخير صباح للناس اللي بلشت نهارها من بكير واللي إسه عم تشرب أول فنجان قهوة أو بالطريق على الشغل بتحاول تلحق هيك كل إشي قبل ما يبلش يومها. عن جد أنا بفكر الساعة صار 10:15 أغلب الناس صار بادي نهارها ولاش أنت شو بتقولي؟
1: بفكر انه بس في ناس كمان بتقوم متأخر.
0: بقول لك
1: يعني انه في هيك وفي هيك
0: وفي ايام بنكون مستعجلين فيها على كل إشي بدنا نفهم بسرعه بدنا نقرر بسرعه نرد بسرعه ونوصل بسرعه بس مرات من كتر ما احنا مستعجلين بننسى نعطي حالنا فرصه نفهم شو عم بيصير حوالينا
1: وحوالينا. فصباح الخير لكم جميعا وين ما كنتوا بنتمنى لكم يوم هادي
0: هادي اهم شيء
1: وفيه مساحة تسمعوا حالكم وتسمعوا غيركم.
0: شو يعني؟
1: كتير مهم.
0: شو يعني تسمعوا غيركم؟
1: يعني الواحد يسمع في ناس لا في ناس في ناس بتكون كأنها نصيت يعني هي عم تسمعك بس هي مش معك مركزة بحالها كليا
0: تصغي قصدك
1: مش بس تصغي يعني بكون بدأ اسمعوا هيك يعني كأنه هي عم تسمعك بس هي مش مهتمة فيك بالمرة مهم لإلها هي بس تحكي عن حالها وشو هي وكيف هي كأنها عم تسمعك فكتير يعني في ناس مركزين بحالهم بس مهم إنه نسمع غيرنا على الآخر نعطي مساحة لغيرنا
0: دائما نسمعين. عندك قوة تسمعي؟ عن جد؟
1: لما حدا بده يتوجه لي ففي عنده حاجة فليش أنا ما أعطيهوش هاي الأذن
0: دايما عندك القوة تسمعي والطاقة اللي
1: لما
0: تحكي.
1: فيش عندي قوة أسمعه وأنا عارف إنه في حدا بضائقه بده هذا بقوله استنى شوي علي مش إسا يمكن بعدين أوكي. بكون فاضي عشان أسمعك كليا
0: بدي أكون كلي معك
1: بالضبط بس لما حدا بيجي بتوجه لك وبده يحكيك فآه طبعا مش من الفراغ هو عم بده يحكي معك ويحكي لك ويفضفض
0: انا من جديد عم بقول مش هاي الفتره مش بس مش هاي اللحظه مش هذا اليوم مش مش مش هاي الفتره ابدا
1: بس كوني واضحه وقوليها مش انه انا بهاي الفتره ما بقدر ما بدي اسمع أبداً. ما بدي اشي
0: صعب.
1: وتمام
0: في ناس
1: وتمام واذا ناس يمكن يبعدوا عنك فافهمي انه هذا تمام
0: فيش عتب هون انت اللي قلتي لهم
1: بالضبط
0: وين عم ببعثوا لك رسائل؟
1: على 050-907-1321
0: شو بعثوا لك شو مثلك؟
1: من وين ده أبلش؟
0: يلا بلشي انت
1: طيب بلش. سامي بعتنا صباح الخير ماريا وعلين بنتمنى لكم نهار سعيد مليان بالفرحة مثل ما بتفرحنا بسماع صوتكم من سامي شكرا يا سامي
0: شكرا سامي
1: بعتونا كمان صباح يحمل معه الأمل ويزرع في قلوبنا راحة لا توصف ويذكرنا بأنه الحياة مهما اشتدت يبقى فيها ما يستحق أن نبتسم لأجله من وسام
0: شكرا وسام
1: صباح الخير يا حلوين مصعب من نابلس
0: شكرا مصعب
1: صباح الخير سمعت عرين الطيبة بتحكي عن الاختيار أوقات نتمنى يكون إنه يكون عنا الفرصة حتى نختار مين يكمل معنا مشوار الحياة من أبو السلام
0: أبو السلام بيقول لك يعني بما معناه مش دائما عنا قدرة الاختيار مرات بيختاروا عنا بيقرروا عنا
1: صح أبو الرشيد الكماني بيبعتنا صباح الخير
0: وإيش
1: واليوم هم وين

0: في عندهن مشروع تقليم الأشجار في منطقة الحولي.
1: محلى.
0: من نادية صباح القوة والإصرار والتفاؤل بمناسبة أكتوبر الزهري، وراح نحكي عن الموضوع اليوم. سؤال لماريا، حابة أعرف الكلمات الكاملة حابة أعرف الكلمات الكاملة شو مكتوب على بلوستك لو سمحتي. تحية طيبة لكل امرأة كان عندها أو تمر بتجربة مع سرطان الثدي. مكتوب عندي على التيشيرت: لا شيء مستحيل.
1: بالفعل لا شيء مستحيل.
0: Impossible بالإنجليزي. في بعد كمان رسائل كمان؟
1: لا
0: لا.

0: صباح الخير لمستمعين ومشاهدين مكان. احنا معكم هيك لحد الساعة 12 انا وماريا. اليوم رح نحكي عن شغلات منمر فيها كل يوم، بس مش دايما بنعرف شو اللي عم بيخلينا نتصرف بالطريقة اللي عم نتصرف فيها، وكأنه بناخدها هيك عادي او يلا اشي عابر او خلصيني خلص كمان يوم. بس ليش مرات هيك نحكم؟ ليش برأيك بنحكم على المواقف؟
1: إيه قبل ما نسمع كل القصة، لأنه فكرت فيها كتير مبارح، وكان عندي محادثة طويلة كمان مع شخص عزيز. بنحكم لأنه نحنا بدنا نثبت إنه نحنا معنا الحق، أوكي؟ يعني على بصير موقف نسمعش كل القصة، الحق معنا نحنا
0: نجيب تحليلنا.
1: والطرف يعني، وإذا في طرف اللي هو قريب منك، أنت بدك توقفي مع الطرف القريب منك، فبدك تشوفي بس القصة واحدة، جهة واحدة، وبنحكم هناك ونقطة وسطر جديد، وأنا بدي أثبت أنه أنا المعي حق. فهمي علي عشان بحاول أقوله؟
0: فهمي كتير منيح، بس عم بحاول أقول أنه إيش عم منفرجي عضلات، عم منفرجي أنه أنا فاهمي أكتر، نوعز أنه أنت بتجيش كمان. مثلا إيش؟
1: لا يعني في مثل يمكن بعدين بجيبه أو أجيبه إسا، بعدين بجيب مثل صار مبارح، أنه كيف نحنا دغري تك ومنولع بسرعة، بتصير مواقف جدا
0: من دون نتروى ونفهم القصة كاملة
1: بالضبط.
0: 072-335-5993
1: أنا مصر على الرسائل 050-907-1321. أبو الجود ببعث لنا: يسعد صباحكم يا رب بكل خير وحب وود وموسم قطف الزيتون مبارك للجميع. حلو ماريا، أنا بحسدك على قناعتك، أول مرة بسمع عن وحدة ما بتحب الذهب. أنت ألف ألف ألف. أنا مرتي الله يخلي لي إياها يا رب بتشوف اللون الأصفر من بعيد،
0: خلص
1: ذهب
0: بتصفر،
1: بيجي عندها قبل الأكسجين.
0: تستنشق.
1: حبيت. صباح الخير ماريا وعارين، منقول كل عام وأنتم بخير لسوزان حجر نجار. نسرين مظبوط، كان امبارح عيد ميلادها،
0: كان عيد ميلادها لل 120 يا رب.
1: وفضل ابو النور
0: ان شاء الله تكون عم تسمعنا.
1: صباح الخير، بعثوا لنا بدون اسم. صباح النور الكولونيل بعث لنا: يسعدكم يسعد صباحكم بكل خير وبركه. ما بعرف كيف بيكون الصباح بدونكم. بيكون محمد كولونيل، ما تخافش، بيكون صباح صباح صباح رباح. بعد فيه لك أخليها بعدين كمان.
0: لا يريهن إسا كلن، تقولي ليش
1: وي وي وي وي وي وي وي وي.
0: يلا وليلي.
1: صباح النور والسرور والخبرات. شو خبرات؟ شو يعني؟ والبركة.
0: خيرات
1: خيرات أنا لازم أصير والبركة من

0: بزمن، نحن بزمن كل إشي فيه بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، وصرنا بدنا نفهم كل إشي من أول جملة
1: كيف،
0: ونكون رأينا من أول موقف، ونحكم على الناس من قصة سمعناها عنهم.
1: شو كيف يعني؟
0: بدك أعطيكي مثال.
1: امبارح
0: إجوا حكولي إشي بخص الشغل عن شخص اختار أشياء بدون ما يقول لي،
1: بدون ما يستشيرك
0: أو يستشيرني. أوكي أنا دغري قلت أوه واو دغري،
1: وانت كيف يعني قاعدة. كيف يعني
0: كيف يعني عني. وهذا أنا اللي هذا الإشي
1: اللي
0: بخصني
1: أقرر.
0: سوري. وقلت تمام بدي استأتصل بالمدير المسؤول وبدي
1: أعمل هيزعة.
0: استني يا بنت
1: تروي
0: تروي وروحي للمصدر اللي بعمل الشغلة،
1: وصلك أجزاء
0: بالضبط، وافهمي منه
1: الصورة الكاملة.
0: الصورة الكاملة رحت عدت له لو فهمني هيك هيك هيك، قال لي لا مش هيك صار هيك.
1: طب
0: نحن تمام. رحت رجعت في صورة كاملة صارت واضحة اللي فش عمين يعني أعمل
1: فش لوم.
0: قصة
1: فش لوم
0: وفش لوم
1: فش ترر
0: انتهت القصة.
1: مرات احنا يعني حدا بحكي لنا عن خلاف صار بينه وبين شخص تاني، ومن أول الرواية منقرر مين الغلطان ومين معه حق، مع إنه احنا سمعنا بس شو
0: طرف واحد،
1: وممكن حتى هذا الطرف ما يكون عارف كل الصورة.
0: أنا دائما بقول كل في اتنين برقصوا تانجو مش واحد،
1: ايد واحدة بتزقف. ايش قصدك
0: بالضبط يعني؟ وكل قصة
1: في إلى طرفين،
0: في لا لما في طرفين بالقصة لكل واحد في إله القصة تبعته.
1: انت بتقصدي مثلا انه ممكن نسمع حكي عن شخص من طرف تاني وثالث، وكل مرة القصة بتتغير شوي
0: وبتتبهر ولاي البهارات الفلفل والقرفي والجوز الطيب اللي بنزادوا عليها.
1: هو اكتر اشي بنزاد شطة بفكر
0: ايه الفلفل.
1: بالنهاية منلاقي حالنا كوننا موقف من شخص من دون ما نسمع منه مباشرة، فمش لازم نسمع من طرف تاني وثالث ورابع، ومش لازم نسمع بس من شخص واحد. لازم تكمل الصورة،
0: صورة
1: من عدة
0: كاملة
1: جوانب.
0: وساعتها منقدر نحكي ونحكم ونعرف.
1: حتى
0: أنا
1: اليوم
0: بفهمش كيف
1: يعني
0: مريك بتصير.
1: بحسها بتصير بالسوشيال ميديا، منشوف مقطع قصير جملة مقطع يعني
0: صارت معي
1: جملة مقطوعة هيك بتكون من حديث طويل، ومبلش نعلق ونحكم قبل ما نسمع كل المقابلة وشو قالت الجملة قبلها
0: وبعدها.
1: وشو كانت الجملة بعدها. ليش بنستعجل برأيك؟
0: لأنه بفكر نحن
1: شو
0: أرجع بعصر زي ما قلت بعصر السرعة، بدنا نعرف الحقيقة أو بدنا نعرف الحقيقة ولا، لأنه نحن أحيان أسهلنا نأخذ نكون موقف سريع ما من إننا نضل مش
1: يعني؟
0: عارفين
1: متعب لإننا نضل نسأل
0: يعني، وبتعلق مين الشخص يعني. قلت لك يا قبل إذا هو قريب منا نحن دائما بدنا نوقف مع الشخص القريب منا،
1: صح؟
0: بدنا نصدقه هو،
1: صح؟
0: يعني كتير مرات كان ابني يجي
1: نتأثر
0: يصير معاه موقف بالمدرسة ويجي يقول لي أنت دائما مش واقفة بصفي، واقفة بصفي المدرسة.
1: على فكرة عادة تيجي الأميات دغري بتوقف مع أولادها.
0: لا أنا كنت أصف يعني أقول له طلع بدي
1: أهلينا كانت تصف دايما مع المعلمين.
0: أوكي لا أنا مش دقة قديمة بس لما أوكي. أنت غلطان حياتي
1: شوف الصورة كاملة،
0: تعالي نشوف الصورة، لازم أفهم من المعلمة أفهم منك، وإذا أنت عامل العملات تبعه
1: في غيرك بهذا الكون
0: يعني بالضبط.

0: أجا أجا
1: أيوة أجا أجا
2: يا يا أجا
1: هدوء هدوء هدوء.
3: هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
6: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
7: لأنه برنامجنا
8: إيفنت تاني على الآخر.
5: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. الآن برنامج مريا وعرين

0: بشهر التوعية بسرطان الثدي كتير عم نسمع عن أهمية الفحص المبكر، عن الضرورة بالاهتمام بصحتنا، ومش لازم نأجل الفحوصات، وبدوا عمرات زهر وبيعملوا نشاطات وندوات ومحاضرات. بس السؤال المهم يا ماريا،
1: لا يا شو يا عارين، احكي لنا.
0: إذا إحنا عارفين إنه الفحص مهم، ليش مرات من أجله أو منتجاهله أو بدناش نعرف شو اللي رح يجي من وراء هذا الفحص؟ ليش منقول بعدين فيش داعي، أنا حاسة حالي منيحة؟ منخاف نحجز موعد من الأساس.
1: بقدر أحكي عن حالي.
0: إنه إيش؟
1: طلعي، خالتي توفت من سرطان الثدي عمرها 42 سنة، خليتها من قبلها، وهذا بقول إنه أنا معرضة كمان للإشي. وأنا عمري 58 سنة، ومن جيل 50 بفكر مفروض الواحد يبلش الفحص. أنا بس هديك السنة رحت وعملت فحص الميموغرافيا،
0: وما عدتيش عدتيها مثلا
1: بعدني، يعني لازم يجي هاي السنة ورح أرجع أعمل الفحص. إسا روح السؤال، ليش ماريا
0: بالأجل.
1: اللي هي واعية جدا للشغلات،
0: فاهمي
1: وفاهمي، وموتة خالتي ما كانتش هوينه، ما كانتش حلوة،
0: وبمجالنا منغطي هذا الحدث كتير.
1: وماريا قررت بس أخذ لها 57 سنة، 7 سنين تروح تعمل فحص الميموغرافيا، كل شيء تمام،
0: فحص بسيط تمام،
1: جدا بسيط.
0: فضيفتنا اليوم معالجة نفسية وأخصائية العلاج المعرفي السلوكي عبير عبد الحليم، مؤسسة ومديرة منصة عصفورة النفس اللي بتشتغل على التوعية النفسية، وبتحكي عن القلق والضغوط النفسية وتأثيرها على حياتنا اليومية. وعبير اليوم مش بالصدفة موجودة عنا، عبير اليوم لحتى تقولنا ليش منأجل شغلات ومنخاف نعرف عنها.
1: لأنه أنا بدي أعرف دايما، أنا بقول لما منجيب ضيوفنا عشان نحن كمان بدنا نعرف ونبحث بالضبط، وكلنا
0: أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك وبالبرنامج هيك. وسؤال كتير كتير مهم، بفكر إنه ليش مرات هالقد فحص كتير بسيط، ولكن يمكن هاي تضوية العمرات إشي مهم، والظهر إشي مهم، وأنا لابسة ظهر تمام
0: ونوري
2: تسلمي. فإشي كتير مهم إنه إحنا عن جد نقول إنه في ضرورة للتوعية، ولكن غير كافي، لأنه في خوف بمحل معين،
1: خوف
2: في قلق.
1: يعني أنا أخذ لي وقت كتير، ومن إيش كنت خايفة؟ عم بسأل حالي.
2: دماغنا بشكل غير واعي بده يضل في المحل اللي بعرفه، بالمحل الآمن لإله، بدور على المحل الآمن لإله، وبأجل الأشياء اللي ممكن تكون بتخوفنا وممكن توترنا وممكن تجيب لنا معلومات إحنا ما بدنا
1: نواجهها.
2: بالضبط، إحنا بنعرف إنه هالكدي مهم إني أفحص، هالكدي مهم إني أفحص، ولكن أنا وإذا طلع معي
0: في ملو،
2: هل أنا في ملو، هل أنا إسا بدي أعيش هذا الإشي الصعب؟ فطوالي مخي بأجل،
0: بقول لك بلاها
2: بعد بكره،
0: بلاها تمام،
2: انا مش حاسس مش منيح، فحوصات دمي تمام، فباجلها، بلاقي بعقلي مليون حجه اجلها بدون ما انه انتبه للإشي، بس اني باجله ويلا للسنه الجاي وكمان شهر وكمان شهرين. بس التاجيل نابع من خوف، من خوف اني انا افحص، من خوف اني انا اعرف إشي انا حاليا مش جاهز اعرفه وصعب لي اعرفه.
1: وممكن عبير كمان، يعني إذا إسا أنا عملت الفحص ممكن يجي علي، يعني يصير الإشي كتير مرات
2: كمان.
1: يعني
2: هاي فكرة كتير عند الناس كمان القلقين، وعنا كمجتمع عربي بدون ما نفهم إحنا حاطينها في رأسنا إنه
0: جيبيش العاطف لإلك.
2: وكمان يمكن الدكاترة إذا أنت رح تفحص رح يطلع إشي، يمكن
0: إلا ما ينبشولك.
2: بالضبط، هاي كمان فكرة، إلا ما ينبشولك يلاقوا إشي فأحسن فيش حاجة وإحنا عايشين وتمام. كتير منسمع هاي الإشي، أنا جرجرت بالفحوصات، عملت فحوصات كتير وعلى الفاضي، ويمكن غلبوني وأخذوا العينات وبالآخر على الفاضي، فليش أفوت بكل هذا؟
0: في ناس بتقولك كمان قضاء وقدر، المكتوب اللي بده يصير.
2: وكمان هذا طبعا مجتمعنا العربي كمان فيه عدة شغلات اللي هن بسخيمة أو بقلوالي بالتفكير تاعتنا اللي هي بتعيقنا بزيادة عن مجتمع الثانية. أوكي، فالقضاء وقدر، القلق من إني أعرف خليني ما أعرفش، الإشي التالي طبعا الوصمة إنه بمحل معين صار معها سرطان عامل إشي بحياتها،
0: مكت كبتت
2: أو أكيد هذا جزاتها بمحل معين. كل هاي الشغلات بتضغط بمحل وإحنا ما بدناش نصلها, ما بدناش نكون بهذا المحل اللي هو مختلف عن امرأة يهودية أو امرأة أجنبية,
0: من ثقافات مختلفة. الثقافة كتير بتأثر علينا وكيف إحنا نهتم بصحتنا طبعاً. مرات كمان منقول ونشمل كل الشغلات, مرات نحاول قدر الإمكان إنه معي بتسرش خلص أنا بتسرش معي.
2: هاي دايما إحنا بمحل عقلنا دايما بموجود فيه هذا المحل تاع إنه معي أنا بتسرش. حتى حادث أنا ماشي في الطريق صار هذا الحادث صار لأنه واحد اثنين ثلاثة أنا معي بتسرش, دايما بدي أطمن حالي, دايما بدي أقيم القلق على جنب لأنه صعب الإنسان يعيش بقلق, ما بدوش يعيش بقلق, صعب لإله يعيش بقلق, فأنا بدي أضلني بالمحل المطمئن لإلي بتسرش, فبخلق هاي الأفكار أو أخطاء التفكير تاعتي لإلي بتسرش معي بكونش لإيش أجيب الأشياء لإلي وهي مش صايرة, بعدين لاحقة لإيش أفتح الباب علي خليه مسكر.
0: إحنا أنا وماريا عم نفكر بالموضوع كيف نقدر نوعي الناس على هذا الإشي, وأنا وياها نساعد بعض بهذا المجال, وقررنا نحكي معك لأنه في علينا مسؤولية, مسؤولية كتير كبيرة, في نشاطات, في فعاليات, في مؤتمرات, في محاضرات, منحس وكأنه إحنا بالجو يعني الصناديق المرضى, المستشفيات, الأطباء بمستوى عالي, إحنا تمام, بحسسك وكأنه بوهم بعيشك إنه أنت بالجو, بس أنت عم تعملي إشي بالموضوع؟
3: لا
2: ولا أنا
3: لا
2: لا مش عم نعمل إشي بالموضوع لأنه
0: فالوعي كبير
3: بس نعمل إيش؟ من الخوف, من كل اللي حشنا من
2: الخوف, صح.
0: شو بيساعد الوعي لك أنا؟
2: بيساعد أكتر إنه كمان غير إني أنا أعمل كل هاي الأمور اللي هي مهمة, إني أنا أجي وأحكي لأطباء لأشخاص إن نحكي عن الخوف, إن نحكي عن الخوف. إحنا كتير مرات كمان هذا إشي اللي هو مجتمعي أكتر, إحنا ما بنحكي أنا تمام, أنا قوية, ماريا قوية, عرين قوية, إحنا صبايا قويات, لا مش خايفين, إحنا وعيات أصلا وبنعرف شو يعني سرطان الثدي وبنعرف كل هاي الأمور وبنعرف شو الفحص, إحنا قويات. مرة نسمح لحالنا نقول بخوف,
0: لازم أدير بالي على حالي,
3: باللحظة ما اللي بقول لنفسي عن جد بخوف, هذا بيعطيني المساحة إنه
2: بريحني إنه أنا بنفع أخاف, شو أعمل بعدين بهذا الخوف, شو بيساعدني, شو الخطوة الأولى اللي بيساعدني. يمكن الخطوة الأولى ما تكونش أروح على الفحص, أوكي, يمكن الخطوة الأولى تكون إني أنا بس
0: أسمع أصغي لجسمي.
2: يمكن هذا إسا حاليا كافي شوي كمان أكتر, فأنا بقدر أواجه الخوف ولكن بالتدريج بمحل. وهذا دور مرات الأطباء كمان, مش بس روحي افحصي, إلا شو بخوفك, شو
3: بس ممكن ياخد لك كتير وقت كمان وكتير سنين عبال ما
2: من إن
3: أنا أقول إنه هقول لنفسي إنه أوكي هذا الخوف تمام معي, يعني أنا أخذت كتير وقت.
0: بس يمكن بس واجهتي يعني ولا طنشتي, فهمتي؟ يمكن يكون في كتير مراحل مطنش بكيش تواجهي أصلا.
3: طنشته على آخر
2: طبعا
0: ما حطيناهوش قدامنا وقلنا أنا خايفة منه, لازم
3: يجي الموعد للفحص, أعين مواعيد, يجي الموعد ألغي.
0: في إشي كتير استفزني, ليش ألغي؟
2: ليش أواجه؟
0: بس هذا
2: يعني سبب هون في إنه عندي شغل, ما عنديش وقت, عندي
0: طيب هذا موضوع أوكي. المرأة, تعال نحط المرأة إسا بالمركز, بتحط فحصات لكل العائلة, تهتم بكل الناس, مش مخلي ولا فحص لأولادها
3: إلا هي,
0: إلا نفسها.
2: صح, هذا كمان موضوع تاني إنه هي لابنها بتأجلش, لو في أي إشي هي بتعمله بتلغي كل الأشياء وبتعمل, لأنه إحنا كمان كنساء عربيات تعودنا إنه إحنا لغيرنا نعطي, نفدي حالنا, نضحي عشان أولادنا, نضحي عشان العيلة تاعتنا
0: على حساب
3: صحتنا. أو في كمان جملة, أنا بعالج حالي بحالي
2: بالزبط,
3: أنا مش بحاجة لحدا, أنا بعرف أعالج
2: الكل. وحالي أنا كمان بساعدها
3: بالضبط, أنا بعالج حالي بحالي. ليش؟
0: أنا كتير بسمع أنا مش مهم, المهم أنتو.
2: إذا أنت مناح
0: هاي الملغية, أوكي الملغية,
3: وإذا أنتو مناح أنا منيحة.
0: أيوة والله يدي بسمعها, أنتو مناح أنا منيحة,
2: الكل منيح أنا منيحة, أنا تمام, وكأني أنا موجودة, سعادتهن
0: متعلقة فيكو
2: بالضبط, سعادتي متعلقة بسعادتكو, إذا أنتو سعيدين أنا سعيدة.
3: هو بالعكس, يعني لما أنا سعيدة كأم الكل بيكون سعيد معي.
0: وغير هيك قبل ما أهتم فيهن لازم أفرجيهن أن مهتم بنفسي بالأول.
3: ليش يعني ببين ساعتها أنانية يعني إذا بهتم بنفسي؟
0: بتنفهم بكتير حالات.
3: أنانية
0: ممكن
2: ممكن تنفهم أنانية. وأنا كمان كإنسانة عربية إنه بمحل لا بنفعش أكون أنانية،
3: هاي
2: العيلة
0: مهتمة بحالي والغيري
2: بالضبط، لأنه أنا هيك تربيت وعلى هذا الإشي تربيت. يمكن الصبايا اللي إسا بجيل أصغر أكثر. يمكن بحس في عندهم هذا المحل تاع الاستحقاق
3: أنا
2: الأنا
0: سكين كير
3: تبعي
2: بالضبط أنا
3: وقتي. هاي مش نرجسية يعني
2: لا هاي
0: برافو تكوني بالمركز.
2: أنا بحب أتعلم منهن.
0: عبير صلنا يمكن 10 دقائق ربع ساعة بس عم نحط شو
3: المرحلة الأولى
0: إسا بدنا إياكي تساعدينا بعد ما طرحنا كل المواقف هاي ويمكن في بعد كتير
3: الخوف.
0: نحط حالنا بالمركز، كيف تساعدينا أقعدي عيني باليوميات أغصب حالك تهتمي بنفسك وتروحي تفحصي.
3: أنا رح أحكي لكم كيف صارت إنه رحت وفحصت.
0: شو عملتي؟
3: ولا إشي. في السكرتيرة تبعت الصندوق المرضى عنا بالحارة
0: هي اللي عينت لك،
3: إجت نادتني قالت لي في هذا التاريخ دير بالك إذا لغيتي.
0: يعني ماريا
3: أنا رح أتصل لك وأنت رايحة بهذا التاريخ. استحيت منها
0: ماريا. بدي أسأل سؤال
3: حالي وركدت ورحت.
0: تعرفي
3: تعرفي
0: بس يمكن هذا أي حاجة موجودة عندي أنا كمان. قد ما بنهتم بالكل نساء قد ما بتهتم. طب في حدا ممكن يهتم فيها يعين لإلها؟
3: لا هي
0: يعني مستصعبة
3: واتصلت تتأكد رايحة اليوم.
0: بس انت فاهمي انه بكي احنا مستصعبات عبير نعين لنفسنا. طب هذه يجي حدا زي ما احنا بنهتم بالكل يهتم فينا.
2: صح، هي هاي النقطة يمكن اللي كتير مهم ان المؤسسات كأنها عم تيجي وتعطي دور كمان. روحي وافحصي، روحي وافحصي وين بالضبط دور الطبيبي مثلا العيلة انه
0: تتصلي
2: وتبادر وتقولي شو منعك شو منعك بس انه اسأل حتى قبل انه اجل وقت شو منعك حابة تروحي تفحصي. حابة تمام شفت انك عينتي ما رحتي شو منعك تروحي شو الاشياء اللي بتمنعك. اصغي شوي اعطي شرعية لانه هني دقيقتين مش كتير وقت انه اقولها انه بعرف انه الاشي مش هوين وانه احنا مرات منأجل الاشياء اللي بتخوفنا وبتضغطنا وشرعي لإلنا شو بيساعدك. اسألها شو بيساعدك لحتى تروحي.
0: شو اللي
3: بيسهل عليك؟ رح تقولك الطبيبة هي مش وظيفتها.
2: هني دقيقتين لا وظيفتها وظيفتها الطبيب. بمحل معين وظيفتها
0: ومدفوع يعني في إشي اللي هي كمان
3: بالتطبيق إنساني. دائما بتشوفي عندك يعني هنا بحددوا لك دور أو إسا إجا الوقت عندك الاستمارة الميوس بعرفش إيش إنه موجود بيكون في
0: تمام بس هي بتقولك إنه كل الشغلات موجودة قدامك بس في إشي مش عم بيخليك تكبسي هذا الكباس
3: وتحمل حالك وتروحي.
2: صح وهو صعب وبدون ما أذنب إنه شو هالإهمال وشو هقلة هالوعي وكيف ما رحتيش. في كمان هذا بنسمع وإنت مش مهتمي بحالك وإنت عارفة كيف يعني ما تفحصيش.
0: عبير بتسمعي عندك من النساء اللي بتيجي على العلاجات إنه بعد ما اكتشفت إنها مريضة لموها وين كنتي؟
2: طبعا كان في هاي هذا المحل إنه ليش ما فحصيش قبل اللي ما عرفتيش قبل. هذا المحل تاع اللوم الكبير كأنه أنت
0: عم بتخلينا نعاني معك.
2: بالضبط عم بتخلينا نعاني إسا وبتحملي الجهاز الطبي عبء اللي كنت بتقدري. طب وين أنا كإنساني؟ أنا اللي عم بعاني حاليا، أنا اللي قاعدة هذا جسمي بالآخر وهذا بعاني. ما فهمته كمان إنه بعرف إنه صعب ويمكن بديش إني أنا أعرف هذا الموضوع وبديش كمان أفتح هذا الموضوع لأني بعرف ممكن يشوه لي جسمي كمان. في إشي اللي هو كمان لجسمي حميمي لجسمي أنا ما يمكن عم بأجل، يمكن انتبهت إنه في درني، يمكن انتبهت إنه في إشي معين
0: بس خايفة يجوا يستقص له يشوهوا.
2: خلينا أجل
0: أنا حرم من
2: هاي مجرد
3: من الصدر
2: من الصدر
3: من الجمال
2: وكمان إنه ممكن يتشوه وبديش وسمعت بنت خالتي وسمعت عمتي
0: ممكن كمان أخاف من الشريك ممكن أخاف من المحيط.
3: طبعا
2: فلاني كذا ويمكن صار جوزها بطل يحبها وبدو إياها. في أشياء اللي هيك حتى يعني جسمها تغير هاي أنوثة هاي إشي اللي هو خاصه في أنا كأنثى فهذا إشي كتير بخوفني.
0: عبير لكل الشكوك والترددات
3: غير كمان العلاج نفسه اللي هو صعب بشوية.
0: كيف بدي اوقف حياتي؟ كيف بدي اوقف شغلي؟
3: هذا علاج يعني في
0: اعطيني اضلني اشتغل لاخر يوم بحياتي.
3: الكيمو او طبعا. الاشياء والعمليه
2: شو جسمي بدي يتغير، شعري جسمي وجهي.
0: طب إسا بيقولوا لك ليش عم بتبيع على حالك؟ ما بعد في شيء مالك. كيف احنا إسا بنقول للنساء انه عن جد ان شاء الله بس الخير للكل، بس مهم كتير روحي تفحصي وتكتشفي الاشي مبكر وما يكونش القطار فاتك.
2: مهم ان نيجي نقولها بالاول انه احنا سامعين الخوف وفاهمينه، وكتير مهم انه احنا نتطلع عليه ونفهم انه انت كادي في مخاوف، عدة مخاوف موجودة، وانه انت عم بتأجلي مخك، عم بأجلك الموضوع هيك بمحل معين عشان ما تعرفيش، بدكيش تفتحي هاي الغرفة كأنه الغرفة هاي رح تفوت لك كتير اشياء صعبة، ولكن مش شرط تفوت لي اشياء صعبة. بمحل اليوم العلاجات ممكن تكون آمنة اكتر، وكمان بمحل اللي بالعكس انا اقدر ادير الاشي احسن ما هو يديرني في محل. فانا مهم اني اتعامل مع الخوف، بس هو في محل معين بده مني كمان مواجهة لهذا الخوف وأديره أتعامل معه، أعرف أكتب الجملة وأقول إنها الجملة هي مش صحيحة، أحط عليها علامة سؤال. الجملة تاعت إنه معاي مش رح يصير أحط عليها علامة سؤال. الجملة تاعت إني بعدين خلص بأجل، تمام إذا ابني بده بروح ولا بروحش، أوكي، وعشان حالي ولأني بستحق ولأني مهمة لنفسي مهم إني أروح، هذا إشي مهم لإلي. فإحنا فاهمين الخوف، فاهمين الضغط، فاهمين القلق، فاهمين قديش هو مركب أكتر من أني أحمل حالي وأروح. هي الفعل هوين ومنعرف أنه هوين عليكي، ولكن مواجهة كل هاي الأمور مرات بيخليني باللاوعي تاعي أني أأجل. فانتبهي لللاوعي تاعك وانتبهي للتأجيل تاعك، وأعطي لحالك اليوم لما أنت قبل ما تحطي على التأجيل أو قبل ما أنك تقولي بعدين، قولي لحظة هات أشوف ليش بعدين ونغدب ده.
0: هل المسؤولية كلها واقعة عليها نفسها، ولا ممكن كمان إسا نتوجه للرجال، للأزواج، للشركاء، للأبو، للإبن؟ اسألوا إمكم، اسألوا أختكم، اسألوا صديقتكم.
2: كتير كتير مهم، بس ما ولكن مهم جدا.
3: إنه بفكر إنه الرجل كأنه إسا أنا بدي أفوت لخصوصية أنثى تفحص.
0: أنت منيحة، صحتك منيحة، فحصتي حالك، وأنت آخر مرة زرت الدكتور؟ مش شرط يجي يقول لك روحي اعملي
2: ميموغرافيا.
3: طبعا احنا بحاجة،
2: انا ما احنا بنهتم بالكل، حدا
3: يهتم فينا
2: يقول انا كلكان عليك، انا مهتم فيك، انا عم بذكرك.
0: سمعت مؤتمر، قريت مقال، انا بعرف
2: بالضبط.
0: مش بشكل مباشر
2: صح. فالرجال، ابناء البنات، الامهات، احنا النساء مع بعض
0: ندعم بعض.
2: أوكي، كمان هذا، كمان الرجل، كمان البنت، كمان إحنا الصاحبات، إحنا الخوات، الإميات، بالضبط، إنه إحنا ندعم لأنه إحنا فاهمين بعض، إحنا فاهمين الخوف، إحنا فاهمين شو بعيقنا، أوكي، فإحنا بحاجة ندعم بعض، نقول تعال نروح مع بعض، الإشي مش هوين، بس تعال نروح مع بعض، فهذا مهم.
3: وصلتنا رسالة بتقول من أم عبودي، صباح الخير يا غاليات، أنا أختي في عندها سرطان ثدي، وطلبوا منا نعمل فحص، وأنا عملته بشهر 4، ما اتصلوش علي ويقولوا لي إشي، وإسا لازم كل مدة أروح أعمل الفحص
0: 100%. ليش بنستنى ليصير في حدث بقلب العيلة عشان يخوفنا، عشان يدوي ضوء أحمر؟
2: لأنه
0: الخوف، أو بيقولوا لك ما فيش عندي بالعيلة، فيش حاجة.
2: صح، فأو عنا بالعيلة أو ما عناش بالعيلة، فاللي عنا بالعيلة فهني بيجبروني إني أروح ولازم إني أروح،
0: خوفي
2: أكتر، في خوف كتير كبير كأنه، والجهاز كمان كليات الطب بيحاول كمان يضغط أكتر ويبعت أكتر، فهون في ضغط كمان أكبر علي هيك، فما بقدر إني أطنش بمحل عادة اللي إحنا منطنشه لما ما فيش عندي بالعيلة، فأهون لي إني أسكت هذا الخوف.
0: صح،
2: لإلي
0: أبعد الإشي عني هوين
2: جهاز الدفاع النفسي تاعي يبعد طوال الإشي عني، ولكن لما الإشي قريب يمكن أصعب وبيصير دوري يكون أكتر، ولما بعمله مرة بيصير أهون لإلي أعمل مرتين وثلاثة وأربعة، بيصير هوين. صح، لأنه متاح، لأنه أوكي فحص هوين وتمام والنتيجة أخذتها، فبيصير مخي يتعود أنه النتيجة مش سلبية. على الأغلب بالعكس بيطمني إنه أنا تمام. لما أنا بأخذ النتيجة برتبط عندي بالمخ إني واو إني أنا تمام، فريحني أعطاني هيك نوع من الطمأنينة. فانبنى الفحص على الطمأنينة ومش على الخوف. هي بس أول مرة،
0: هي أول مرة. عبير لما كنا مترددات وخايفات مع كل الشغلات والشعارات اللي عم بتكون الزهرية الموزعة حوالينا، دغري استجبتي بوقت كتير قصير وإجيتي. فأول خطوة إحنا بنشكرك إنك إجيتي لعنا على الاستوديو، إنك دعمتينا وساعدتينا أول إشي نواجه خوفنا، وتانيا إنه نروح إسا نفتح اليوميات ونعين ونروح مع بعض ونسأل اللي حوالينا. أنا سجلت، أنا رحت، أنت رحتي، سجلتي، أعين لك في هاش إشي. مرات يمكن صعب نعين لنفسنا. فأول إشي شكرا كبير إلك أنت، وثانيا المسؤولية واقعة علينا كلنا.
2: صح.
0: عبير عبد الحليم يعطيك ألف شكراً. ألف عافية. حديثك كان كتير مهم لإلنا اليوم، وأكيد أكيد أكيد الصحة للجميع النساء، مش بس نشارك بمندوات مؤتمرات نسمع مقالات،
3: لا مهم كتير،
0: مش بس
3: بس نروح
0: ونعمل إشي مع المعلومات اللي حصلنا عليها.
3: أنا لازم أعمل إسا
0: وتعي نعين مع بعض.
3: أنت بعرفش إذا
0: مش بس هاي كتير شغلات تانية
3: على أدوار تانية محكيناش على باقي الفحوصات اللي لازم نعملها
2: بالضبط. في رزمي. شكرا شكرا صبايا، شكرا
0: أخصائية النفسية العلاجية المعرفة السلوكية، شكرا كتير عبير عبد الحليم.
2: شكرا شكرا لكم ولجميع المستمعين.
0: شكرا لكل مين تابعنا بهاي الساعة. احنا رح نتابع لكمان ساعة بعد اخبار الساعة 11 للساعة 12 رح نكون معاكم برنامج مرية وعارين. شكرا شكرا لرانيا رشيد ابو نمر بالانتاج، نادي اسمر مارون بالراديو المصور، خين دهان بالهندسة الصوتية، مريا دبينا،
3: عارين بسول.
0: رح نتابع بعد اخبار الساعة 11
3: والرسائل
0: اكيد
3: ملان
0: ملان ملان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
5: مخزناشوك.

0: دكتور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
1: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
2: أبرز عناوين الساعة: الحكومة بصدد استخدام جزء من أموال الخطة الخمسية للمجتمع العربي لشراء مروحيات أباتشي. إلكن يتهم النواب المشتركة بالعمل لصالح أعداء إسرائيل. نبأ يفيد بأن الحوثيين يعملون على تصنيع نسخة محلية من الصواريخ البالستية. لا إصابات في انهيار جزء من مبنى في تل أبيب صباحا، والحرارة ترتفع قليلا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. تقر الحكومة حاليا ميزانية إضافية للمؤسسة الأمنية تبلغ حوالي 1 مليار شيكل موزعة على 4 سنوات، مخصصة لشراء مروحيات من طراز أباتشي. وسيتم تحويل جزء من هذه الأموال لهذا الغرض من الخطة الخمسية المخصصة للوسط العربي، وطلب من الوزراء المصادقة على الميزانية عبر تصويت هاتفي. صرح الوزير وعضو الكابينيت زئيف إلكن أن أعداء إسرائيل يتحدثون عن إمكانية شن اعتداءات ضد دولة إسرائيل في الأيام التي تسبق الانتخابات في محاولة منهم لإسقاط نتنياهو. وقال إن إيران وحزب الله وحماس ترى في انتخاب نتنياهو مرة أخرى خطرا حقيقيا عليها وتفضل فوز خصومه. وفي مقابلة مع الزميل يوسف شداد ستذاع في حديث الظهيرة اليوم عبر راديو مكان، عقب إلكن على بيان القائمة المشتركة واصفا إياها بالعشيقة المهانة التي تعهدت بتوفير شبكة أمان لأي حزب يعمل على إسقاط حكومة نتنياهو. وقال إن نواب المشتركة لا يعملون لخدمة مصالح مواطني الدولة العرب بل لمصلحة أعداء إسرائيل. نظم سكان قرية نافي دانييل حملة لجمع التبرعات بهدف تعويض مزارع فلسطيني يملك بستانا للزيتون، وذلك بعد أن أقدم سكان آخرون من منطقة جوش عتسيون على سرقة ثمار الزيتون من بستانه. وفي حديث إذاعي قالت أفيتال برينر وهي من سكان نافي دانييل إن سرقة المحاصيل الزراعية تتناقض تماما مع تعاليم التوراة، مشددة على أن حالة القلق العميق التي أعقبت أحداث 7 أكتوبر لا تبرر ارتكاب أعمال ظالمة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الحوثيين يعملون على تصنيع نسخة محلية من الصواريخ البالستية المتطورة باستخدام قطع مستوردة من الصين، وذلك بمعزل عن المساعدة الإيرانية. ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة أبحاث عسكرية، يبلغ مدى هذه الصواريخ نحو 2000 كيلومتر، مما يتيح لها الوصول إلى جميع أنحاء إسرائيل والسعودية. في تل أبيب وبعد انهيار جزء من مبنى قيد الترميم، تمكن 5 عمال من الخروج منه بمفردهم ولم يحتاج أي منهم إلى رعاية طبية. ويفيد مراسلنا أياد حرب أن المبنى لم يكن مأهولا لأنه يخضع لعملية ترميمات شاملة، وتتواصل أعمال التمشيط في محيط المبنى للتأكد من عدم وجود عالقين آخرين. قدم تصريح مدعي ضد 7 فتيان من سكان دير شرف تتراوح أعمارهم بين 14 و15 قبل اتهامهم بإلقاء الحجارة على سيارات إسرائيلية بهدف تعريض حياة ركابها للخطر. نلفت انتباه مستمعينا لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية، وغدا تعود درجات الحرارة وتنخفض لتصبح دون معدلاتها بقليل، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وخلال ساعات النهار تشتد الرياح ويحتمل أن يكون الجو مغبرا خاصة في جنوب البلاد وأواسطها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاؤنا الإخباري القادم في 12 بمشيئة المولى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
6: لبرا؟ أكيد لا،
7: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
3: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
8: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
9: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
9: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان, أهلا وسهلا فيكم بالساعة الثانية من برنامج مالية وعارين. إحنا مكملين معكم لحد الساعة 12. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور عارين.

0: صباح الخير لاران يرشد ابو نمر بالانتاج، نادي اسمر مارون بالراديو المصور، روبي اوسن هولز من الهندسه الصوتيه، ماريا دبينا،
1: عارين بسول،
0: برنامج مذيع وعارين.
1: نعم اذا مش عارفين
0: اكيد
1: عارفه.
0: لا من اسمه
1: ماريا وعارين.
0: انا عارين
1: وانا ماريا، فرقوش بيناتنا،
0: بيجوا عنا الضيوف.
1: مين
0: ماريا؟ ماريا مين
1: عارين؟ بس انا لوك ماريا. لا
0: مش عارفه، مش ظابط عليك.
1: اكيد
0: عارين،
1: مش عارين يعني.
0: رجعنا معكم بالساعة الثانية من ماريا وعارين. حكينا بالساعة الأولى عن
1: التروي
0: قبل
1: بالحكم
0: الحكم
1: عن الناس وعن الخوف.
0: خذوا نفس، اسمعوا الصورة كامل، اسمعوا
1: شوفوا
0: الصورة. شوفوا الصورة،
1: اسمعوا
0: كامل.
1: الصورة بالكامل كمان، شوفوا،
0: اسمعوا القصة، شوفوا الصورة.
1: اسمعوا القصة وشوفوا الصورة بالضبط
0: بالكامل
1: بالكامل.
0: وعن الخوف اللي لازم نحطه قبالنا نشوفه، منقدرش نهرب منه. تفكروش يعني إذا ما رحتوش فحصتوا إنه يعني رح تتبخر الشغلات،
1: لا
0: رح تكون موجودة. فأهم إنه نعرف
1: عشان نقدر نوقف بكل المهام اللي علينا بهالحياة صحتنا بالأول.
0: وإذا مفكري حالك عم بتأجلي عشان بلشاني بفلان وعلنتان، فعشان فلان روحي اهتمي بنفسك
1: وقولي لنفسك
0: إنه
1: أو قول لنفسك كمان
0: إنه
1: تمام إني أنا خايف، ذوت الشغلة It's okay. هذا اللي فهمته من عبيرة قبل شوي.
0: ساعدك،
1: ساعد، أنا خايفة تمام، وساعتها بمرق وشاركي. مشاركة كتير مهمة. ساعتها بمرق هذا الحاجز النفسي إنه أروح وعمل الفحص.
0: تعرفي ماريا،
1: أي فحص إن كان،
0: يعني كتير حلو ببرنامجنا إنه إياكي إنه منبينش بالجانب الفاهم اللي بوعز
1: نحن تنفهم يعني أصلا.
0: لا إنه
1: يعني
0: أنا قصدي هقول إنه إحنا أشخاص مثلنا مثل الكتار عم بسمعونا اليوم،
1: عم نجيب من تجاربنا.
0: وسألت أنا إنه شو بعمل، عن مين بعين، وين بروح،
1: تمام،
0: مين أسأل، وين أكبس. فإنه قالوا لي عارين بتعرفيش، قلت لهم لا بعرفش.
1: It's okay إنك تعرفيش.
0: فأول خطوة مش شرط نكون فاهمين أو عارفين، منروح على أبسط إشي، أول خطوة بسيطة جدا جدا جدا،
1: منروح على السكرتاري
0: طبيب العائلي
1: أو طبيب العائلي.
0: أوكي، ناس نعرفها أو نطلب مساعدة،
1: صح،
0: أشخاص ممكن تساعديني بهاي الشغلة، مش كتير بعرف. ومش عيب تقولوا بعرفش، العيب إنه نضلنا منعرفش. فابدي بخطوة صغيرة، اسألي،
1: ابدي، ابدأ خطوة صغيرة، اسألوا، استفسروا، وعملوا الفحص. مهم،
0: أكتوبر الزهري هو مش بس للنساء زي ما قلت،
1: نعم،
0: كمان للرجال يهتموا بحالهم،
1: الكل يعني. هو مزبوط، إذا نحن
0: مش بس أكتوبر
1: توعية لكل موضوع سرطان الثدي، بس هو بالطبق كمان،
0: مش بس بأكتوبر،
1: كل السنة،
0: هي بس فرصة إنه نفتح عيوننا أكتر.
1: طبعا هي لتوعية عشان نروح نفحص.
0: بالضبط. المهم توعي.
1: أرقام تليفونات،
0: إسا بدنا نحكي عن إشي مختلف،
1: رح نحكي عنه بس بفكر أرقام التليفونات.
0: مش إسا شايفي كمان أنت هون بتقرري شغلات
1: بك.
0: شفتي
1: يعني أنا بس قاعدة على إيش اسمه الكرسي،
0: هيك
1: معبي الكرسي على الفاضي.
0: مش بس ضيفي أنت، عندك ساي.
1: طبعا عندي ساي.
0: جيت أقول جملة
1: ماريا وعارين.
0: اسمك أول
1: شفتي؟
0: ها؟
1: أنا كنت لازم أكون كابتن هون.
0: بديش يا رب،
1: بديش، مش راح تصير
0: ولا إشي ناقص.
1: بالحلم
0: السبقوم،
1: بالحلم. بس ناقصني.
0: المهم إيش بدك؟ بدك نقول إيش؟
1: أرقام التليفونات
0: 072-33-55-993. خلص أنا بدي أروح، كملي.
1: وللرسائل ابعتونا، في رسائل ملان ما قرأتهاش بعدني
0: يا عمي. طيب
1: بستنوا، الناس بتستنى.
0: وين عم يبعتوا لك؟
1: على 050-907-13-21. وال21 13 شفتي؟
0: 13-21. خلي ثقتك بنفسك عالي.
1: شفتي؟
0: عشان هيك بديش
1: أكون،
0: بديش تترددي،
1: بديش أكون بكرسة الكابتن.
0: انت قدها، انت قدها. أنا بضهرك، أنا بضهرك.
1: لا لا لا.

0: 0723355993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا أو رسائل نصية
1: على 050-907-1321. يعني عم بلحن.
0: ألو الصباح الخير.
2: ألو.
1: أهلا.
2: كعلبال عالبال يا مريا وعرين.
0: هلا بعزيز.
2: الساعة جنب السماعة ناطرين يا باي يا باي يا باي. اسمعيني. عالبال عالبال يا عصفورة النهرين عالبال يا ملوني يا مكحل العينين عالبال عالبال. صليت ثلاث ايام ما كنت نام صليت ثلاث ايام على المفرق ومرت خيال الشمس على المفرق ورب الحساسين اذا اتفرق وما كنت استهدي عبيتي كويل لبحارة الفوقة ولا بحارة تحت ولا بريف العين يا عصفورة النهرين يا ريف العين لك مازال القلب عم يطفق مساكن أنا يا بيت بعادك غيرك مساكين
0: الله يا عزيز
2: مازال القلب عم يطفق مساكن أنا يا بيت بعادك غيرك مساكين والله كرشي يا مريا وعرين والله ما بساكن ما بسوى والله كمشي تطرى يا يا يا يا يا
0: شو هالإحساس
2: والله أحلى إذاعة والسمع على الراديو ما كان نسمع هنا يا أمي يا جاينا يا والله بدنا
1: شكرا يا عزيز
2: بدنا نشيش بدنا نعيش
0: ايش هالاحساس الحلو
1: احلى
2: الله يرضى عليك بنتمنى لك الصحه والعافيه مرين تخفيش
1: الاعمار
2: بيد الله مريا
1: شكرا.
2: ماري ماري الاعمار بيد الله اوعك تخافي
0: تخفيش
1: مش خايفه
2: احنا بس بنتمنى لك الصحه والعافيه لك ولكل الامهات الاخوات الستات كلهم الصحه والعافيه ان شاء الله
1: شكرا يا عزيز
0: عزيز يا غالي شكرا

0: كثير على الإحسان.
1: إحنا نكون نهاية أسبوع إن شاء الله هادي من كل أعمال العنف إن شاء الله، ومنبارك لكل العرسان المقبلين على الزواج وهدات البال، وألف مبروك وكل عام وانتم بخير لكل أصحاب عياد الميلاد اللي عياد الميلاد تاعتهم بتصادف، بنقول لهم كل عام وانتم بخير، عقبال الحياة السعيدة الكريمة إن شاء الله، والصحة والعافية إلكم مريع عارين لكل مستمعين راديو مكان إن شاء الله.
0: يعطيك ألف عافية عزيز على الكلام الحلو. شكرا.
1: بقدرش الواحد ما ظل الشم ولا حد السماع، بقعد ساعة واستنى بقول استغفر شوي بيجي زور شوي، يعني زهقت ولا شوي بدي أقدم عروض.
0: لا منيح. لا لا لا لا منيح اللي صبرت يا عزيز. منيح اللي صبرت يا عزيز. شكرا.
1: صوتكم بنعش القلب يعني الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله بس هيك تكون أيامنا حلوة وسعيدة إن شاء الله.
0: رب يا رب
2: يا رب يا عزيز نهارك
0: شكرا.
1: شكرا لكم نهاركم السعيد إن شاء الله رب العالمين. يا رب. باي باي.
0: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: صباح النور. مين معنا؟
3: شو الأخبار؟
2: تمام. سحار.
3: سحار
0: جيانا.
2: جيانا لا
3: جيانا.
2: لا جيانا وين اختفيتي؟
0: لا رانيا كنا جيانا متلخبطة كنها
3: لا لا مش متلخبطة زمان اللي أحاول أوصلكم قلت لكم أنتم بتوح لأمي أهون منكم.
2: شو الأخبار يا جيانا؟ عن جد زمان ومدة
3: الحمد لله.
2: على فكرة في جيانا في صبية اسمها سحار،
0: كل ما تطلع سحر
2: نقول لها جيانا
0: جيانا وكنا عم نستناكي.
3: بكون مستمعة أنا الصراحة.
2: بتكوني
3: من سحر.
2: من سحر. إسا سحر بتتصل. شو الأخبار؟ خبرينا طمنينا عنك. تمام.
3: نشكر الله الحمد لله. ده أحكي لكم إنه يوم السبت اللي مرق كان عنا مهرجان القهوة.
2: وين؟
3: بالشيخ دانون.
2: حلو.
3: كان إشي الصراحة كتير مؤثر. ليش؟ لأنه عرفنا نجمع الناس على إشي اللي الكل بيحبه.
2: واو
0: محلى.
2: اللي هي القهوة.
3: من كل البلاد يعني أنا صراحة انصدمت
0: إنه هالقد كان في تفاعل حلو.
3: فوق 7-8 آلاف إنسان.
2: واو محلى. وشو عنا عرض هناك؟ قهوة، أنواع قهوة
3: من كل الدول يعني أغلب دول العالم اللي مشهورة بالقهوة زي برازيلية، تنزانيا، كولومبيا، السعودية،
2: إثيوبيا،
3: أثيوبيا، كل أنواع القهوة اللي كانت موجودة مثلا، وقهوة نخلة
2: بلاش. أنا
0: جيانا شو كان دورك هناك؟
2: منظمة.
3: أنا منظمة. أنا يعني كيف بدي أقول لكم إنه روحت إجري هيك منفخة زي أم العريس.
2: واو
0: جيانا بتحب تنظمي؟
2: هاي فكرتك كانت جيانا؟
3: نعم.
2: فكرتك كانت مهرجان القهوة؟
3: لا هي مش فكرتي، احنا كل سنة كنا نعمل هذا المهرجان بس اخر 3 سنين ما عملناها بالنسبة انه احنا بتعرفي قرية الشيخ دانون هي قريبة شوي على الحدود فما كان يضبط نعملها بفترة الحرب.
2: حلو.
0: وقدرت تعملي نظام بكونك منظمة؟
2: منجي يعني شغل الانتاج.
3: طبعا انا عندي نظام.
0: هين من النظام؟
3: بحياتي.
0: توحى اجت شربت قهوة؟
3: طلعت باخت من القهوة.
0: لازم الدراما وين ما راحت.
2: حلو.
3: ما هو اسمه احنا كنا بقلب المهرجان الساعة تقريبا 9-9:30 كان في حفلة لأصالة يوسف بآخر المهرجان.
2: حلو.
3: فضربت صفارة الانذار انه كان في مسيرة في عرب العرامشة.
2: صح.
3: فأنا بروح شقلت هيك أنا مروحة.
2: نعرف كيف كانت تركض أول واحدة على الملجأ.
0: ما طلعت من البيت.
3: يلا ثاني غير حيل يلا أنا قايمة أروح.
0: أنا باي باي. جيانا سلمي لنا كتير كتير كتير وتبعديش عننا هالقد.
3: إن شاء الله إن شاء الله. طيب. خلص أنت تفضيت.
0: شكرا.
2: شكرا
3: يعطيك العافية. يلا يعطيكم العافية. باي باي.
0: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
4: صباح الورد.
2: أهلين
0: رائدة.
4: أكتوبر الوردي. قبل ما أبلش بدي أبعث إهداء لبنتي اليوم ميلادها نجوى
2: 14. أقرأ
0: الرسالة. اليوم عيد ميلاد نجوى.
4: نجوى 14/10/2026. كل عام وهي بألف خير.
0: هي من أي مواليد؟
4: مواليد شهر 10.
0: لا السنة يعني اليوم عيد ميلادها إل
4: السنة 87.
0: 87. صغيرة صح تقريبا. حلو كتير.
2: انت 89.
0: شو بتتمني لنجوى؟ بركي عم تسمعك.
4: بتسمعني. الله يسعدها ويرضى عنها ان شاء الله. متقدم لتقدم. نجوى معلمة مدرسة وما شاء الله عنها حربوا وهيك وحبابة كتير كتير كتير يعني
0: تشبهك؟
4: لقيها لا أحلى وأطول يعني صاحبات أنا ما عطيتها بيقولوا لها إن شاء الله تطول من سلة لسلة بيقولوا لها ما شاء الله لعبة كرة سلة بتنفع
0: محلاها
4: الله يسعدها إم داود
0: نتمنى لها النجاح لإم داود لنجمع وإن شاء الله التألق دائما
4: حبيباتي ماريا وعلين بالنسبة للموضوع اللي قلتوا إنه بنفحص وهيك أكتوبر وما أكتوبر يعني مرات كتير يعني بتلاقي هالأيام هاي كتير كتير ببعتلوا للسيدات عن فحص وفحص وفحص يعني تقريبا يوم يوم شو مناس في فعاليات عن الفحص يعني كتير كتير مش زي أول إنه يعني التوعية
0: كبيرة عم بتزيد السؤال إذا نسى بالفحص
2: بالضبط
0: عم بتزيد كمان
2: بتكون بقدر أفحص
4: ما هو مرات كتير إذا بدك تحيره خيره بصير الإشي خلص بصير تلقائي وبصير الناس يعني ما يركزوش كتير يعني قد ما بصير توعية بتلاقي بصير بدل بنقلب الإشي لضده يعني في كتير زي ما بصير يقولوا ليش نروح خلص بضلوا يترجون يعني تعالوا تعالوا تحس الإشي بضغط
0: فهمت عليك
4: بضغط يعني مش يعني كأنه بجر واحد انه تعال افحص حالك
0: انت قصدك كمان الكتر الشغلات اللي عم بنشرها ممكن تضغط
4: او كتر الزن كتر الاشياء هيك بتلاقيها بتضغط
0: فهمت عليك
4: يعني خلوا على راحتهم انه بدها تفحص وهذا حريه هي حريه شخصيه بالنسبه
0: لنا مش شرط نعمل ضجه عن الموضوع عشان يزبط
4: بالضبط تليفونات كثير بتيجي للواحد انه ما بدنا نركز تعال افحص يعني شو في يعني ببحث عنه بحث
0: تعرفي يعني افضل يكون هذا الضغط من انه الواحده ما تروحش تفحص وما تعرفش حالها وتكتشف بشكل متاخر فمهم حتى لو في ضغط
4: في وجهة نظر علينا يعني في كثير انه
0: بس يعني رائدة كل مع كل هذا الضغط عم بتروحي بتفحصي مع كل هذا الضغط
4: مره وهيك ومعدتهاش
0: فهمتي يعني خلص يعني هذا الاشي انه لازم هذا الاشي لازم يضغط عليكي تروحي وتفحصي وتهتمي
4: بالضبط ما زنوا على الواحد
0: يطلع هي هاي يلا خلص تجيبي التليفون وتعيني انقطع الخط معنا كمان اتصال الو صباح الخير الو
2: صباح الخير
5: مازن
0: مازن
5: بس مازن
0: شو يا مازن بالمطعم
5: عرين ماريا
2: نعم
5: اسمع ماريا انت ام بالهند الام يعني شو يعني الام يعني هي الكل تحتوي الكل
2: صح
5: انت محتويه كل العالم قام برضه اللي معك بالاستوديو كلها
2: ما تفوتش لهذيك المحلات يا مازن
5: يعني ما عارين معك انت محتويتي انت امها
0: اللي بعرف
5: اوكي
0: قد انا محتوي كمان
5: تصبر عليها تصبر عليها الحياه بدها صبر
2: سمعتي ايش مازن
5: ولا تحملي بامش زي بنتك
0: مازن
2: يعني.
0: والله بحتويها انا كمان اللي بعرف
2: اللي بعرف بالضبط
5: بسمع كل شيء كل شيء مسجل عندي
2: هو ومحمد على فكره هو ومحمد وسامي
5: انت يعني بلا مؤاخذه يعني
2: نسيت
5: ليش اقول خلص بطلت
0: مازن ليش من زمان اتصلحنا مازن
5: لا لا لا لا بس عرين عرين عرين عرين عرين هاي امك تحملي
0: واو قدي بدنا نفس طويل
5: تحملي
0: ما عنديش نفس
2: عرين بتخش تحمليني ما تتحملينيش
0: مجبورة انت امي
2: كله تمام أنا الله يحميها لامك كل شيء ولا امك
5: زي
2: اختك الكبيرة
5: كورس بالصبر
2: مين انا واحدة فينا
0: انا
2: انت فش صبر جيل الجديد هذا
0: مجيل
2: اكس هذا جيل
0: طب بدل ما تدافع عني وتقولي لي تقولي له محسنها
2: بتجنني حدا قال اشي عاطل
0: كتير.
2: ما قلنا عم تتطوري ما قلنا
0: اليوم سكرت الباب بسرعه بس قلتي لي مزعوجه
2: شفتي قلت لك مش مزعوجه قلت لك انا
0: مضغوطه
2: فيش عندي وقت ومضغوطه يعني
0: انا جدا زمان حلو. كنت ازعل لسه سكرت عادي
2: عايزك تزعل
0: زمان
2: فاهمه يعني هذا اللي بدي احاول افهمك اياه
0: مازن عم بشتغل على حالي شكرا
2: كل الاحترام نقول له يا مازن
0: يعطيك العافية مازن
2: نزق خير
0: راح مازن الخط. مين عندك إيه رسالة مليون رسالة وصلتك تعال نبلش بالمليون واحد
2: في هون دقيقة اوكي هاي رسالة كتير مهمة أقرأها بحب أسمعكم كلامكم راقي وجميل، والله يقويكم ويديمكم مع أحلاكم حبيباتي. الأمل والتوكل على الله. شكرا. أنا عندي سرطان الثدي، أصبت من 4 سنوات والحمد لله انتصرت على السرطان. حلو
0: حلو.
2: كل الاحترام، كل من, الاحترام من, من من من من ام خالد. بعد
0: ام خالد الله يشفيكي يا رب ويبعث لك بس الصحة والأيام المنيحة، وكل الاحترام انك كنت قوية وصامدة.
2: إيه صباح الخير يا غليات. إيه هاي قريتها.
0: إيه شايفي
2: على فكرة انا مريض سرطان دم وعملت زراعة نخاع وباخد كيماوي، ولكن انا اقوى منه ولن يخيفني ابدا.
0: يعطيك الف عافية. استاذ نبيل السباحات، استاذ نبيل نتمنى لك الشفاء يا رب.
2: فنعم في بعد رسائل اكمل.
0: انا معك بتقولي لي
2: ما ما عم لانه قريت.
0: لا انت تلبكتي شايفه. لو
2: صباحكم ورد يا احلى الورد ما شاء الله، منورين الاستوديو جميل سعدهن مسكاهن احلى ثنائي والله بحبكم. تحياتي لكم من ام عبد الله.
0: ام عبد الله
2: في حدا بعت لنا زينجو رينجو. هلو هلو هلو هلو
0: زينجو رينجو.
2: لا صباح اسوا يا بلاقي زينجو رينجو. هلو هلو صباح الخير للحلوات من
0: ناس
2: اجواءنا الضبابيه اللندنيه. بتمنى لكم يوم سعيد
0: مشمس.
2: لازم الواحد يضل مادد ايديه للخير ويزرع المحبه وين ما كان، لانه الخير والمحبه بيرجعوا لقلوبنا باضعاف. خلي يومنا مليان خير وتفاؤل وأمل من فادية.
0: شكرا يا فادية.
2: لا شيء مستحيل مكتوب عندي على البلوز، لا شيء مستحيل ما دمت تملك الإرادة والإيمان بنفسك. فالأحلام العظيمة تبدأ بخطوة، والطرق الصعبة تصنع أشخاصا أقوياء.
0: نيح.
2: وما تراه اليوم مستحيلا قد يصبح غدا أجمل إنجازاتك. من حل. وسام.
0: وسام شكرا. وسام مفزع بالرسائل،
2: بحلوة رسائله، الكل رسائلنا حلوة.
0: مزبوط.
2: من دوحة صباح الخير، إن شاء الله يكون يوم مليء بالتفاؤل والخير والسعادة للجميع. أجمل برنامج.
0: شكرا دوحة.
2: إيه صباح الخير صبايا، إن شاء الله يوم كله تفاؤل سعادة. بدي أهني ابني رونين في عيده إن شاء الله العمر كله
0: لل 120 لرونين،
2: وهو وسندي من عدلة وهبي.
0: عدلة كل شيء انسالمي انت ورونان.
2: بالرضا تحلو الحياه، وبالابتسامه تهون المشكلات.
0: نعم.
2: وبالاستغفار تنقضي الحاجات، وبالدعاء تتحقق المستحيلات. ومع برنامج مريا وعرين بشفى المريض من الانين، لو سمحتم اغنيه كل القصائد من ابو احمد.
0: ابو احمد ان شاء الله بنقدر نلبي لك اياها، اذا مش اليوم بكره.
2: الذهب بحب القصائد. الذهب فضلتي عرين هذا لإلك.
0: شكرا.
2: لا أنا بحبش الذهب. فأنا مش ذهب.
0: أنت مش ذهب، أنا ذهب.
2: إيه.
0: خلاص مريا. خلاص.
2: خلاص. خلاص.
0: روبي إعلانات.
6: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
7: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
8: لأنه برنامجنا
9: إيفنت تاني على الآخر.
6: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
10: رجاء هدوء.
6: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن برنامج مريا وعرين

0: بتقولي ليش بعد في رسائل وما قريتيهاش؟ من إسا بقول لك الحق مش علي، انت قرأتي؟
1: انا قرأت كله، حاولت أقرأ. يعني لازم عريني؟
0: لا لانه دائما بتجي
1: يعني مش عريني.
0: طيب في اتصال، طب في اتصال، طب في اتصال.
1: يلا صباح الخير
0: ماريا.
2: صباح النور
0: ام جوزيف.
2: اهلين،
1: شو حبيبتي؟
2: كيف حالكم؟
1: تمام، كيفك؟
2: انا
1: احنا اكثر
2: عمال احكي معك. يعني
1: ليه يا ام جوزيف؟
2: ايه بحكي معك عشان بحبكم.
1: لا فكرت ليه مش عم تحكي معنا اكثر؟
2: كل مكان بحبه.
1: حلو، مش بس نحنا.
2: بدي اقول لكم شعري انا دائما قديم، لان انا صرت من العتيكوت.
0: من العتيكوت
2: عند كتبت سويت فرج الناس علي، عتيكوت صرت.
1: اوكي يلا
2: شعر قديم قديم.
1: ايوه
0: نهدي لسمر.
2: نعم
1: دراوشي.
2: كان لي عتيكوت في الحرب لي سمير، لن أدري بالرجال بساحات القتال ليس له نظير، ليس له نظير، قد أطلق الرصاص في ساحات القتال صديقي المجروح بجانبي مطروح.
1: خلفية العنف المجتمع العربي،
2: ما أجمل الرفاق. هاي بعرفها وأنا بنت
1: حلوة. حلوة. في إشي تاني أفرح
0: إشي
1: من هيك يعني؟
0: أروى.
2: في بس بدي أقول لكم إشي صغير.
1: نعم.
2: معلومة حلوة كتير.
1: أيوة.
2: عن معروف الرصاصي.
0: لا شيء مستحيل.
1: نعم.
2: كان قاعد جنب واحد بالدكان.
1: أيوة.
2: أجت واحدة وشفت صاحب الدكان، عرفت له هيك هيك قرست الحيطيابة. أجت سحبت حالها وقال لها لا راحت. قال له مالها؟
0: قالت هيك هيك هيك.
2: فقدت جوزها،
1: فقدت جوزها
2: جاي تبيعني صحن بأربع ليرات.
1: أربع ليرات هاي قبل الشكل
0: زمان.
2: لحقها
0: هي عتيكوت.
2: لحقها. أنا عتيكوت بعرف، بعرف حالي عتيكوت.
0: لا أربع ليرات،
1: أربع ليرات على وقت العتيكوت.
2: لحقها معروف الرصاصة. قال تعالي بدي أسألك
1: قبل الرصاصة.
2: قال لا تفضلي، هاي 12 ليرة معي ولو معي أكثر أعطيتك.
0: محسن.
2: قال أنت لست تفضل هذا الصحن.
0: بعتوا الصحن
1: وين راحت ام جوزيف؟ يا الله بدي اعرف شو صار. ربحت 8 يعني، هي بدها تبيعه باربعة
0: بس 12 ليرة
1: بس، هي الصحن 4 ليرات يعني مريح. في فرقية 8 شيكل
0: يا
1: صح؟
0: الله اسا بس ام جوزيف يا ريت تتمنى وتفهم انه مش احنا اللي قطعنا الخط،
1: قطعنا
0: حاله بدنا نعرف.
1: اوكي
0: من الموسيقى للمسرح واللغات، شغف من الطفولة. ضيفتنا الثانية اليوم سمر دراوشي من كسال، عمرها 26 سنة بس، حاصلة على لقب أول بالموسيقى وبتتعلم مسرح.
1: عارين تسألني بتعرفيها لسمر؟ بقولها أكيد.
0: لا متذكريتها.
1: متذكريتها من المايك إلها. إكسال وفاتت وحكت بالإنجليزي وهيك. طبعا متذكريتها. المايك إلها برنامج على قناة مكان، مسابقة موسيقية
0: وصلت مراحل وصلت. حلوة
1: حلوة صح،
0: صوتها حلو،
3: فساتين حلوة
1: كتير حلوة.
0: كان عندها إطلالات واو
1: حلو.
0: الحلوة من المايك إلك، هاي الحلوة.
1: هاي الحلوة اللي علاقتها بالفن بلشت من هي وصغيرة، من حبها للغناء باللغة الإنجليزية، ومع الوقت توسع اهتمامها وصارت تغني بلغات مختلفة وتستكشف
0: ثقافات
1: جديدة. فسمر بتحكي إنه حبها للإنجليزي، وأنا بموت بالإنجليزي، تعزز من متابعتها للأفلام والمسلسلات. أعرف أنه أفلام ومسلسلات
0: على فكرة كانت.
3: كنت أحب أحضر، روم كومز، رومانتيك كوميديز.
1: رومانتيك كوميديز زي مين؟
3: كتير.
1: زي ايش؟ زي كان
3: مثلا How to Lose a Guy in 10 Days.
1: 10 Days. 27 Dresses.
3: هاي الاشياء تبعتي.
0: على فكرة انت على الراديو.
1: ما احنا قاعدين بالصالة عم نحكي، بدي اعرف. طيب بعدين بعد المسلسلات الانجليزية
0: شو بتقولي؟ قال انا ليل نهار قايمه نايمه على التلفزيون وانا مانعه اولادي، لو حطيت ان كان شايفه زي سمر.
1: ما انا هذا اللي بقول لك اياه من الاول.
3: امي كانت تخليني
1: عشان تكتسب اللغه، ما انا عم بقول لك اياها من الاول. هيك عملت مع ابني، لو تشوفي انجليزياته اليوم كيف. طيب. كمان بغنوا بعزف بالانجليزي.
0: خلص اليوم بدي اخبزهم على التلفزيون.
1: وبعدين بعد كل هذا المسلسلات والافلام الرومانتيك كوميدي، تعلمت شو في الجامعة وشاركت برش التمثيل في إسبانيا كمان. وين؟
3: في برشلونة.
1: صحتين عند جاودي هناك؟
3: لا عندي فرانك فيز شابك تكنيك.
1: حلو.
3: كانت كتير حلوة،
1: حتى إنها فكرت مرحلة معينة تصير مرشدة سياحة من حبها للغات والثقافات والتعرف عن ناس.
0: اليوم سمر واحدة من ثلاث مقدمين عليهم. البرنامج الإيفنت على قناة مكان. برنامج الإيفنت
1: اليوم
0: الأربعة. يوم الأربعة بعد النشر الإخبارية.
3: بعد النشر الإخبارية
0: سمر رح تشوفوها هي وكمان تنين بقدم

0: البرنامج
1: محمد اسماعيل وشدة توتري.
0: حلوين انتو ثلاثة مع بعض جدار.
2: شباب صغار هيك شباب هيك.
0: المهم الإيفنت هو بعده جديد طازة سخن. البرنامج الثقافي المتنوع اللي بعرض كل يوم أربعة بعد النشر الإخبارية وبحكي عن شو
2: يعرض
0: بعرض كمان فن.
2: هو بعرض الفن بس.
0: بعرض الفن ويعرض الأربعة. شو بحكي فن
2: عن مسرح. الفن مسرح الأحداث
1: كل كبيرة وصغيرة بعالم الفن والثقافة.
2: حلو بالبلاد.
0: خلص خلص احنا نحكي
2: تنروح يلا مايك إلي.
1: لا خلص
0: سمار
2: أهلين سمار فيكي من البرنامج
1: ماريا وعرين. كتير مبسوطة إني معكم اليوم.
2: اسمعينا
1: الشرف. طبعا أمي كمان أمي وخالتها كل يوم الصبح بسمعوكم.
0: طب يلا
2: يبعتوا لنا رسائل أو يتصلوا لنا.
0: هادي نبلش بتحيات للوالدة. إيش اسمها؟
1: عرين.
2: أوبا عرين شفتي
0: وابدأ أجيب على الاستوديو.
2: لا
1: هي بتتحيز أخر لكل حدا اسمه عرين.
0: فأحلى تحية لعرين أم
2: تحيزيت لك إلك
1: أم محمد.
0: أم محمد
2: شفتي وخالتك
0: فخورة فيك.
1: خالتي نجلة كمان
2: نجلة.
0: فخورة فيك يا عرين.
1: كتير فخورة فيه.
0: دعمتك لمين أنت اليوم توصل لهيك؟
1: طبعا أكيد. وبحس أني أنا ماخذة كمان كتير صفات منها وأشياء بستعملها منها بال
0: تشبهي
1: شغلي يعني برضو.
2: شو شغلك اليوم؟
1: مسرح وموسيقى.
2: عم تشتغل بالمسرح كممثلة؟
1: حاليا لا. آخر مسرحية لإلي طلعت إنه عم بشتغل عروض بس. آخر مسرحية لإلي طلعت كانت قبل ما أطلع برشلونة بأسبوع ونص هيك.
2: قبل قديش هاي؟
1: بشهر
2: إسا كنت برشلونة.
1: بشهر سبعة.
2: واو.
0: بعدك بتحافظي على لهجتك
2: الكسلوية.
1: طبعا
0: وبتقولي قبل والإنجليزي
1: مش ضبطت مع بعض صح؟
0: مش ضبطت قبل ويا
2: ليه؟
0: ما هو يا قبل يا يوم
2: هاي. طيب
0: لحظة ليش مهم لإلك تحافظي على أصلك ولهجتك
1: بعرفش بحس إنه هاد إشي أنا أخدته من يعني من جيل صغير مع إنه أمي من الناصري وبتحكي بالقال بس خلص يعني أنا بعتبر حالي سالف أنا بحكي بالقال.
0: مش هي بتحب ثقافات.
2: طيب
0: فعندك
1: بس انا بقدر اعمل الآل اسا كاني بحكي آل مش راح تحس انه انا مستصعبه والكول نفس الشيء الكول تبع امي
2: جزء لا يتجزا من اكسل وكبرت باكسل. ليش بدي ازيد
0: هذا الشيء؟
2: ليش بدي انكر مين انا وين اصلي يعني عشان بحكي انجليزي؟
0: اليوم على السوشيال ميديا كثير منا بنلاقي ناس بحاولوا يتمدنوا او يغيروا لهجتين او يبعدوا عن ثقافتين.
2: نعم.
0: وانا حسيت انه قال عند سمر جاي خصوصي يعني انا مخليته خصوصي
2: لانه هي مش مستحيه من وين جاي وايش اسمه يمكن هن مستحيين.
0: لا مش بتيجيش من خجل بتيجي من
2: لكن من وين بتيجي ايش عشان الكل يتقبلني من كل
1: ممكن
2: العالم
1: ممكن رغبة بالاندماج بسلاسة اكثر يعني بفكر بعرف ايش
2: مع انه حلو القال
1: انه بالاخر كل واحد بيجيب شخصيته يعني
2: صح وهويته
1: لهجته يعني.
0: سمر مين انت وشو شخصيتك وين تفهمت حالك؟
1: وين تفهمت حالي؟ بعدني عم بحاول افهم حالي على فكرة.
2: تعال نفهم قد عمرك.
1: انا عمري 26
2: بعدها تفهم حالك؟
1: بعدني عم بفهم حالي على فكرة.
0: وانت شاركتي بالمايك قد كان عمرك؟
1: وانت كان هون قبل
2: قدك السنة؟
1: قبل سنة
2: شتوية
1: 25 يعني 24 فايتي بال 25 كنت.
0: وكنتي بدك انه المايك يكون إلك؟
1: صراحة يعني
2: اي مرحلة ما كانش اخرانيات ولا الخمسة؟
1: اخر ثلاثة بفريقي يعني كنا اخر تسعة كل فريق كان فيه ثلاث لا كنت فايتي صراحة ما يعني مفتوحة للأوبشنز بس إنه أنا بشكل عام حدا تنافسي وبحب أعمل كل شيء عندي إياه يعني بحب أطلع كل شيء.
2: لا حبيت تشارك بالمايك إلك بعدين وأول مرة بس
1: صراحة كنت عم بشتغل مسرح لإني وحاسة إني شوي مش قاعدة يعني حطيت شوي الموسيقى على جنب حتى أول مسرحية عملتها ما كانش فيها غناء فكان بدي إيش اللي يرجعني على الأشياء. أنا هيك كل ما أحس إنه حتى لو فيش إشي إسا في الشغل مثلا بلاقي مثلا ممكن أنضم لجوكا أعمل أي إشي اللي يرجعني على هذا العالم
0: فعالي.
1: إنه أحس إنه أنا فعالي حتى لو إسا مش قاعدة بعمل إشي بالموضوع.
2: من أي جيل بلشت الغناء أو المسرح أو الفن إنك أنت فاهمة
0: وأنت فهمت إنه هذا ملعبك؟
1: صراحة أخذ لي وقت لأنه زي ما قلتي بعدني كنت بعد بفهم حالي.
2: بأخذ وقت تفهمي حالك كتير سنين طبعاً. أنا بس اليوم بس بعرف
1: بالضبط يعني أنا خلصت صف 12 وكنت كل إشي كل مناسبة كل إشي من وأنا 8 سنين أنا موجودة يعني في إشي بالمدرسة أنا بطلع، إن كان غناء إن كان رقص إن كان هاي، كنت أحب عم بتجوك أنا ماسك الميكروفون.
2: أوكي.
1: كنت أنا بكل شيء يعني. أوكي. مع إنه أنا كمان كنت أتأخر على المدرسة، فلما عندي إشي كنت أضطر أجي بكير.
2: أوكي.
1: فبعدين بعد المدرسة صرت أدور على أشياء ثانية صراحة، مش رح تعرفي لأنه بتكوني خايفة، هذا عالم مش هوين تفوتي.
2: صح.
1: وأنا بجيل 18
2: مصاري كمان.
1: آه ففي كل هاي وفي كمان طبعا السؤال هذا اللي بآخر راسك، هل أنا منيحة كفاية، هل أنا شاطرة كفاية،
0: هل هذا اللي بدي إياه
1: بالضبط، هل إذا فتت على هذا الإشي رح أقدر أعمله. فكان يعني مع إني كنت باللقب وبتعلم وبجيب علامات. موسيقى.
2: موسيقى وين؟
1: بجامعة حيفا. بس ستيل كان في هاي الأفكار براسي. آه فبس إنه ظليت مصرة خلص، حتى لو الإشي صعب علي وحتى لو أنا بدي إنه أفكاري مرات بتلعب معي بشكل عاطل، لا بدي أضل بهذا المحل.
0: حبيتي تدمجي معه المسرح، قلتي بركي بركي الغناء بالمسرح.
1: الإشي بلش على فكرة بالجامعة، إنه أنا أخذت كورسين مسرح وكانوا كثير مثيرات للاهتمام. صراحة لا يعني تجربة لا تنسى نوعا ما.
2: أوكي.
1: بس ما كانش ببالي، بعدين صدفة صارت الأشياء. يعني أثار فضولي، سألت حدا بالصدفة، هذا الحدا عم يشتغل على مسرحية اللي هو محمد خطيب صاحب الجمعية اللي أنتجت أول مسرحية إليه، وبالصدفة هيك ضبطت الأشياء.
0: مسرحية إليك؟
1: لا كانت مسرحية ثلاث شخصيات أنا واحدة منهن.
0: أوكي. وعن شو بتحكي المسرحية كانت؟
1: تحكي عن شاب راح يستأجر بتل أبيب وبدهنش يأجروه، فلاقى حاله بنص لعبة إنه هو فهمه إنه هو مش
2: من
1: اوكي فهموا انه هو فكرهوش عربي. فهو كمل بهاي اللعبه عشان يضل بده، هاي هو طالب بده محل يضل فيه. فكان في لعبتين، لعبه مزدوجه مع هذا، هو عم بيعمل انه هو يهودي متدين، ومع البنت اللي عجبته مع بنته. أوكي. عم بيعمل انه هو يهودي بس مش متدين.
2: حلو.
1: فكانت لعبه مزدوجه وبتفرجي كانه الصراعات انه كيف فوت حاله بهيك لعبه خطري.
2: حلو.
1: وهي كمان خطري كانت الصبيه يعني.
2: واو
1: كانت
2: حلو.
1: خطري
2: حلوه مسرحيه. حلوه
1: كثير حلوه على فكره. هي كوميدي يعني، بنصحكم تجوا تحضروها، رح يكون في عرض بشهر 11
2: ان شاء الله. خلص
0: بنحب نيجي ونحضر
1: بالكرمه.
2: بالكرمه هون
0: عندنا بيت الكرمه.
2: بيت الكرمه حلو.
0: من اللغة الإنجليزية للغة العربية للإسبانية للمسرح،
2: في كمان لغات تعرفيها غير إسبانية والإنجليزية؟
1: لا تعلمت أكم من غنوي فرنسي بس يعني مش بالضبط
2: زي أي غناني فرنسية يعني. حلو. أنا غني فرنسية.
1: تعلمت ملادي بس مش هوايني صراحة. ملادي جوتين بس بعدني مش 100% فيها.
0: بتختاري الشغلات الصعبة.
1: بحب
0: دايما هيك بتختاري الشغلات الصعبة، بتجيش بالهوين.
1: لا بخلص بحب اروح، بحب اعقد حالي مرات.
2: اكتر بقدر اسأل اكتر موسيقى بتحبيها بالانجليزي او بالاجنبي؟ يعني انو جانر
1: ايه،
2: وبالعربي صراحة. كمان طبعا ولا كل إشي بتحب تغني؟
1: ما عنديش جد، ما عنديش جانر معين.
2: أوكي.
1: يعني أنا بفترة كنت كثير أحب أديل فترة. وأنا أصغر كنت أحب مثلا سيلينا جوميز بس كثير أصغر.
2: أوكي. كنت صغير.
1: كنت صغير بالضبط.
2: فإنه
1: فترة بس لم سيلين ديون، فترة ذا ويكند يعني، فإنه كثير متنوع، فيش إشي محدد. بس حاليا أكثر إشي معلقة عليه الغنان الإسباني.
2: أوكي. مثل جديد ولا القديم؟ خوليو مثلا.
1: طبعا.
2: أوكي.
1: الاشياء الكلاسي. وفي كمان في واحدة جديد طبيت عليها نسيت شو اسمها بس
2: خلص.
0: بعدين
2: ما عربي ولا عربي. ايش بتحب تغني بالعربي؟
1: عربي بحب اغني الاشياء اللي فيها شوي ايقاع غربي صراحه. بس يعني دائما بحاول انه لا بحب اغني شرقي لانه يعني اجرب الثنتين، ما بحبش احط حالي بزاويه واحده. وهذا الاشي مرات كان يفوتني بصراع
0: صراع داخلي. حكيتي انك يعني هيك بعرف عنك انك مش صبورة، وهذا المجال بده كتير نفس طويل. فكيف انت هيك بتلاقي حالك اليوم انه بدك من الفن، بدك من الموسيقى، بدك من المسرح، بدك تقدمي برامج
2: بتفكر انه هي ملائمة حالة للاشياء وفتحت لها بواب يعني صار في فرص معينة زي الإيفنت إسا
1: صح
2: فتح الباب فهو خلص أنت
0: آه بس الجيل اليوم خلص. أوكي بده كل شيء بسهولة بده دغري الشاشة بده يقدم
2: بس إذا بدك تطلع عرين بسهولة صارت الشغلات فكري فيها
0: مش شرط بسهولة سنة. بفكرش الطريق هيك خلص إسا انفرشت ورد
2: 26 سنة
0: بعرفش
2: مقدمة برنامج
0: تحس إنه خلص خلص أنت الساعة بالقمة
1: لا أكيد لا أنا بعدني بالبداية حسب رأيي ومع إنه أنا عن جد حدا مش صبور بالحياة اليومية ويعني أنا بتأخر على ناس إذا حدا بتأخر علي بتعصبا مثلا وبخفش عندي صبر في إشي بده يصير إسا ولا بده يصير إسا بس بالذات بهذا الموضوع أنا كثير حذري وكثير يعني عندي نقد ذاتي وبعرف حالي مثلا مش جاهزة لهي الخطوة لا بعملهاش بستنى يعني كثير بتروى
2: يعني
1: مرات الإشي بيخدمني مرات لا صراحة لأنه مرات الإشي بيصير نوعا ما تردد يعني مرات بكون أنا عندي الإشي بس لأنه عم بفكر كثير
2: فيه
1: فبأجله بس إيش برجع بقول إنه كل إشي بالآخر بيصير بوقته الصح يعني
2: بس ما بتحسيش إنه عن جد خلال سنة فتحت لك أبواب ما كنتش تتخيليها
1: بلا صراحة بلا يعني بحس إنه بتعرفي إشي بتجيب إشي يعني أنا بلشت وأصلا يعني قبل سنة وإشي سنتين كنت أنا عم بشتغل بمحل مجوهرات
2: أوكي
1: كنت أشتغل بماجنوليا كنت أشتغل بمحل مجوهرات فإنه يعني بالصدفة اندمج مع الموضوع موضوع المسرح فبلش صار في ضغط شغل هون وشغل هون وبعدين الأشياء لحالها
2: تدبرت
1: وطلعت من هناك يعني
2: هل بتفكر إنه الأشياء تدبرت من محل إنه فيكي كل المواصفات إنه تتدبر صوتك حلو أنت جميلة
0: ولا حظ
1: شكرا
2: أو حظ
0: ولا يعني كنت بالوقت الصح بالمحل الصح ولا كله مع بعض
1: كله مع بعض صراحة وأنا بفكر إنه أي حدا كان ممكن يكون كمان بمحلي بس يعني ما تجيهوش نفس الهاي يعني أنا بحس إنه طاقة البني آدم بتأثر حلو. كيف هو بأخذ الأشياء صح. كيف هو حاب تيجي له الأشياء
0: مزبوط.
1: إذا هو بده إياها من بس لأنه أنا بدي أثبت إشي أو لأنه هو بده يعمل إشي بتفرق يعني صح. صراحة
0: الأيفنت نروح للأيفنت تجربتك بالأيفنت إجوا اقترحوا عليك اقترحتي عليهم مين طبع مين وكيف زبطت الأمور
1: ايه اوكي صراحة بعد المايك إلك نعرض علي أجي أعمل أوديشن كمان لإشي شبيه إنه أقدم برنامج بس أنا كنت هنا بالضبط كنت قاعدة بفوت بديليما تبعت إنه طب أنا بغني وبمثل إسا بدي أمسك ميت بطيخة هيك فكنت بس قلت إنه أوكي صحت لي هيك فرصة أكيد لازم أروح أجرب يعني بدي إياه ولا بديش منفكر بعدين إذا صارت يعني إذا صار إشي هاي فرحت على هذا الأوديشن وهناك بالصدفة التقيت بالمنتج هاشم عودة فمن حكي لحكي و
2: من أوديشن لأوديشن
1: حكي لحكي إنه نعمل أوديشنين وهيك ورحت
0: وزبطت كيف حسيت تجربتك بالإيفنت
2: وإيش هو الإيفنت على يحكي لي إذا حدا مش عارف
1: الإيفنت صراحة بالنسبة لي عمل لي يعني آخر فترة هو عمل لي كثير هيك
2: أكشن
1: درايف فكرة انه انا مش مقدمة انا مقدمة برنامج بس ايش البرنامج هاي كانت الفكرة تبعتي اوكي انا مش عم ببعد عن المجال تبعي بالعكس
2: بقلب
1: أنا
2: المسرح
1: انا بقلبه يعني
0: بكواليسه بكواليسه
1: بالضبط بشوف الناس اللي بتشتغل الناس اللي هي عندها خبرة اكثر مني انا بعرفها بتعرف عليها بشكل شخصي
2: بفتحوا لي كمان بواب
1: بالضبط اكزاكتلي يعني بالنسبة إلي كان أول إشي ممتع كل تقرير بروح بعمله أنا بروح
2: عم تعملي تقارير فيه
1: يعني كمان فيلد وكمان بالاستوديو كثير ممتع الطاقات كثير حلوة فكرة إنك
2: عشانكو شباب
1: في منه لا يعني بحس طاقة شبابية كثير حلوة
0: جاو
1: طبعا جاو والطاقم هناك كمان كثير لطيفين وكثير داعمين
2: بدي أسألك سؤال انتو ثلاثة بتقدموا البرنامج صبيتين وشاب
0: شاب
2: فيش مرات تنافس على
0: مايك
2: على المايك مين بده مين
0: انا اسا هاي جملتي انا
2: انا بالنص انا الشاب انا اللي حلوه الشاب اللي حلوه
0: انا اللي بالنص
2: الاموره انا
1: لا لحد إسا بعد فش كتير
2: هالأشياء.
1: والمنيح إنه الأشياء مش إحنا منقسمها في هذا اللي بيقسمها. أنا حسب رأيي هذا إشي كتير صح يعني. عشان ولا يصير هاي بس بالآخر إحنا كلنا.
2: نسأل السؤال كمان
0: الجايين شد الجمعة الجاية حلفين لك كمان.
1: لا لا صراحة شذا ومحمد اثنين بجننوا بالعكس احنا بنعطي بعض يعني اذا واحد من وجهة نظري مثلا
2: كيف كل واحد فيهن انت الجدية شذا اكتر
1: شذا اكتر هيك طاقة وهايبر انا بقول لها دينامو يعني جد دينامو صراحة يعني
2: شذا توتري
1: اخر حلقة كنت انا وياها فبقولها منيح انه انت معي لانه انا اليوم حاسة داون
2: وبدي
1: هي كل ما تشوفنا نمنا بتعمل
0: سمار مش مفهوم ضمنا يعني مريا عم تسأل هون وبتحط على الوتر الحساس انه في محل الكل وفيش حاجة بس دايما نتنافس ويكون في كواع وزيحي أنا لا في محل الكل وما حدا باخد محل حدا
1: لا على الآخر بناتنا إحنا الثلاث يعني فيش بالعكس منساعد بعض يعني أي حدا عنده صعوبة إشي دفكة منشارك بعض من
0: ما أحلى
2: حلو حلو تجربة حلوة
0: اليوم
2: تقرير اليوم بعد في عنا دقيقتين تقرير حبيتي كتير يعني بالفترة هاي اللي عملتي أو
0: ممكن تقدر تقولي لنا لقدام شو رح يصير لا
2: لا عوان اليوم
0: اليوم اليوم
1: حلقة اليوم
2: تذكري
1: رحت على مهرجان مجد الكروم صحيح
2: اوكي
1: كان كثير حلو لانه شفت الناس قديش متحمسين للمهرجان
2: اوكي
1: وقديش جايين يعني كانه في يعني عيد فاهمي هو يعني تقريبا
2: اهل البلد نفسها
1: اهل البلد وبريت البلد وقديش كل اللي بتعطيهن الميكروفون يعني بدهن يحكوا بدهن يشكروا المجلس مبسوطين بالمهرجان مبسوطين بالشيء اللي قاعد يصير
0: حابب الحركه الثقافيه اللي عم بتصير
1: كثير غير انه هن اسا رجعوا عملوه كانوا صار لهم سنتين مش عاملينه بسبب الحرب فانه كان بتحسي قديش اني مبسوطين يعني
0: نسمع هيك اجواء صغيره من قديش انتم متحمسين للثقافه وانواعها المختلفه اللي بتطرحوها
3: الفن له مليون شكل
4: سؤال انتم اي شكل بتحبوا
5: كلاسيكي جريء مبتكر
6: متمرد
7: ولا غريب عن المقوس
8: او يمكن كل الإجابات صحيحة.
9: إيفنت.
10: إيفنت.
11: الإيفنت.
2: إيفنت.
10: الإيفنت.
2: وصلت رسالة من رائدة لإلك
0: يا سمر.
2: بتقولنا الله يسعد هدفتكم الكسلوية.
0: الكسلوية.
2: مخارج الحروف عندها ممتازة ما شاء الله عنها. لهجتها محبوبة عربية عريقة.
0: أوه شكرا.
2: حرف القاف بيجنن بلهجتها. الجولات. التقيت بقلبه بنقسمها صرت أنا كمان إسا بقولها
0: وأنا قالوا قلنا
2: تحية كبيرة لضيفتكم حبيتها قديش حرف القاف ماخد حقه وزيادة سمر أمر
0: شكرا شكرا روي
2: رائدة
0: شكرا يا رائدة سمر احنا مبسوطين انك كنتي هون اليوم احنا كتير داعمين وحابين الشغلات اللي عم بتصير معاكي وبنتمنى لك النجاح ورح نضلنا نتابعك ببرنامج الايفنت اليوم بعد النشرة الإخبارية يوم الأربعاء على قناة مكان الايفنت برنامج ثقافي متنوع اللي بيعرض كتير شغلات فنية ومسرح وأحداث جديدة عم بتصير حوالينا وقديش في اشياء ومبادرات حلوة
1: بعد سنتين في كمان أشياء رح تتطور وتصير أحلى
2: هو 52
1: كمان.
2: حلقة يعني
1: بعد في سنة كاملة يعني
2: بالضبط
0: شكرا لمين تابعنا وكان معانا اليوم وللي ما حلفوا الحظ بكرة رح نرجع ونلتقي بنفس الموعد نحل 10 لل 12 شكرا لرانيا رشد أبو نمر ناديا أسمر مارون روبي أوستن هولز ماريا دبينا
2: عليني بسول قريت كل الرسائل
0: إنجاز اليوم برافو ماريا
2: شايفة؟
0: باي
2: لأني أصريت
0: شاطرة مش لأنه أنا أعطيتك مجال لأنك أنت أصريتي طيب
2: لا لا مش الحق علي لا لما بدك لا لا لا لما بدك

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
5: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
6: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
7: أهلا بكم مع أبرز عناوين الساعة. تبادل الاتهامات بين معسكري اليمين واليسار حول نزاهة الانتخابات الوشيكة. الحكومة بصدد استخدام جزء من أموال الخطة الخمسية للمجتمع العربي لمشتريات أمنية. اعتقال 28 مشبوها بالاتجار بالمخدرات، والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار الثانية عشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. قال نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية وممثل حزب الليكود في اللجنة المحامي إيلان بومباخ إنه قدم قبل 5 أشهر أدلة إلى المستشار القانوني للحكومة تثبت أن حركات مثل إخوة السلاح وغيرها تستعد لحشد 40,000 ناشط يوم الانتخابات. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية صباح اليوم، أضاف بومباخ أن هذه الحركات تعتزم نشر هؤلاء، وهم من قدام المحاربين في الوحدات القتالية والقوات الخاصة، لغرض ما وصف بالحراسة والمراقبة في مراكز الاقتراع في معاقل اليمين. وأشار إلى أن هؤلاء يصرحون علنا بأن الهدف خلق حالة من الترهيب والردع لدى الناخبين في معاقل اليمين لكي يحجموا عن التصويت ولكي لا يذهبوا إلى صناديق الاقتراع. وتعقيبا على ذلك، قال موشي رادمان أبوتبول من حركة الديمقراطيون إنه يرفض رفضا قاطعا التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء والمحامي بومباخ، واعتبر أنهما يحاولان تطبيع الخطاب حول سرقة الانتخابات، لأن هذا هو بالضبط ما يفعلانه. تقر الحكومة حاليا بالتصويت الهاتفي ميزانية إضافية للمؤسسة الأمنية تبلغ حوالي 1 مليار شيكل موزعة على 4 سنوات بهدف شراء مروحيات من نوع طراز أباتشي، وسيتم تحويل جزء من هذه الأموال لهذا الغرض من الخطة الخمسية المخصصة للوسط العربي. تفيد الأنباء الواردة من الجنوب اللبناني بغارتين جويتين إسرائيليتين في محيط وادي الحجير وكفر تبنيت. أعلنت السلطات الإيرانية اليوم إصابة 3 صيادين في منطقة الصيد التابعة لمدينة سيريك جراء اصطدام مسيرة مجهولة بقاربهم. هذا وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن إعدام شخص بتهمة تنفيذ أعمال إرهابية خلال حرب 40 يوما في كرمان. وقد أعدم في 5 من الشهر الحالي مواطنان بعد إدانتهما بقتل 4 عناصر من الشرطة خلال احتجاجات كانون الثاني الماضي في أصفهان. اعتقلت الشرطة 28 مشتبها بهم بالاتجار بالمخدرات في أنحاء البلاد، وذلك بفضل نشاط عميل استمر 10 أشهر. كما تمت مصادرة كميات من المخدرات ومبالغ نقدية تتجاوز 100,000 شيكل و12 مركبة. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
8: حالة الطقس
9: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
10: إيفنت تاني على الآخر.
9: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية، وغدا تعود درجات الحرارة وتنخفض لتصبح دون معدلاتها بقليل، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي. وخلال ساعات النهار تشتد الرياح، ويحتمل أن يكون الجو مغبرا خاصة في جنوب البلاد وأواسطها. في 1 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
11: صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
9: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
11: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
9: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في 1 على راديو مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
12: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برة البلاد؟
13: لبرا أكيد لا.
14: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
9: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
15: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
9: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: انهيار مبنى في تل أفيف، 5 عمال تمكنوا من الخروج منه قبل انهياره جزئيا. سنكون مع التفاصيل بعد قليل. جريمة إطلاق نار في عرابة، أيضا إصابة رجل يبلغ من العمر 40 عاما بجروح خطيرة. والاستعداد في القرية غير المعترف بها أضحية في الجنوب لصلاة الجمعة على ركام المسجد الذي هدم. سنكون أيضا هناك مع مراسلنا أحمد أبوزويس. وفي الجنوب مؤتمر تشاوري قبل الانتخابات يعقد في رهط بعنوان المجتمع البدوي إلى أين؟ على مستوى الحوارات سيكون معنا الوزير زيف إلكين، عضو الكابينيت الأمني والسياسي. الانتخابات بعد 13 يوما وطبول الحرب التي تقرع من جديد وتدق من جديد، هل ستوجه ضربة عسكرية لإيران قبل 27/10؟ أيضا قضية الطالبة العربية وملصق عودة اللاجئين في جامعة تل أفيف التي تؤكد لن يتم طرد الطالبة من السكن الجامعي بسبب ملصق. قضايا التخطيط والسياسة، المتخصصون الذين يؤكدون بأن هنالك تقليص لمخططات البلدات العربية، سنسأل لماذا، وتحويل ميزانيات من خطة 550 لمصلحة صفقات أمنية سرية تحت غطاء نشاط وزارة الدفاع، أيضا اقتطاع آخر يثير غضب المجتمع العربي. هذه المواضيع وأخرى سنكون معها في حديث الظهيرة. يوسف شداد معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم. أنتجت حديث الظهيرة جسلين محمد بريك، في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر، إيلان هولتزهاوزن في الهندسة الإذاعية، ونادي أسمر مارون في الراديو المصور. أنتم على الهواء مباشرة أيضا على قناة مكان حتى الساعة الواحدة. مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب، أهلا بك معنا. نبدأ مع انهيار المبنى في تل أفيف ونجاة 5 عمال.
2: أهلا بك يوسف، بالفعل هذا صحيح. صباح اليوم دعنا نقول انهار جزء من مبنى كان كما يبدو قيد أعمال الترميم أو البناء في شارع نخلات بنيامين مفترق روتشيلد بمدينة تل أبيب، وسرعان ما هرعت إلى الموقع طواقم كبيرة من سلطة الإطفاء والإنقاذ والشرطة وفرق الإسعاف من نجمة داود الحمراء، وتمكن أفراد من سلطة الإطفاء والإنقاذ من تخليص 5 عمال من تحت الأنقاض. تتواصل عمليات التمشيط للتأكد من عدم وجود عالقين آخرين. لحسن الحظ يوسف هذا المبنى لم يكن مأهولا للسكان خلال أعمال الترميم، ولكن يرجح بأن العالقين هم من عمال البناء، ولا تزال التفاصيل بشأن الأسباب التي أدت إلى انهيار جزء من هذا المبنى قيد الفحص والمتابعة من قبل طواقم هندسية من بلدية تل أبيب. وخوفا من انهيار المبنى بشكل كامل، قامت الشرطة وقوات الطوارئ بإخلاء العشرات من السكان من المباني المتاخمة خشية من وقوع انهيار آخر في المبنى، وحتى التأكد من عدم وجود أي خطورة أخرى في الموقع على السكان وعلى المباني المجاورة. كما ذكرت في 5 أشخاص تم العثور عليهم في المبنى، ولكن نجمة داود الحمراء لم تتعامل وفقا لبيانها مع إصابات، والأضرار اقتصرت على الماديات. نحن نتحدث عن أضرار جسيمة في الممتلكات. دعنا نستمع إلى قائد منطقة اليركون العميد ساخي شرعبي الذي وصف صورة الوضع في المكان.
3: אנחנו נמצאים כאן בדירה של כניסה של בניין. אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בסגירת הזירה, בחקירת הזירה עצמה, ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, על מנת שנוודא שאין לנו לכודים נוספים ואין סכנת כניסה לבניין. זה כרגע עיקר המעמד שלנו, ולייצר מצב שאנחנו מבינים שאין לנו פה לכודים, ומחזירים את החוב הזה לעבודה רגילה. זה מה שאנחנו כרגע עסוקים, יחד עם גבא, פיקוד העורף, פיקוד של משטרה.
2: נכון, כמו שאמרנו, התרכיז في هذه المرحلة هو البحث عن عالقين آخرين ربما داخل المبنى. أخيرا بالنسبة لهذا الموضوع، الشرطة أعلنت عن إغلاق المفترقات التالية: هرتسل إخاد عام، نخلات بنيامين، مونتيفيوري، روتشيلد، نخلات بنيامين، وتطلب من السائقين استخدام طرق بديلة في هذا الموقع. وهذه القضية ربما ستستغرق وقتا طويلا حتى إنهاء عمليات الفحص في المكان، خوفا من انهيار قسم آخر من هذا المبنى في هذا الموقع. يوسف، دعنا ننتقل إلى قضية أخرى هي مؤلمة بعض الشيء.
1: الجريمة نعم الجريمة نعم. في المجتمع العربي نعم.
2: قبل ذلك يوسف، دعنا نتطرق إلى قضية أشغلت الرأي العام في الأيام الأخيرة، الانفجار الذي وقع في المنطقة الشمالية. في هذه الساعة تتعامل الشرطة وخبراء المتفجرات مع جسم مشبوه عثر عليه في حرش في اشتئول بالقرب من بيت شمش، يشتبه بأنه بقايا أخيرة قديمة. كان أحد المواطنين قد عثر على هذه الذخيرة ونقل معلومات أولية للشرطة بعد أن عثر على هذا الجسم في الموقع، وتم إغلاق المنطقة قبل تفجير بقايا الذخيرة من قبل خبراء المتفجرات. لذلك ربما سيتم سماع الانفجار في هذه المنطقة. الشرطة تطلب من الجمهور عدم الوصول إلى هذا المكان في هذه الساعة، ونحن لم نبلغ عن وقوع إصابات في هذا الموقع. يوسف،
1: الآن إلى جريمة إطلاق النار في عرابي وإصابة رجل 40 عاما يد.
2: نعم يوسف، يعني للأسف آفة العنف في القرى والبلدات العربية تواصل تحطيم الأرقام القياسية والتخطي جميع الخطوط الحمراء. المحطة الجديدة لدوامة العنف وهي الثانية منذ الليلة الماضية كانت مدينة عرابي، حيث أصيب صباح اليوم رجل في 40 من عمره بجروح خطيرة في حادث عنف وقع في المدينة. طواقم طبية من نجمة الدولة الحمراء قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ونقل على وجه السرعة إلى المركز الطبي بوريا للمعالجة، وهو يعاني من جروح نافذة. وسبق وقوع هذا الحادث الليلة الماضية يوسف إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة بعد أن أطلقت النيران باتجاه ساحة أحد المنازل في قرية البعني. 2 أصيبا بجروح خطيرة و4 أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة، وتم نقل الجرحى إلى المركز الطبي للجليل في نهرية للمعالجة. الشرطة باشرت التحقيق في الحادثين وجمع الأدلة، وحتى الساعة لم تعلن عن اعتقال أي مشبوه في الحادثين، مع الإشارة إلى أن خلفية الحادث في البنية جنائية وأن ظروف الحادث قيد الفحص. أخيرا يوسف، هذه الجرائم مع الإصابات المتفاوتة كان الهدف منها القتل المتعمد، وهي عادة لا تتصدر العناوين كما هو عليه الحال

0: من أقصى جليل إلى أقصى نقب يصلون، وعدد قليل من المواطنين اليهود الذين وصلوا طبعا خلال يوم أمس. في هذه الأثناء تواجد أيضا في قرية ضحية، وأيضا تم بنصب عدد من الخيام أو خيمة لاستقبال المتضامنين، ومتوقع أيضا أن يصل خلال هذا اليوم عدد آخر. كما فهمت النائب منصور عباس من المتوقع أن يصل بعد ظهيرة هذا اليوم إلى المنطقة. يعني ما يتم حاليا في هذه الأثناء وفي هذه الساعة وأكثر وصول عدد من المتضامنين، فيما تواصلت أعمال حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس بناء وصول عدد كبير من المتضامنين العرب، وقاموا بنصب وبناء عدد من الخيام على أن تكون مأوى يعني لو بسيط يعني في حالة هطول الأمطار، وخاصة نحن مقبلون يوسف على يعني أمطار خلال ربما الأيام القادمة. أيضا في نفس النطاق يعني وسياق الاستعدادات لإقامة صلاة الجمعة على أنقاض وركام المسجد الذي هدم، يعني الشيخ عودة القصاص نائب رئيس الحركة الإسلامية في منطقة الجنوب تحدث إليه قبل دقائق معدودة، وأكد ودعا المواطنين العرب بالوصول والتضامن. هذه الخيام أيضا يعني على يعني التي بنيت ونصبت فعلا تبين يعني روح التضامن الكبيرة في منطقة الجنوب مع ما حدث، خاصة في ظل ما يحدث وصور يعني المرعبة صريحة صراحة لكل الدمار الهائل والكبير. طبعا المعتقد في ظل أيضا المعتقدات أو ما تم نشره من معطيات بأنه منذ عام 2023 وحتى منتصف هذا الشهر هدم في النقب 19300 بيت ومنشأ، 2400 بيت. يعني تخيل هذا العدد الكبير من البيوت التي تم هدمها، وأيضا إبقاء المواطنين بدون أي مأوى. يعني الآن أنا أتحدث إليك بالصوت وليس بالصورة، ولكن أشاهد فعلا صور التضامن التي تصل عدد من المواطنين يقومون بإيصال بجلب المواد الغذاء والأكل والطعام والمؤن الأساسية إلى أبناء العائلة، ولكن للأسف أبناء العائلة يعرفون بأن هذا التضامن هو يعني شيء مؤقت. بالتأكيد يعني دائرة أراضي إسرائيل وسلطة توطين البلد ستقوم في حال بناء خيام أو نصب خيام ربما خلال الأيام القادمة بالوصول وأيضا بالثقة ومر هدم جديدة وربما هدمها من جديد. صورة الوضع باختصار شديد، قلق مستمر، غضب لما يحدث فيها أو يحدث في منطقة النقبة بشكل عام وقرية ضحية بشكل خاص. يوسف
1: أحمد أبو سويس مراسلنا في الجنوب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. نبقى في الجنوب، والآن في هذه الأثناء في مدينة رهط ينظم مؤتمر يتمحور حول الاستعداد لانتخابات الوشيكة وتشجيع المواطنين البدو على ممارسة حقهم الديمقراطي في هذه الانتخابات. من موقع انعقاد المؤتمر ينضم إلينا مباشرة مراسلنا في الجنوب نواف النباري. تحية لك نواف، أهلا بك.
2: أهلا بك يوسف. نعم نحن نتواجد هنا في مدينة رهط في مقر المركز الجماهيري حيث ينعقد مؤتمر يتمحور حول تشجيع المواطنين البدو في النقب من أجل استغلال وممارسة حقهم الديمقراطي في الانتخابات الوشيكة التي ستكون حاسمة وفق كل الأراء وفق كل من يتابع هذه الانتخابات. كما تعلم هذا المؤتمر يشارك فيه رئيس بلدية رهط ونوابه وكذلك شخصيات المدينة رهط ومنطقة النقب بصورة عامة، ويتحدثون ويتحاورون حول سبل تشجيع المواطنين العرب في النقب على استغلال حقهم الديمقراطي وكذلك التصويت في هذه الانتخابات. كما تعلم نسبة التصويت كانت منخفضة جدا في الانتخابات عام 22 على اعتبار أنها كانت انتخابات رابعة متتابعة في هذه البلاد. يعني نريد أن نتحدث بداية إلى من أحد المبادرين لهذا المؤتمر معي، الأستاذ وحيد الصانع. أستاذ وحيد، حدثنا عن هذه الفكرة وإلى أي مدى باعتقادك نجحت حتى الآن باستقطاب قيادات وشخصيات من النخب؟
3: نعم أخي يوسف، هذه فكرة محلية نتجت عن رجال الإصلاح المحليين بأن يجلبوا جميع رجال الإصلاح ورجال الدين ورؤساء قسم الرؤساء السلطات المحلية لكي نشجع رفع نسبة التصويت في بلدنا وفي النقب بشكل عام. نحن نحتاج إلى جميع الأطياف، مشاركة جميع الأطياف، مشاركة جميع منشآت المجتمع المدني أيضا لمساعدة في رفع نسبة المستوى الانتخابات، وخاصة في الفترة الصعبة التي يمر فيها النقب وتمر فيها مدينة رهط من هدم بيوت ومن تقليص ميزانيات ومن

0: تقليص في البنية التحتية وتقليص في أيضا في العمل البلدي، لا يصلح، لا نستطيع أن نقوي ونعزز من مكانة البلدية أو من مكانة الفرد في المجتمع بدون أي ميزانيات أو بدون أي أشياء اللي تدعم هذه الفكرة.
1: نعم، شكرا لك أخ وحيد. وأيضا يتواجد إلى جانب الناشط الجماهيري والشخصية المعروفة في مدينة رهط والنقب الشيخ إبراهيم العتيقة. أخي إبراهيم، أنتم كوجهاء في المنطقة، إلى أي مدى تستشعرون هذه المرة مختلفة وأن هناك رغبة لدى المواطن في ممارسة حقه والتأثير في الانتخابات؟
2: نحن نرى أن المواطن العربي له حق زيه زي أي مواطن إسرائيلي، كما المتدينين يطلعوا صوتوا كلهم عشان يحصلوا على حقوقهم، والمتطرفين أتوا لهذه الدولة ليحكموها عن واسطة الصندوق. نحن ندعي العرب في إسرائيل أن يمارسوا حقهم ولكي نغير هذه الحكومة حتى نحصل على حقوقنا. إذا ما بنطلع نصوت وما بنمارس حقنا في التصويت لم نقدر نغير هذا الوجود.
1: نعم، شكرا لك إبراهيم. أخي يوسف، قلت في نهاية هذا البث بأن هناك مشاركة جيدة من شخصيات أنا أشاهدها لأول مرة. أنا تابعت انتخابات سابقة في الوسط البدوي في المجتمع العربي في النقب في اجتماعات مماثلة، لكن أشاهد وجوه لم أشاهدها من قبل، وهذا ربما مؤشر واضح على الاهتمام لدى المواطن النقباوي في هذه الانتخابات في ظل ما تعلمه من ظروف من هدم منازل ومن قضايا متعلقة بحياة الناس والضائقة السكنية والأوضاع العامة في الدولة. نعم، إلى هنا من مدينة رهط، وعود إليكم في حيفا.
3: نواف النباري مراسلنا في الجنوب، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
4: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
3: إلى هذه العاصفة من الردود في جامعة تل أفيف بعد ملصق لطالبة عربية حول عودة اللاجئين النكبة والمطالبة بطرد الطالبة العربية. رئيس الجامعة يتدخل، في النهاية الجامعة تقول لن يتم طرد طالبة من سكن الجامعة بسبب ملصق حول عودة اللاجئين. البروفيسور يوسف مشهراوي ينضم إلينا، جامعة تل أفيف، مسؤول العلاقات مع المجتمع العربي، أيضا كل الاستفسارات للطلاب العرب. أهلا بك معنا بروفيسور.
5: أهلا أستاذ يوسف وكل المستمعين الأعزاء.
3: رسميا لن يتم طرد الطالبة؟
5: رسميا ما تمش طرد الطلبة.
3: لن يتم
5: ولن يتم، عشان
3: أنا قلت أنه كان في مطالبة بطردها، أنا بسألك لن يتم في النهاية.
5: أنا بقولها بصراحة، بما أنه كان الإشي ما لوش علاقة بالجامعة، في سكن، يعني في إدارة السكن اللي هي عن طريق شركة برانية، في مدير للسكن، والمدير هذا سمح لحاله يأخذ قرار من غير ما يستشير الجامعة، من غير ما يستشير، مع أنه مش موظف في الجامعة، ونادى الطالبة وعملها يعني نوع من تأديب بالموضوع هذا، وهذا طبعا مش مقبول، والجامعة رفضت هذا الشيء، وعشان هيك رأسا رئيس تدخل، ورئيس الجامعة اللي هو معروف بحمايته لحق التعبير، وحتى لو مش حق التعبير، الطريقة اللي عملها هي مش طريقة يعني اللي هي حسب القوانين الجامعة، حسب قوانين السكن، وهذا اللي صار. وأنا متأسف وصل المرحلة هاي أصلا الموضوع، بما أنه ما كانش لازم من أول يكون
3: يعني الأمور بدأت عندما قام مسؤول سكن الطلبة بتوبيخ الطالبة لأنه شاف هذا الملصق.
5: طبعا ما هيك صار، توبيخ وطلب فصلها وإلى آخره، كل هذا هو عبارة ما لوش الصلاحية يعمل هيك. عادة الأساس في مكتب عماد الطلبة اللي هو تابع للجامعة اللي هو بيفحص أمور وهو بيكرر إذا في مشكلة تأديبية ولا لا، وعادة الأساس الجامعة دخلت، وأنا مبسوط وبفتخر بالجامعة اللي بتتصرف طريقة زي، بما احنا عندنا كثير اهميه حمايه الطالب كان من كان، وخاصه الطالب العربي عندنا، انه نحميه وندعمه، واذا في مشكله بنحلها. للاسف الاشي حاسس انه في حد ذاته يعني بطريقه فظيعه، وانا مبسوط على النهايه، اما الطريقه كانت تكون طريقه ثانيه.
3: هنالك تضييق على الطلاب العرب على مستوى حريه التعبير بروفيسور يوسف؟
5: كل المجتمع بتضيق، بس الطلاب انا بحكي على اساس انه الطالب العربي لا، يعني
3: طبعا القصد هنا الجامعات المختلفه. طبعا
5: انا عشان بقول لك بالجامعات المختلفه فيش شك انه في حذر، الطالب نفسه بخاف اكثر يكتب. يعني حتى انا كان اول ما صار الطريق للحرب، ما انا نصحت الطالب العربي يعني يتأنى بالمواقع ويعرف ايش المشكله قبل ما يكتب من وراء الكمبيوتر، على اساس انه كل كلمه ممكن توديه لمشكلة. عاد الأساس كان في وعي، وأنا مبسوط وفخور بالوعي اللي صار، الطلاب العرب صدقا واعيين، بس إنه فيش شك إنه في كان صار خوف تدريجيا كيف يعني يعبر عن ذاته. وأنا بشجع الطالب كل معنى كلمة يعبر عن ذاته، يعبر عن مواقفه، طريقة قانونية حسب القانون من غير ما يوقع على استفزازات اللي راح تكون صدقا يعني جمعتين هذول بالأخص راح تكون طريقة فظيعة قبل الانتخابات.
3: يعني أنت تقول لكل الطلاب العرب في جامعة تل أفيف عبروا عن رأيكم بحرية كاملة ولكن بشكل قانوني.
5: طبعا بعدين احنا عندنا نطاق، عندنا نطاق واسع للتعبير، عندنا أنا لحالي بعمل كورس اسمه الدغري اللي هو عبارة عن طلاب عرب يهود مع أنه مش تخصصي عشان يعبروا عن حالهم على القضية الفلسطينية، نحكي هناك بطريقة كتير كتير عميقة ومع كل المضامين مع حرية التعبير بس حسب القانون. طبعا كل ما القانون بيستصعب واحد يعني كل ما بيصعبوا علينا قوانين بالحكومة اللي موجودة ساعتها احنا راح نكون بمشكلة، عشان هيك في تصدي لقوانين عنصرية إن كانت راح تكون حتى عن طريق الجامعات. الجامعات وأولا رئيس جامعة تل أبيب تصدى لاقتراحات قوانين اللي ممكن يعني صدقا تعمل مشكلة كبيرة جدا داخل الحرم الجامعي، وعلى الأساس نجحنا لهلا نمنع. بس إنه أنا بناشد كل الطلاب وكل أهليهم وكل المجتمع العربي يطلعوا ينتخبوا على أساس إنه نحمي القوانين الديمقراطية ونكون يد واحدة بالدفاع على الحقوق حق التعبير إن شاء الله بالمستقبل.
3: هل رئيس الجامعة هو من تدخل فعليا ومنع طرد الطالبة من السكن الجامعي؟
5: كل المؤسسة، كل المؤسسات تبع الجامعة إن كان مكتب عامل الطلبة ومكتب التنويع والرئيس الجامعة، نائبة رئيس الجامعة هي عبارة عن مسؤولة عن التنويع، وفي شيء شك إن وصل إشي على أساس تدخل سريع بالموضوع، وأنا مبسوط إنه القرار كان سريع عشان ما يكونش في مجال أصلا لأخذ عطل الموضوع بما إنه فيش سبب يعني.
3: ما تكونش سابقة يعني.
5: لا لا شو اللي مدير موظف اللي مالوش علاقة بالجامعة يقرر يطرد بنت طالبة من سكن، يعني مش معقول. هو ما عليه يدير السكن، يدير طبعا حفظ القانون وحفظ النظام، وهيك لازم يعمل إن كان يعني عمل إشي اللي مش مصالحته وهنا الجامعة تتدخل طبعا.
3: نعم بروفيسور، هل يمكن أن تعود الطالبة إلى المسيرة التعليمية الأكاديمية الآن بهدوء أم أنه ما زالت هنالك توترات في عقب ما حدث؟
5: لا طلع التوترات موجودة بس إنه تقدر تعيد قيمة العطش عشان ترجع. أنا كمان ربعي
3: على مستوى الأجواء العامة
5: بشكل طبعا هي عليها تكون مع ثقة إنه بتيجي وتتعلم وتسكن وفيش حدا مضايقها، يعني فيش زي هيك إيش إحنا موجودين بنظام
3: واضح. نعم
5: يعني إذا صار إشي في يعني مشكلة وأنا بنصحها، بنصح أي طالب في مشكلة تعال رأسا إلجئ للمكاتب الرسمية بالجامعة، كان مكتب عميد طلبة أو المكاتب الثانية اللي فيه يعني أذن صاغي للمواضيع هاي بطريقة واضحة.
3: شكرا لك البروفيسور يوسف مشهراوي جامعة تل أفيف مسؤول العلاقات مع المجتمع العربي، شكرا جزيلا لك.
5: بالتوفيق بالتعليم إن شاء الله بداية السنة الدراسية
3: نتمناها لكل الطلاب الأكاديميين. شكرا جزيلا لك. إعلانات ونعود.

0: نذكر بالحوار الخاص مع الوزير زائف إلكين، وهذا ما قاله ردا على خطة القائمة المشتركة بتوفير شبكة أمان لكل حزب سيغير حكومة نتنياهو، بن غفير وسموتريتش. هكذا رد الوزير إلكين.
1: סך הכל הם נגד הממשלה הזאת, ברור. ברור שהרשימה המשותפת לא אוהבת אותנו, ואנחנו חושבים שהחברי כנסת שלה דואגים לא לציבור הערבי, אלא דואגים לאויבי מדינת ישראל, שהם האויבים גם של הציבור הזה, ומנסים לפגוע בו. ואז אותן מפלגות שהרשימה המשותפת מתכוונת לתמוך בהם, רואים בה פילגש ולא אישה חוקית. זה משפיל, אבל אם הם רוצים להיות מושפלים,
0: شيء لهم لبريوت. بلقش يقول إلكين عن المشتركة العشيقة السرية المهانة. والمشتركة طبعا ذهب نحو هذه الخطوة، قرار بتوفير شبكة أمان، وهذا يقلق معسكر اليمين بشكل كبير جدا. حاولنا الحديث مع سليم سليبي رئيس مجلس الكروم. الآن نكون مع هذا التقرير التالي مستمعينا، طبعا وسام جبر، واستخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي مجموعة من المدارس في بلاد ترسخ مفاهيم الحدود والاستخدام، فلنستمع.
2: الذكاء الاصطناعي دخل إلى المدارس شيئا فشيئا، حاملا فرصا جديدة للتعلم، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام نوع جديد من المخاطر الرقمية التي يصعب على الطلاب والمدارس التعامل معها. فإلى جانب تشجيع الطلاب على البحث عبر الإنترنت واستخدام الأدوات الرقمية، بدأت بعض المدارس أيضا بإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى العملية التعليمية، لكن هذه التكنولوجيا تتيح خلال ثوان إنتاج صور مزيفة وانتحال شخصيات ونشر معلومات مضللة، بل وتحويل صور عادية للطلاب إلى محتوى مهين أو جنسي يبدو حقيقيا. وتشير معطيات وحالات كشفت عنها الشرطة إلى أن الظاهرة وصلت بالفعل إلى أوساط طلاب المدارس. ففي إحدى القضايا التي كشف عنها في مدينة القدس، اشتبهت الشرطة في 3 فتيان بأخذ صور لطالبات من شبكات التواصل الاجتماعي واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويلها إلى صور عارية ثم توزيعها عبر الإنترنت. ووفقا للشرطة تضررت في هذه القضية ما لا يقل عن 30 فتاة. وفي قضية أخرى اشتبه في طالب في المرحلة الإعدادية من أواسط البلاد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتركيب وجوه طالبات على صور عارية ونشرها عبر شبكات التواصل. المشكلة الجديدة أن إنتاج مثل هذه الصور لم يعد يتطلب مهارات متقدمة في برامج المونتاج، إذ يمكن لصور عادية من إنستغرام أو تيك توك أو حتى صورة جماعية مدرسية أن تتحول إلى محتوى مزيف خلال وقت قصير. وفي مواجهة هذا الواقع، بدأت مبادرات تعليمية بمحاولة التعامل مع الجانب الآخر من الذكاء الاصطناعي، ليس فقط تعليم الطلاب كيفية استخدامه، وإنما أيضا كيفية التحقق من المعلومات وحماية صورهم وهوياتهم الرقمية وفهم حدود الاستخدام المسؤول ومعرفة أين تنتهي حرية استخدام التكنولوجيا وتبدأ الإساءة إلى الآخرين.
0: بهذا التقرير حول الذكاء الاصطناعي وحدود الاستخدام ننهي حديث الظهيرة لهذا اليوم الأربعاء. كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد، أنتجت حديث الظهيرة جوسلين محمد بريك، في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر، إيلان هولتساوزن في الهندسة الإذاعية، ونادية أسمر مارون في الراديو المصور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
5: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
6: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
8: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
9: أبرز عناوين الساعة: تدشين سفارة كولومبيا في أورشليم القدس، توقع سماع دوي انفجارات في الجليل خلال الساعات القادمة عقب ضربات لجيش الدفاع داخل الأراضي اللبنانية. السلطات بصدد طرد مواطنة أجنبية لتحريضها ضد نتنياهو، والحرارة ترتفع قليلا اليوم قبل انخفاضها غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. دشنت في أورشليم القدس اليوم سفارة كولومبيا لتصبح بذلك السفارة 10 التي تفتتح في عاصمة إسرائيل. وقيم حفل التدشين بحضور وزير الخارجية الكولومبي عمر بولا سكوبار ووزير الخارجية جدعون صاعر ورئيس بلدية العاصمة موشيلي أون وغيرهم من الشخصيات. أبلغت بلدية كريات شمونة سكان المدينة وبلدات الجليل بأن جيش الدفاع سيقوم خلال الساعات القادمة بشن ضربات داخل الأراضي اللبنانية، وأنه نتيجة لها قد تسمع أصوات انفجارات في المنطقة، وأكدت أنه لا توجد تعليمات خاصة للجمهور. في غابة إشتاؤول إلى الغرب من أورشليم القدس يتعامل في هذه الساعة عناصر من شرطة حرس الحدود وخبراء متفجرات تابعون للواء العاصمة مع جسم يشتبه في كونه ذخيرة قديمة غير متفجرة، ومن المتوقع أن يسمع دوي انفجار في المنطقة. ألقت شرطة يهودا والسامرة القبض على مواطنة أجنبية بشبهة التحريض ضد رئيس الوزراء ودعم الإرهاب، وقد تم رصد منشورات لها تضمنت من بين أمور أخرى صورة لها وهي ترتدي قميصا يحمل صورة لنتنياهو، وقد وضعت فوق رأسه علامة تصويب. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم نقل هذه المواطنة إلى سلطة السكان والهجرة لعقد جلسة استماع تمهيدا لترحيلها من إسرائيل. في الطيبة، ألقي القبض على أم وابنها بعد ضبط 3 مسدسات ومخازن ذخيرة وكمية من الذخيرة وطائرة مسيرة في منزلهما، وقد أفرجت المحكمة عن المرأة بشروط مقيدة، بينما تقرر تمديد توقيف ابنها حتى 26 من الشهر الحالي. أسفر تصادم حافلة وشاحنة على طريق رقم 91 بين محنايم وجدوت اليوم عن مصرع شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة وثمانية عشر آخرين بصورة طفيفة، وأغلق الطريق أمام حركة السير في الاتجاهين. يخضع رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر لم يتلقى التطعيمات الروتينية للعلاج في وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى شعرت سيدك في العاصمة، وذلك إثر إصابته بالتهاب السحايا الناجم عن بكتيريا المستديمة النزلية من النوع B. وكان الرضيع قد وصل إلى قسم طوارئ الأطفال وهو يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وشعور عام بالإعياء، وبعد تقديم العلاج له تحسنت حالته الصحية بحيث أصبحت مستقرة، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الصحة سامح قدري. نلفت انتباه مستمعينا الكرام أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد لتبقى ضمن معدلاتها الموسمية، وغدا تعود درجات الحرارة وتنخفض لتصبح دون معدلاتها بقليل، وتكون الفرصة مهيئة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وخلال ساعات النهار تشتد الرياح ويحتمل أن يكون الجو مغبرا خاصة في جنوب البلاد وأواسطها. في الثانية مستمعينا الكرام لقانون إخباري القادم بمشيئة المولى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
11: استمعوا الآن إلى بث الدعاية الانتخابية للكنيست 26. هذا البث مقدم من قبل قوائم المرشحين وعلى مسؤوليتها الخاصة. استمعوا الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة القائمة العربية الموحدة والتي شعارها عين ميم.
12: احسبها صح، إنك تطمئن على ابنك لما يطلع من البيت هذا قرار، إنك تبني بيت برخصة هذا قرار، إنه بلدك تحصل ميزانيات هذا أيضا قرار، وكل هاي القرارات بتكون في مكان واحد جوا الائتلاف والحكومة، مش في المعارضة ومش بالشعارات ولا الخطابات، واللي مش قاعد على الطاولة غيره بيقرر عنه. الموحدة قعدت على هاي الطاولة بأربع مقاعد خلال سنة واحدة، عملنا خطة قللنا فيها الجريمة، وعملنا الخطة الاقتصادية 550، وجبنا اعتراف بأربع قرى في النقب وغيره كثير. احسب شو منحقق بثمن مقاعد خلال 4 سنين. احسبها صح عشانك وعشان أولادنا وبناتنا.
11: استمعتم الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة القائمة العربية الموحدة والتي شعارها عين ميم. استمعوا الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة القائمة المشتركة والتي شعارها واو ضاء ميم.
13: תרבות בחברה הערבית בארץ ישראל שאתם רוצחים להנאתכם. אני לא אחראית על תת תרבות של חינוך.
14: בתי חולים שלנו יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים יום יום.
15: בתוך הגליל. זאת אומרת, להעצים את ההתיישבות.
16: מה שעשיתם ביהודה ושומרון, לעשות בנגב ובגליל.
17: אנחנו בונים, נוטעים, מיישבים, מייהדים את הגליל.
18: של אבא שלי, של אמא שלי, ואני בעל הבית כאן. ואתה בקצב הזה גם נזרוק אותך מכאן.
19: هاد مش كابوس، هاي الحقيقة، هاي خطتهن وهني صاحين لها، احنا ممنوع نخفى بالها.
11: القائمة المشتركة واو ضاد ميم بإيدنا نحسمها. استمعتم الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة القائمة المشتركة والتي شعارها واو ضاء ميم. استمعتم الآن إلى بث الدعاية الانتخابية للكنيست 26. هذا البث مقدم من قبل قوائم المرشحين وعلى مسؤوليتها الخاصة.

0: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني.

0: جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
1: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
2: مخزن أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
3: مخزن أشوك.

0: جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
1: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. وزير الدفاع يوجه تحذيرا شديدا إلى حزب الله. تدشين سفارة كولومبيا في أورشليم القدس. الوزير الليكودي ألكين ينعت القائمة المشتركة بالعشيقة السرية. مصرع شخص إثر حادث مروري في الجليل الأعلى. وأجواء معتدلة إلى باردة نسبيا الليلة. لحظات مستمعينا ونكون مع التفصيل.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله وأوقاتكم. حذر وزير الدفاع كاتس حزب الله من الانضمام إلى هجوم إيراني محتمل على إسرائيل، وقال إن الحزب سيتلقى ضربة شديدة وسيخسر مناطق إضافية في جنوب لبنان. ويشير مراسلنا لشؤون العسكرية أي العليمة إلى أن أقوال الوزير كاتس وردت خلال جولة تفقدية في جنوب لبنان. دشنت في أورشليم القدس اليوم سفارة كولومبيا لتصبح بذلك السفارة العاشرة التي تفتتح في العاصمة. وأقيم حفل تدشين بحضور وزير الخارجية الكولومبي عمير بولا إسكوبار ووزير الخارجية جدعون سعر ورئيس البلدية موشيليون وغيرهم من الشخصيات. أورد النبأ مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران. حمل الوزير الليكودي زائف إلكين بشدة على القائمة المشتركة في عقاب ما قاله رئيسها يوسف جبرين من إنها مستعدة لمنح شبكة أمان لكل حكومة تطيح بالحكومة الحالية. وقال في سياق مقابلة مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة، قال إن المشتركة كالعشيقة السرية المهانة يريدون خدماتها ولكنهم لا يرغبون في البقاء معها. لقي سائق حافلة ستني مصرعه في الجليل الأعلى من جراء حادث تصادم مع شاحنة قرب مفترق محنايم. كما أصيب رجل خمسني بجروح خطيرة وثمانية عشر شابا عشرينيا بصورة طفيفة. وبذلك يرتفع إلى 353 عدد ضحايا الحوادث المرورية منذ مطلع العام الجاري وفق معطيات جمعية ضوء أخضر أوريا روك. في شمال العراق قتل ضباط برتبة عميد وجندي قرب مدينة كركوك إثر تفجير عبوات ناسفة زرعت إلى جانب الطريق واستهدفت مركبة عسكرية اليوم وفقا لما أفاد به الجيش العراقي. ووقع الحادث خلال تفتيش مخبأ لداعش غداة غارات جوية على المكان. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت
3: تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
1: أخيرا، يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، ويتوقع فجر غد سقوط أمطار محلية في شمال البلاد والسهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة الصغرى المرتقبة الليلة في أورشليم القدس 17، تل أفيف وحيفا والناصرة 21، هضبة الجولان وبئر 27، وفي إيلات 25 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند الثالثة. طاب يومكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال. في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
4: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا, سباق فن فنانينا سباق جديد, موعدنا مع فناني بلادنا اللي بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى. كمني دائما شادي بلان, أحلى التحيات, تحية لراني رشيد أبو نمر بتساعدنا بالإنتاج, وأوسكار معنا بالهندسة الإذاعية. نبلش معكم ترتيب الأغاني. ترتيب أغاني هالأسبوع المرتبة العاشرة نورس الحنين, تتقدم 6 مراتب آخر إنذار.

نورس الحنين بلشنا معها توب 10 سباق فن فنانين بالمرتبة العاشري آخر إنذار. ياس نحاس بيتقدم للمرتبة التاسعة، القادم أعظم.

0: فش مزح بس مزح سبايت ميوزك.
1: ياس نحاس قدمت اغنيته من 14 للمرتبة التاسعة بسباق الأسبوع. السابع إسا حليمون من طمرة يسلم لي الحلو المهيوب.

0: بالون ما يخيط.
1: مرتبة السابعة أيمن خليل السادسي بتتقدم تقدم كبير كبير. سابين جبالي دخلت معنا الأسبوع الماضي للمرتبة 28، هالأسبوع تقدمت للمرتبة السادسة أنا قلبي اشتاق.

0: فنفنانينا كل الانتاجات والاصدارات مع شادي بلان.
1: ساندرا حاج سمعتنا وعامل ايه بالمرتبة الثالثة؟ الثاني بتتقدم تقدم مهم، مرتبة واحدة أصالة يوسف كنت امبارح حدي.

0: المرتبة الأولى.
1: يا ميمة سمعنا يا طنوس بالمرتبة الأولى بسباق فنفنناها الأسبوع. إسا الوقت لنسمع ونتعرف ونعرفكم على أغاني جديدة لفناني بلادنا. منبلش مع جديد سما شوفاني اللي بتغني لنا إحساس جديد.

وصلنا لنهاية سباق فن فنانين لليوم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. تحية كمان حلوة من أوسكار ساعدنا بالهندسة الإذاعية.

0: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
7: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
8: نظاراتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
9: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
10: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
11: ديفاني سنتر.
12: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. وزير الدفاع يوجه تحذيرا شديدا إلى حزب الله. رونين بار يقدم دعوى قذف وتشهير ضد رئيس الوزراء. الوزير الكودي ألكين ينعت القائمة المشتركة بالعشيقة السرية. 3 إصابات إثر انفجار في مصنع إنتل بكريات جات. وانخفاض الحرارة وانخفاض درجات الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
12: الثالثة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. حذر وزير الدفاع كاتس حزب الله من الانضمام إلى هجوم إيراني محتمل على إسرائيل، وقال إن الحزب سيتلقى ضربة شديدة وسيخسر مناطق إضافية في النبطي والليطاني لتصبح جزءا من المنطقة الأمنية الدائمة. وأكد وزير الدفاع أنه سيتم ضرب البنى التحتية الإرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت. ويشير مراسلنا لشؤون العسكرية أي العليم إلى أن أقوال كاتس وردت خلال جولة تفقدية في جنوب لبنان. قدم رئيس الشباك السابق رونين بار دعوى قذف وتشهير ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبا بثلاثة ملايين شيكل. ومما ورد في الدعوى أن نتنياهو يتهمه بأنه علم بوقوع مذبحة 7 أكتوبر ولم يبلغه بذلك. حمل الوزير لكودي زيف إلكين بشدة على القائمة المشتركة في عقاب ما قاله رئيسها يوسف جبرين من إنها مستعدة لمنح شبكة أمان لكل حكومة تطيح بالحكومة الحالية. وقال في سياق مقابلة مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة إن المشتركة كالعشيقة السرية المهانة، يريدون خدماتها ولكنهم لا يرغبون في البقاء معها. في كريات جات أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة نتيجة انفجار واندلاع حريق في مصنع انتل. ووفق الشبهات انفجرت اسطوانة غاز، وطلب من الجمهور الامتناع عن الوصول إلى المكان. في إحدى مدارس كريات ملأخي ألقت الشرطة القبض على 3 تلاميذ بشبهة الاعتداء على زميل لهم عدة مرات. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن المحكمة مددت فترة اعتقالهم. في شمال العراق قتل ضابط برتبة عميد وجندي قرب مدينة كركوك إثر انفجار عبوات ناسفة. وأوضحت وزارة الدفاع في بغداد أن العبوة من مخلفات داعش. تطلب الشرطة من الجمهور الكريم أو الجمهور الكريم مساعدتها في عمل البحث عن الشاب إحسان السلامي وعمره 27 عاما من سكان رهط، والذي اختفت أثاره صباح اليوم. وفيما يلي أوصافه: طوله 1.60 متر، نحيف البنية، لون عينيه أسود، وشعره قصير. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، وحتى ساعة الظهيرة تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية معظمها خفيفة خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي. ملتقانا يتجدد عند الرابعة، طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
13: مرة أخرى المبالغ المخصصة للمجتمع العربي في مهداف الحكومة، قرار باقتطاع نحو 1 مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية للمجتمع العربي لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة، استناداً إلى تقارير استخباراتية مخاوف إسرائيلية من اجتياح محتمل لعناصر حوثية عبر البر والبحر باتجاه مدينة إيلات، واحتمال تسلل مسلحين إلى داخل إسرائيل. واعتداءات المستوطنين تتصاعد، هجمات على مدنيين فلسطينيين وحرق مسجد وسط عجز سلطات جيش الدفاع عن مكافحة الظاهرة.
0: النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان.
14: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
14: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: أجا
16: هابي بيرثدي
17: يا جماعة، بس شوي
18: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
17: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفاي ورهن العمر

0: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
1: أجا
4: أجا أجا أجا هدو هدو هدو.
5: هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
9: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
10: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. رونين بار يقدم دعوى قذف وتشهير ضد رئيس الوزراء. القاضي سولبرغ يؤكد أن الانتخابات ستكون نزيهة. رئيس الدولة يزور أذربيجان. السيطرة على الحريق في مصنع انتل بكريات جات. الناتو يصعد لهجته ضد روسيا. وأخيرا أجواء خريفية اعتيادية.
0: راديو مكان الأخبار.
10: الرابعة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. إلى المحكمة المركزية في الليد قدم رئيس الشباك السابق رونين بار دعوى قذف وتشهير ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبا ب3 ملايين شيكل. ومما ورد في الدعوى أن نتنياهو يتهمه بأنه علم بوقوع مذبحة 7 أكتوبر ولم يبلغه بذلك. وتعقيبا قال نتنياهو إن بار رصد مؤشرات في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر عما سيحصل ولم يتصل به بداعي أنه لم يكن لديه رقم الهاتف. أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ أنه واثق من نزاهة الانتخابات مشددا على أنه لا يمكن سرقة انتخابات في إسرائيل. وخلال زيارة للمركز اللوجستي للجنة بأواسط البلاد تطرق إلى الخشية من تزوير الانتخابات في ظل الشرخ في الجمهور وتهديدات السايبر والذكاء الاصطناعي، وقال إن لدينا وسائل مراقبة كثيرة تحول دون ذلك، وأشار إلى أن المخاوف مصدرها خارجية وداخلية. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. وصل رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ إلى باكو عاصمة أذربيجان في زيارة تستمر يوما ونصف. يلتقي خلالها الرئيس إلهام علييف لمناقشة سبل تعزيز التعاون والعلاقات بين الدولتين. تمكن الطواقم إطفاء وإنقاذ من السيطرة على الحريق الذي شب في مصنع انتل بكريات جات نتيجة انفجار اسطوانة غاز كما يبدو، وأصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة. أورد نبأ مراسلنا نواف النباري. قال سكرتير حلف شمال الأطلسي مارك روتي قال إن الهجمات الهجينة لروسيا تدل على ضعفها. وفي كلمة ألقاها خلال زيارة لإستونيا شدد على أن الحلف سيدافع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: الإيفنت
3: تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
10: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، وحتى ساعة الظهيرة تبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وخلال ساعة النهار تشتد رياح. وليكم درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في أورشليم القدس 22، تل أفيف وبئر 27، حيفا والناصرة 26، وفي إيلات 32 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا على رأس الساعة القادمة. طاب مساءكم.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
7: مرة أخرى المبالغ المخصصة للمجتمع العربي في مهداف الحكومة، قرار باقتطاع نحو مليار شيكل من ميزانيات الخطة الخمسية للمجتمع العربي لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة، استنادا إلى تقارير استخباراتية مخاوف إسرائيلية من اجتياح محتمل لعناصر حوثية عبر البر والبحر باتجاه مدينة إيلات، واحتمال تسلل مسلحين إلى داخل إسرائيل، واعتداءات المستوطنين تتصاعد، هجمات على مدنيين فلسطينيين وحرق مسجد وسط عجز سلطات جيش الدفاع عن مكافحة الظاهرة.
2: النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل في مكان، مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
12: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
13: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: حياكم اهلا بكم ايها المستمعون البرنامج الرياضي مكانكس 2 هذا اليوم الاربعاء باذن تعالى من الان وحتى الساعه الخامسه على الهواء مباشره من استوديوهاتنا في مدينه حيفا. شريهان حجير بيكي جوستين محميد بريك روبيوسن هولتس ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطيه. ومساء الخير للسيد خالد دوخي رئيس اداره اتحاد ابناء سخنين.
1: مساء الخير اخي محمد لك ولجميع المستمعين.
0: هدأت الامور يعني نستطيع تلقيتم شيء من اداره مكابي تل ابيب من الشرطه؟ تم اعتقال احد بعد الاعتداء على الحافله؟
1: الصراحه اخي محمد بعرفش اذا في كان اعتقالات ولكن تلقيت اتصال من مكابي تل ابيب اللي هن فيه بيعتذروا عن الحادثه اللي صارت وطبعا هن بيقولوا انه احنا مسؤولين عن الجمهور داخل الملعب ومش خارج الملعب وخارج الملعب لازم تكون الشرطة مسؤولة عن هذا الموضوع. بعثنا لمدير عام الشرطة رسالة أجانا رد إنه الرسالة وصلته لحد إسا إحنا طبعا ما أخذنا الجواب منه على الأحداث اللي صارت أو على أي إشي بالمستقبل اللي ممكن يعني تأمن دخول وخروج جمهورنا ولاعبينا على الملاعب الخارجية لأنه هذه الظاهرة صارت ظاهرة مقلقة جداً وبحاجة إلى معالجة يعني سريعة.
0: كديش بهمك أنه تعرف الشرطة شو عملت راح تتابع؟
1: أسف أخي محمد ما سمعت كاش.
0: بقول كديش بهمك تعرف شو الشرطة عملت راح تكون في متابعة سخنينية للأحداث اعتقال أو ما شابه؟
1: أكيد
0: إنه ربما يكون راضي عن الأمور.
1: أنا بقول لك إنه هذا الموضوع في سلم أهمياتنا والأولويات تاعتنا لأنه يعني احنا بثلاث مباريات خارجية تعرضنا لهجوم بمباراتين منن اللي هي كانت نتانيا ومكابي تل أبيب وكان عندنا المباراة الثالثة هي أبوال تل أبيب واحنا بعدنا في بداية الدوري يعني ما بنعرف لقدام شو راح يصير. إسا هي المشكلة مش مشكلة سخنين لحالها يعني عندنا مشكلة في جميع الملاعب بجميع الفرق تقريبا المشكلة بتخص الدوري. أنا كان إلي اتصال كمان مع مديرية الدوري مع إيريس خلفون وكان في إلي اتصال مع شينو زوارت بهذا الموضوع وإحنا يعني بصدد إنه عم نعمل إشي اللي يأمن بالذات المباريات اللي فيها حساسية يعني مش كل المباريات طبعا فيها حساسية إن كان لسخنين أو لغير سخنين وبالذات أنا طبعا بهمني بالأخير فريقي وجمهورنا ولاعبينا أكيد. فإحنا يعني آخر مرة حتى في آخر مباراة بعد التعرض للهجوم بنتانيا وأعمال العنف اللي صارت بنتانيا طلبنا كمان من اللاعبين إنه يسافروا بالباص طلبنا كمان من الجمهور إنه أمننا حافلات إنه يسافروا كمان بالحافلات بس كمان يعني شفت حتى بالحافلات ما كنا آمنين. وأنت فاهم أخي محمد يعني إحنا يعني للأسف الشديد مرات حتى المعيار مع سخنين يختلف عن مع إنه شفنا إنه في يعني توجه من الرأي العام حتى العبري وفي كمان مساندة بس كله هذا بكفيش يعني بالآخر إحنا بدنا حلول جذرية وحلول فعلية لهذا الموضوع.
0: قديش أثر عليك إيجابيا ما جاء به إيريس خلفون شفنا وقف يعني مميزة وخاصة لحظة بلحظة كل الوقت
1: طلع هو يعني مغير خلينا نقول في تغيير بالسياسي يعني إن كان تاعت إيريس خلفون أو غيره وإن شاء الله إنه تظل يعني السياسة الإيجابية هاي أو الموجودة والتوجه والمساندة الإيجابية تظل دائما موجودة لأنه إحنا كمان غيرنا بسياستنا بكل الأمور وهذا الإشي ما أجا من عبث أجا كمان من تصرف واتصالات اللي إحنا بنعملها وإحنا عمالين كمان بنحسن اتصالاتنا وعلاقاتنا مع الكل وهذا إشي اللي إحنا يعني دائما يعني بدنا نعمله بدنا نحسنه بدنا نطوره مع الوقت. أنا بتأمل كمان إنه الإشي ما يظل بس بالحديث يعني الحديث كمان منيح والتوجه بالحديث منيح بس إحنا بدنا كمان عن جد إن يكون في أعمال جذرية اللي هي تحل هاي المشاكل لأنه ما بدنا نصل لوضع أنه بالأخير يصير بأي ملعب من الملاعب مش مهم وين وبالذات مكابي تل أبيب. وأنا لما نحكوا معي كمان من مكابي تل أبيب أنا كمان يعني وجهت له قلت له أنه أكثر المشاكل اللي عمالة تحدث هو من جمهور مكابي تل أبيب ومع كل هذا ما فيش عقاب يعني لجمهور مكابي تل أبيب اللي حتى يعني ممكن يكون عقاب أنه ما يلعبوش كم من لعبة في بلومفيلد يلعبوا في ملاعب ثانية يعني هذا ممكن كمان يكون عقاب للجمهور الامور، وممكن كمان يخفف هاي الاعمال، وممكن يحسوا بانه عن جد في عقاب اللي هو
0: رادع
1: اللي كمان يردع هذا الجمهور من انه كمان يتصرف هيك بالمرات القادمه. فيعني لازم يكون في إشي، وانا بتامل انه خلال اسبوع او اسبوعين انه احنا نكون عن جد في عنا قرارات اللي تلزم كل الدوري.
0: طيب الأسبوع القادم مفروض أنه تقام مباراة تخريدا لذكرى نجم اتحاد أبناء سخنين، مباراة الكأس زمن الحصول على كأس الدولي لأور أسولين. مين وراء هذه الفكرة، هذه الخطوة؟ تأخرت 3 سنوات، أنت أعطيت جواب أنه أنا ما كنتش بالفريق هذول 3 سنوات لما أنا أجيت مسؤول. صحيح. دخلت صحيح. إلى هذا المعطينا فكرة عن المباراة القادمة يوم الثلاثة.
1: طلع الفكرة أجت من الإدارة، مننا إحنا من سخنين، الإدارة كإدارة كان فكرة، لأنه كان في توجه للإدارة من بالسابق، ولكن ما كان في خلينا نقول يعني تطور أو أي إنسان أجى طور هاي الفكرة على أساس إنه يعني نترجمها لعن جد حدث اللي ممكن يكون. الصراحة إنه أنا كمان كنت في مقابلة وعرضوا هاي عرضوا أو سألوا هذا السؤال، فأنا قلت إنه في عنا فكرة عن الشكل، وفعلا كان فكرة، وفكرة إحنا اللي عمالين نطورها، ما كنا عارفين بالضبط إنه إحنا هل راح نعمل عن جد إشي بحجم كبير أو بحجم أصغر شوي. بس أنا بظن إنه يعني إنه بالأخير اللي راح نعمله إشي اللي هو راح يكون مليح كمان لإنا كفريق اتحاد أبناء سخنين، كمان كمجتمعنا كمجتمع عربي، وكمان راح يحسن علاقاتنا بكل المستويات، وبالآخر هو كمان عمل إنساني، وكمان راح يعزز مكانة النادي التاريخية، راح إحنا نعيد مجده كمان، وراح كل إنسان حتى لاعب في اتحاد أبناء سخنين اليوم أو لاعب بالشبيبي أو خلينا نقول الجيل الصاعد تبعنا كمان يعني نعزز تاريخ اتحاد أبناء سخنين، لأنه إحنا فعلا نادينا هو تاريخ وحاضر ومستقبل.
0: شو ينتظرنا مباراة بين مين ومين؟ الساعة 5:30 يوم الثلاثاء،
1: أعطينا شوية تفاصيل. يوم الثلاثاء الساعة 5:15 على استاد الدوحة. أولا الفكرة هي يعني طبعا تخليدا لذكرى لأور أسولين، طبعا هو لاعب اللي لعب في سنة 2004 وكان له القصد الكبير في فوزنا في كأس الدولي. الفكرة أنه كمان نجيب ليما وكمارا اللاعبين اللي لعبوا في هذيك الفترة في اتحاد أبناء سخنين في سنة الفوز بالكأس، يعني إعادة مجد الكأس بهذيك السنة، وكمان راح يكون لاعبين من المنتخب اللاعبين القدامى، وكمان من لاعبين اتحاد أبناء سخنين، كمان اللاعبين اللي لعبوا في اتحاد أبناء سخنين القدامى، وكمان لاعبين اللي هم حاليا بيلعبوا باتحاد أبناء سخنين، وكله طبعا بالأخير تحت سقف اتحاد أبناء سخنين يعني. وهيك راح يكون المباراة، راح تبث كمان في عروس سبورت، وراح كمان يكون في يعني أشخاص اللي هم راح يكونوا كمان موجودين معنا مثل رئيس اتحاد الدوري شينو زوارتس وشخصيات أخرى.
0: الدخول مجاني، الجمهور مدعو للحضور؟
1: طبعا دخول مجاني، وهي المباراة كمان هي مباراة يعني معروف انه هي مباراة ودية، ومباراة اللي هي كمان يعني معروف شو اهدافها، وكمان الدخول اكيد رح يكون مجاني، والكل مدعو، وكل بحب كمان انه يشارك في هذا الحدث اهلا وسهلا فيه، وان شاء الله انه احنا نقدر كمان نقوم بهذا الحدث يعني بشكل ان شاء الله على الاتم وجه.
0: الفريق السخنيني خرج الى البلومفيلد امام مكابي تل أبيب، وكان هدف واضح التنازل عن إشي

0: كان يعاقب كثير على المباراة، لأنه فعلا ما فيش من المباراة غير أنه إحنا طلعنا بالنقطة هاي من المباراة، وكان هدفنا كمان أنه إحنا فعلا نروح على بلومفيلد ونرجع بالنقطة هاي ما نخسر.
1: طب
0: ونجحنا بالهدف تبعنا.
1: جميعا تنطلع على قدام يوم السبت أمام هابول تريكفا مباراة بيتية، هذا فريق من حجمك يعني المفروض على الورق مش على الورق على الطاولة بالهواء ثلاث نقاط يضلوا بسخنين بناء على ما
0: أكيد. أول إشي طريقة اللعب في مع مكابي مع بوهيل بتحتيكفا يوم السبت راح تكون يعني تختلف عن شو لعبنا مع مكابي تل أبيب. أكيد التركيبة راح تكون مش تركيبة أو طريقة اللعب يعني بمعنى راح تكون تختلف، وراح يكون لعب هجومي أكثر. وأكيد إنه إحنا يعني هدفنا إنه المباريات الجاية علينا اللي هي هبوال فتح تيكفا وكريات شموني هي مباريات اللي إحنا لازم نفوز فيها، لأنه هاي الفرق اللي هي بمستوى اتحاد أبناء سخنين، وهاي الفرق اللي إحنا لازم نحرز النقاط منها ونأخذ كل النقاط منها.
1: خالد دوخي رئيس اتحاد أبناء سخنين من الدرجة العليا، شكرا جزيلا لك.
0: طبعا قبل ما ننهي كل الجمهور طبعا مدعو على هاي المباريات، إحنا اليوم بحالة إنه بحاجة للجمهور ودائما إحنا بحاجة للجمهور، وفعليا حاليا بحاجة للجمهور على أساس إنه يدعم، وفي هاي اللعبة بيتية بساعة مريحة. أنا بتأمل إنه كمان الجمهور يعني يحضر إن شاء الله ويدعم الفريق.
1: يعني إعراس خفت كتير، الزيتون فش بالليل.
0: لا في زيتون.
1: مش بالليل بس مش بالليل.
0: هو بعد الزيتون بتتعب.
1: لا لا. الزيتون كلال. إذا الجمهور مدعو لمؤازرة الفريق السخنيني.
0: أخي محمد إحنا دائما بدناش نلاقي حجج، لازم إحنا دائما يعني بكل حالة كل إنسان يلاقي الحلول المناسبة. وأنا بقول فعلا إنه اللي بده يحضر بحضر، ولازم يكون في حضور لأنه أجل وقت اللي إحنا عن جد نحضر والجمهور يجي وندعم الفريق كيف لازم. وإن شاء الله إنه إحنا راح نشوف في هاي المباراة نشوف جمهورنا حاضر في الدوحة.
1: يلا بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والجمهور السخنيني بدأ غاضبا للغاية بعيد المباراة وحتى بعد المباراة بأيام. ممثل عن الجمهور فادي السيد أحمد، تحية لك، مساء الخير.
2: مساء الخير لك أستاذ أستاذ محمد لجميع المستمعين والمستمعات.
1: إلى أي مدى الجمهور مهتم في مباراة ذكرى أسولين يوم الثلاثاء؟
2: كيف أنا شفت كثير في تعقيبات إيجابية، 90% من جمهور اتحاد أبناء سخنين معني بهاي الفكرة، لأنه نور أسولين هو بذاكرة كل ولد وكل شاب وكل زلمة وكل ختيار وكل بنت بذاكرة سخنين، ذكرى طيبة منيحة. أخذنا ب 2004 الكاس معاه ودشر كيف بيحكي ذكرى حلوة، وإحنا مع إنه نترمو لأنه جمهور سخنين دائما بتحفظ الجميل وبتحترم كل لعيب لعب عنده وأعطى شو بيقدر. وإحنا مع هاي الفكرة ومع سد الدوخي بأي خطوة إيجابية بتساعد الفريق وتغير كيف بيحكي النمط العام عن الفريق.
1: طيب مكابي تل أبيب الإدارة اعتذرت، كانوا مسؤولين عن الملعب داخل عن الجمهور داخل أرض الملعب، السلطة خارج الملعب، مديرية الدوري أبدت تضامنها مع الجمهور السخنيني والفريق السخنيني، الشرطة أبرقت أنها تحقق في الحادث، هل هدأ الجمهور السخنيني؟
2: لا، أنا أول إشي مع كل احترام لكل الاستنكار ولكل المكاتيب اللي بتتعمل، هذا الإشي ما بيحمي أرواح الناس. إسا ظلي أنا أستنكر من هون لبكرة الصبح، هذا إشي بيفيدناش. وين الرادع؟ وين الشغلات وين الحماية اللي كل مرة الشرطة والمديرية الدوري وإرس حلفوه؟ أنا سمعته كمان طلع معك قبل أسبوع أسبوعين ووعد إنه أنا أروح يا جمهور سخنين على كل المباريات الخارجية، وأنا بوعدكم إنه تروحوا بخير وسلامي. لا، إحنا مش عم نروح بخير وسلامي. وأنا شخص اللي منيح اللي كمان ما خدتش ابني على اللعبة اللي عمره 6 سنين، فكرت 200 مرة أخذ لعبة مكابة الأبيض، بس بالآخر قررت ما أخذوش لأني كنت خايف وكنت حاسس ممكن يصير فيه شيء. بس أنا بقول إنه أنا كبير وبدبر حالي. بس إذا إحنا نحكي عن المباريات كرة قدم إنه الواحد يروح عليها خايف على حاله وعلى سيارته وعلى ممتلكاته، معناته الدوري مش بخير.
1: شو الخطوات بالنسبة لك انت شخصي؟
2: نعم،
1: قلت بالنسبة لي. كمل، شو بالنسبة لك؟
2: وبالنسبة لي هذا اشي معيب ومخزي على الدور على المديرية والاتحاد العام اللي مش قادر يحمي جمهور كرة قدم بيجي على لعبة فوتبول. وكمان انا هون بوجه رسالة لكل حدا بيشتغل بالمديرية بالاتحاد العام، مجبور مش بكرة اليوم يلاقي حلول للناس تطلع تحضر مباريات. احنا بسنانا كثير من لعب صعب برا زي لعب مكابي.

0: حيفا اللي الناس بتصف سيارتها بعيدة، ما حداش بيقدر يعرف شو يصير وشو يضمن يصير مع الناس. هذا الاشي مخزي ومعيب بالنسبة لي للمدرس الدولي والاتحاد العام والشرطة على رأسها اللي لازم تلاقي حماية. بنفعش تروح على لعبة فوتبول الشرطة بتعرف وين الباص عون التخنين بصف، مجبورة تحمي، مجبورة تحمي جمهوره. اليوم في كثير شباب صغيرة بتحضر مباراة اتحاد ابنها سخنين، ممكن هاي الشباب عن عدم محامي تنجر ورا شغلات اللي هي مش منيحة، بالآخر بصير الحق علينا بدل الحق معنا. فمن هون أنا بناشد إنه لازم يتلاقى حلول، حلول بنفعش أنا أروح لعبة فوتبول وخايف.
1: طيب
0: هذا إشي مهيب.
1: حتى إيجاد هذه الحلول جمهور اتحاد ابناء سخنين كيف سيرد وبماذا وكيف يفكر وأنت قريب من الجميع؟
0: شو عم نفكر يعني؟ إحنا دائما نفكر طريق سلم وطريق تعالوا نحمي حالنا، بس إذا الإشي بضاع بالشكل أنا حسب رأيي مش هنطلع لعب برا.
1: هذا هو.
0: ممكن نحضر في البيت. يعني أنا اليوم أنا بروح عربي وأنا خايف أخذ ابني ولا أخذ مرتي عليها إنه خايف من حادثة عنف، معناته شو؟ هل أنت اليوم تقبل تروح على لعبي وأنت خايف فيك أنت أستاذ محمد رايح على لعبي وخايف إنه يصير معك مشكلة، هل تقدر اليوم تحارب 20,000 ولا 30,000 موجودين أو كم من إذعر موجود من باقي الفريق؟ هل أنا رايح على لعبي فقط أغير جو وأغير نفسيتي من الشغل ومن الضغط ورايح أشجع فريقي ولا رايح على حرب؟
1: هل هذا يعني انه يتوجب الرد على هذه الخطوه، الرد عليها من قبل جمهور السخنيني هو ملء المدرجات يوم السبت امام بهبل تعتيقفا؟ هذا رد فكرك يعني معقول مقبول حاليا؟
0: طبعا مقبول ومعقول، وانا من هون بقول لازم اول شيء ممنوع ولا لعبي يكون اقل من 3-4,000 سخنين. اليوم سخنين هو مش فريق لحاله، هو كل مخلينه هو فريق الوسط العربي كلياته. اليوم كيف مكابي تل أبيب ومكابي حيفا اللي هن بيمثلوا مليون أو نص مليون واحد وبتلاقي بكل لعبة 20,000، أنا بقول نفس الإشي يكون بسخنين كل لعبة 3 و4 و5 و6. وإحنا ردنا على هاي العنصرية وردنا على هذا العنف هو بس بالملعب.
1: طيب إذن الحضور هو الحل الآني بكل جمهور، الحضور وملء المدرجات كخطوة أولى أمام بيت تحتيقفا ومباراة البيت. فادي سيد أحمد شكرا جزيلا لك. شكرا
0: فيك العافية. وأنا من هون بقول لك اطلع حدا من التحدود والمدرية.
1: أخذنا ردود الفعل.
0: بدنا حلول، اسمع حلول بأذننا
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا،
0: ينطيك العافية. إيه الله يخليك.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
4: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
1: ومساء الخير للقائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم باسم الشيخ سليمان.
5: الخير محمد لك للمستمعين والمستمعات.
1: بشكل قاطع ونهائي لن تجرى الانتخابات اللي فهمناه بشكل أو بآخر يوم الجمعة أن مقابلة مع المنافس عساو فريج، ممكن يكون استئناب، ممكن يكون اعتراض وما إلى ذلك. حطنا بالصورة بالنسبة لقضية انتخابات الاتحاد العام لكرة القدم.
5: كان في تقديم لمين تترشح لرئاسة الاتحاد لكرة القدم. عشان تكون مرشح لرئاسة الاتحاد العام لكرة القدم مفروض فيك تجيب على الأقل 10% من الأصوات الموجودة بالاتحاد العام لكرة القدم اللي هي تقريبا 1227. فكان مفروض عشان تتخطى هاي العقبة لازم تجيب 130 تقريبا 128، ولكن الأخ عسام فريج لم ينجح بتجنيد هاي الكمية من الأصوات، حصل على 94 صوت اللي هن 7.3 من عدد الأصوات المسموح فيها، ولهذا السبب ترشحه يلغى، وبيبقى مرشح وحيد اللي هو شين الزوارد اللي حصل على 1117 صوت تقريبا، لأن أكثر من 85% من عدد الأصوات. في كان هناك بعض الأصوات الملغية اللي هي مش قانونية أو مش يعني لا توفي بالقوانين وباللوائح الاتحاد العام لكرة القدم.
1: طب عرفنا أنه السيد عساو فريج يشكك في كثير من الأمور، بدنا رد من الاتحاد، وانت سمعت انه شكك وبعض الفرق ومصمص والى اخره، وطب مشطب وتغيير وتبديل، تعقيب من عندك؟ احنا يوم الجمعه في عندنا مقابله معه.
5: للاسف الشديد بروح على بحاول يشتت الانظار لمحلات مش صحيحه ومش مزبوطه، ولكن كمان مره كل واحد أنا بحبش أفوت على هاي الزوايا المظلمة. كمان إحنا عنا أشياء اللي حكولنا عنها بس إحنا منحكيش فيها، لأنه فيش معنى إثباتات وفيش معنى أي إشي بقوه بدل على هذا الإشي. فاللي عنده إشي ملموس في قضاء وفي شرطة وفي اتحاد عام وفي محكمة الطاعة يقدر يتوجه، وإذا معاه إثباتات صحتين. بس إحنا بقدر أقول لك وأكد لك إنه كل صوت جبناه، كل صوت جبناه لشينه صوت حقيقي وصوت صحيح، وفيش فيه أي غبرة ولا أي شيء مش مظبوط.
1: طيب الآن بالنسبة للأمور الأخرى، أنت قائم بأعمال رئيس، هل ستبقى؟ هل كيف سيكون؟ هل في تغيير ممكن يكون في الهيكلة في المنظومة الجديدة أو بعد الانتخاب الجديد؟
5: أكيد بـ 8-12 راح يكون في هناك إدارة اتحاد عام جديدة، أشخاص جداد، إدارة كلها جديدة. من 29 هدول هن اللي بنتخبوا رئيس الاتحاد الجديد، وهن بنتخبوا القائم بأعمال، وهن بنتخبوا رؤساء اللجان وكل الأمور. أنا بقدر أقول عن حالي لحديت إسا مرشح لأكمل كقائم بأعمال الاتحاد العام، ولكن الإشي الرسمي بيكون 8-12 بعد الانتخابات، وبعد ما يكون في إدارة اتحاد عام جديدة. فمش من الحكمة ومش من الأخلاق والذوق أجي أقول أنا راح أكون، فخليها لل 8-12 ولقرار إدارة الاتحاد العام الجديد.
1: طيب شو على سلم الأولويات تحت نتحدث في للفترة القادمة؟ شيء جديد يطرق باسم؟
5: أنا معك.
1: شو على سلم الأولويات في الفترة القادمة؟
5: لا، في عنا تغيير. أول إشي، أول برنامج لنا هو تغيير مبنى الدوريات وإيجاد الدرجة القطرية وتغيير المبنى الدوري. هاي أول مهمة رايحين نشتغل عليها، وهي هاي راح تكون سلم الأولويات، لأنه عشان هيك أصلاً يعني الانتخابات كلها مفروض قامت وقعدت على هذا الموضوع. فعشان يكون في عندك أغلبية 66% تلتين أعضاء اتحاد العالم لكرة القدم، مفروض يكون في عندك إدارة اتحاد عام كرة قدم متجانسة ومتفاهمة اللي نقدر نمرك هذا الموضوع. وفي عندنا طبعا مواضيع أخرى كتير اللي راحين نشتغل عليها، وأهم شيء زي ما حكي راحين نستمر في إدخال الوسط العربي أكثر لأروقة الاتحاد العام لكرة القدم من ناحية وظائف، من ناحية مدربين، من ناحية أكاديمية. الأكاديمية كل هاي الأمور راح نشتغل عليها بشكل كبير، بالإضافة للأمور اليومية اللي نشتغل فيها دائما يوم يوم تقريبا.
1: باسم الشيخ سمان، قائم بعمل رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لك.
1: وعين مائل، هذا الفريق الذي ارتقى قبل موسمين كان مميزا في الموسم الماضي، فترة كان في المراتب الأولى، بعد ذلك تم تحرير عدد من اللاعبين وتغيير هذا، الإدارة يبتعد، هذا يعود وإلى آخره، وهذا الموسم يفتتح الموسم بشكل سيء للغاية، حتى أنه لم يخرج ولم يظهر لأكثر من مباراة. معي على الخط الهاتفي السيد الأستاذ المحامي محمد الهاني أبو ليل، رئيس المجلس المحلي. تحية، أهلا بك أستاذ محمد.
6: أهلا بك أستاذ محمد، الله يسعدك.
1: اللي فهمته كنت المسيري من يومين من أجل إصلاح الأمور.
6: صحيح، من أسبوع، مش من يومين، من أسبوع كنا جلسة مع الإدارة ورتبنا الأمور الحمد لله.
1: هنا بدنا نعرف شو معنى رتبنا الأمور، يعني وين الفريق واقف اليوم؟
6: الصحيح العام الماضي أو بالسنتين اللي كانوا احنا بالفريق بالدوري، المجلس المحلي كان في جمعية من فرد أبو عيل، إدارة مش مربوطة بالمجلس، المجلس المحلي دعم الإدارات السابقة، الإدارة السابقة دعمها بالسنتين اللي مرقوا تقريبا 600,000 شيكل. العام الماضي كان الدوري طلعوا ليغا الفريق أبو عيل عين ماهل ونافس على على المراتب الأولى. المجلس اللي وعد فيه دعمنا للآخر، طبعا ما حرفناش الحظ بآخر لعبتين وظلوا بالدوري مثل ما هن. اللي أنا بدي أقوله، الدوري العام كان درجة ثانية، كان دوري فيه كثير لاعبين اللي هم يعني مستوردين، هذا نتخرف مش سجل محلي. احنا السنة يوم حكينا معهم، احنا صراحة عين ما كل الوقت تخرج لعيبة، واحنا بدنا لعيبة عين ما تلعب بالفريق بالبلد. السنة الإدارة يعني ما كانش يشاركونا يعني بس بالأمور المادية، بالأمور المهنية ما إلنا فيها، أنا معرفش في الفطول منيح صراحة. قلت أنا بدي أدعمك بس أنت بدك برضو يكون عندك الجاهزية للإدارة وللأشياء المهنية. الفريق بلش الدوري بأول أربع لعبات كان عندنا خسارات، وكان عندنا كثير تفكير إنه يفرط الفريق ما يفرطش الفريق، يكمل ما يكملش، أعضاء إدارة اللي هن ما بدهنش يكملوا، لكن كانوا صعوبة. كان عندنا قبل أسبوع جلسة بالمجلس المحل، إدارة المجلس مع إدارة الفريق، وحطينا برنامج كيف إحنا بدنا نكمل. امبارح كان آخر جلسة بالملعب بعد التدريب، رحت أنا والشباب بالإدارة المجلس رتبنا بعض الأمور، منها بعض الأمور إن إحنا جينا على الطاقم في مشكورين من الإدارات السابقة أو من اللعيب اللي عنده خبرة الفاتيكين، يعني كان عندنا مدير فريق فاتيكي عين ماهل مع الأستاذ رمزي حبيب الله، جمال ملكاوي، رائف أبو ليل، رؤوف أبو ليل، أعضاء مجلس اللي لهم خبرة بهذا الشغل، وطلبنا تعزيز بالإدارة. ومبارح كانت أول
1: جندوا للفريق.
6: الصراحة بحكي لك شغلة بارك الله فيهم، يعني أنا اللي بحكي لك عليهم هذول مع عبد السلام أبو ليل أبو حاتم، كنا جالسة وحكى لي إنه مين اللي ممكن يساعد. امبارح إحنا قبل ما نروح على اللعبة الساعة 7 بقول لك الحديث تستغرب، إحنا كانت جلسة على 8 بالملعب، على 7 أبو حاتم قال لي بدك تجيب عشان يساعد الفريق مدير الفاتيكين ناصر أبو ليل، بدك تجيب أبو بشار والملكاوي أبو حسني، هذول اللي هن خبرة مع في زهير عيش حسنين وكل الشباب اللي كانوا موجودين. على الساعة 7 أنا اتصل فيهم تلفون، قلت لهم عازمكم على صحن كنافة. لفيت أخذتهم بالسيارة ورحنا على الملعب، قالوا لي كنافة، قلت لهم بالملعب، قلنا صحن كنافة وشرحنا الوضع. والصراحة الشباب يعني عندهم في عندهم الانتماء لعين ماهل، قالوا من كل قلبنا احنا جنود مع أبو هاني مع الفريق. الوضع اللي كان امبارح
1: اليوم آخر موعد للتنقلات، المفروض انه يعني تترتب الأمور.
6: أنا بقول لك انه امبارح بالجلسة اللي كانت امبارح بالساعة اللي من 8 إلى 10 كان ترتيب مع 3 أو 4 لعيبة، وأنا بالساعة 12 اتصلت الصبح اطمن شو صار، كانوا ناقلين ثلاث لعيبة تعزيز للفريق اللي احنا نكمل المسيرة ونحافظ على حالنا السنة فيش برنامج للصعود ان احنا نحافظ على الفريق يظل بالدرجه الثانيه بسيق المهلاوي كبير.
1: السؤال المطروح الاستاذ محمد الهاني، قديش بهمك الفريق هذا؟ اترك الرياضه بشكل عام، بعدين بنعمل برنامج خاص، عرفنا قاعه وبتعملوا الفريق هذا، الفريق قديش بهم رئيس المجلس المحلي انه يكون ثابت وقوي في القريه؟
6: انا صراحه يعني قلت لك انا يعني بهمني اكثر ما تتصور، كل إشي برفع اسمي ماهل أنا دعم وقلب، يعني كيف بقولها بر بحر جو على الآخر الدعم. فريق عين ماهل رمز لعين ماهل، وأنا يعني بقول لك أنا ما بعرفش في الفطول كثير، بس كان يهمني إنه اسم الفريق يظل موجود، عشان هيك عملنا كل اللي لازم ينعمل اليومين هذولا يعني تنثبت الأمور بالفريق.
1: معك ميزانية تعطيها؟
6: العام اعطيت 350 ألف شيكل، والسنة اللي قبلها 250 ألف، والسنة أنا مقدير حاط بالميزانية إنه أعطيه لحد 350 ألف شيكل.
1: لا سلطات محلية ما كتير منها ما حاش تعطي شيكل، 350 ألف لفريق مع من هون ومن هون. إذن ليش الإدارة السابقة رشاد ومن كان معه تراجعوا وخافوا إنه يتقدموا؟
6: لا ما مش يكون فيه تتراجعوا، هن شباب صغار قلبهم على البلد، هن أنا ما بقدرش أجيب ولا كلمة لوب عليهم، لأنه بارك الله فيهم عملوا كل الجهود، أنه بنوا الفريق، بنوا الجمعية، جابوا لعيبة، طبعا خبرة السنين إلى دور بعض المجال. أبو أستاذ محمد أنت بتعرف بعض ليش أنت أبو الفطبول، شباب صغار يعني أنا حكيت امبارح على شغلة كثير مهمة. لما يكون أولاد جيل بعض يعني الإدارة مع الفريق شباب صغار بلاقوا يعني بلاقوا صعوبة، بلاقوش مش بلاقوش شيء يخوت انتماء، بس لما بكون في واحد كبير بجنبهم بحسوا بهذا السند. اللي يعني أنا اليوم عمري 50 سنة، لو كان حياة أبوي بعده موجود اليوم بحب أن أنا أرجع له كأبو. لما احنا مبارح جبنا، أنا صراحة قلت لك لما جبنا الشباب الكبار هذول اللي كانوا لعيبة فاتكين بالفريق، كانوا إدارات سابقة وعمارهم كبيرة، حسوا الشباب الصغير أنه في أنه ظهر في أنه أبو في لا لا لا لا الإشي. ورشاد وعزوز والفريق اللي الإدارة اللي كانت اللي معهم مكملين، أنا بعرفش إذا رشاد بيكمل، بس الإدارة مكملة معنا بدي إن كان دعم، يعني دعم نفسي مش دعم مادي بعكار.
1: طلع أنت بتعرف أكتر مني إنه الأوضاع المادية لدى رجال الأعمال ليست على أحسن ما يرام في الوقت الحالي، والاعتماد على سلطة محلية هو غلط إنه يكون اعتماد فقط على سلطة محلية، كمان لازم دعم من هنا من محبي الفريق ومحبي البلد، حتى اللي بيحبش الرياضة لا اسم البلد مفروض، ولكن الوضع أوضاع ربما هذا هو. كده متفهم أنت هاي النقطة؟
6: أنا متفهمها 100%، لأنه أنا شايف وبقيس على حالي وعلى الناس كلياتها. السنتين اللي مرقوا أو ثلاث سنين اللي مرقوا كانوا هي آخر خمس سنين كان صعب، هيك فترة حرب، هي كانت كورونا. الخبط اللي قاعد بصير مع الناس بكثير شغلات، بالجريمة، بالشغل، كثير أشياء بتأثر سلبا على هذا الموضوع. الوضع كثير، الوضع العام سيء للغاية، يعني تحكي الناس، أنا بقول للناس الله يعينها شو بدها تلحق تتلحق، يعني هذا أبو العيال مثلا اللي عنده أولاد مدارس فاتت مدارس، واللي عنده عروس، واللي عنده مناسبات، وانت شايف الناس كلها مرة واحدة، كان في سنتين هجر لكل المواضيع وأجا مرة واحدة، يعني الوضع كثير صعب اليوم، الوضع مش مريح، يعني حتى اللي معه مصاري بخلاف على شكله كيف يطلعوا، عامل حساب لقدام، احنا بوضع برضو حتى انتخابات على الناس مش عارف مصيرها شو هي، الوضع صعب.
1: مستمتع بشغلة رئيس سلطة محلية من ثلاث سنوات ولا تتوك الى الراحة النفسية تلك اياها؟
6: احكي لك شغلة مستمتع الحمد لله
1: والله. غريبة، شايفك طاقات سامعك يعني.
6: انا بحكي لك شغلة، احنا عملنا شغلة بالبلد، عملنا شغلة ري أرجون لكل المؤسسات. انا بقول لك انا بعرف شو بشتغل كرئيس مجلس، او يمكن اول رئيس اجى اعطى صنف خيوط لكل محلكات عيتها، اشتغل وتعال جيب لي النتيجة، انت خذ المسؤولية وجيب النتيجة الصح للبلد، وانا بالاخر بكورة معت سيفتي وعطفي كثير بجنن. امبارح بالصدفة كان عنا، بعدين بعت لك يا فيديو خاص، كان جلس امبارح معنا مع الشلتون المكومية، وصراحة انا يعني كنت فخور كثير بالسيفتي اللي كان مع من مهندس المجلس ل محليكة رفع حالة، محليكة لكل المحلكة،
1: اسم الرفاة الأجسام المختلفة انت بتحكي
6: كل شباب تسعيرين، لما كنا متيم والمتيم بالآخر هي حكت شغلة انه هي كانت بكثير جلسات متيم والمتيم، وتستغربت انه بعين ماهل
7: في هذا السيرت في هذا التفاهم في
1: طاقم
7: هذا
1: التفاهم. طيب اسمع ابعث لي اياها حتى ناخذ واحد من هؤلاء الطواقم اللي اشتغلت مني. عندي برنامج راديو تلفزيون انا يوم الثلاثاء الساعه 12 حتى نظهر الاخرين. على فكره انا اشتم يعني الطاقات الرائعه اللي عندك وهالقد حلو انه رئيس السلطه المحليه ايها الرؤساء المستمعون انه يكون مزبوط على راس الهرم, بس في طواقم كلها لازم تاخذ هاي الطواقم, هذا ياخذ صلاحيات صلاحيات صلاحيات وفي الاخر يجي امام الرئيس النتيجه. الرئيس مش شرط يكون بالعمل, هو المنظم كيف انت حكيت المركز لهي الامور. الاستاذ المحامي محمد هاني ابو ليل ابعث لنا لعلنا يوم الثلاثاء نستطيع ان نتحدث عن هاي النقطه من الجانب الاخلاقي.
7: على الرقم واتساب بس
1: بعتبر. شكرا جزيلا بالنجاح وتوي. يعني عين ماهر راح يلعب مع كفر اسماعيل يوم الهاي, راح يكون في اللعبه
7: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا
1: انت راح تكون ولا صعب عليك بعيد كفر اسماعيل الساعه 3؟
7: والله اذا بصير لي باجي فيش عندي مشكله.
1: يلا يعطيك العافيه, الى اللقاء.
7: شكرا لك.
1: سلام سلامات سلامات. إذن قرية البعين انجداد تودع المشجع الأول للفريق المرحوم كايد دي سليمان الذي عرف بشخصيته الاجتماعية والرياضية على حد سواء, وكان مستمعا التقيت به قبل فترة وكم حدثني بالتفصيل عن البرامج التي يستمع إليها دائما. انتدبنا زميل سمير سليمان ليعد لنا تقرير عن المرحوم. تحية لك, أهلا بك سمير.
8: مساء الخير لك زميلي محمد الشيخ خليل والعموم من المستمعين. إذن بقلوب حزينة زميلي محمد, ودعت قرية البعين انجداد يوم السبت الماضي المرحوم كايد سليمان أبو محمد أحد أبرز الوجوه في أبو عين البعيني. كايد لم يكن مجرد مشجع في المدرجات, بل كان جزءا من روح الفريق وصوتا مميزا لجماهيره. كان يحول المدرجات إلى مساحة للحماس والوفاء ويقف إلى جانب الفريق في لحظات الفرح والأوقات الصعبة, وبصوته وتفاعله ترك بصمة واضحة, كما عرف بقربه من إدارات الفريق المختلفة وحرصه على مصلحة الفريق, مؤمنا بأن نجاح الفريق مسؤولية جماعية. برحيله فقدت عائلته وأحباءه إنسانا عزيزا, وفقدت القرية والبلدان المجاورة وجها مألوفا ارتبط اسمه بالأعراس والدبكات يزرع الفرح في قلوب الناس. رحل كايد صاحب القلب الحنون والدمعة السخية. دعونا نستمع لإحدى تسجيلاته في مجموعة عشاق أبو عين البعيني.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أحبائي, دغدغ قول أولادي الله يمسيكم بالخير جميعا, كل عام وأنتم بألف خير, ينعاد على الجميع بالسعادة وهدى البال والهنا. وإن شاء الله بهاي المناسبة بحب أقول لكل عشاق أبو عين البعيني إن شاء الله الفريق راح يقوم بهمة إخواننا الإدارة اللي بنرفع رؤوسنا فيهم, وإن قدوة لهذا الفريق. وبنشكر الأخ بايمس, بشكر الأخ الدكتور جهاد واللي كانوا معه زار كان معه على المجهود اللي قاموا فيه.
8: رحم الله كايد سليمان وأسكنه فسيح جناته, ستبقى في الذاكرة يا خال. إلى اللقاء زميلي محمد.
1: نعم سمير, أولا مؤثر جدا. اليوم تنتهي التنقلات في الدرجة الثانية في انتقال حاد, في شيء بارز ولا بعدك بتدرس الأمور حاليا؟
8: بعدني بدرس إن شاء الله بكرة إذا طبعاً. يعني منكون مع أبرز التنقلات.
1: طيب أشكرك جزيل الشكر الزميل سمير سليمان, شكرا جزيلا.
8: شكرا.

0: إذن دوري أبطال أوروبا، تعالوا بنا المباريات التي تنتظرنا هذه الليلة. فينورد يلاقي كومو، لاست ليسك يلاقي ليفربول، فريق شختيار دونيتسك يلاقي أثينا، أما براتسلافا فيلاقي شتوتغارت، روما يلاقي الريال مدريد، أستون فيلا أمام فينربخشي، وبيتيس أمام البورتو، وبودا غليمت مفاجأة الموسم الماضي يلاقي بروسيا دورتموند، وأم المباريات مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان. أمس دوري الأبطال بعد أن تجدد، فريق صباح من أذربيجان فاز على سلافيا برايك بالنتيجة 2-0، سبورتينج لشبونة فاز 2-0 على لانس، فياريال فاز 3-1 على نابولي، الأرسنال فاز على ليل بالنتيجة 3-0، وانتبهوا لأم المفاجآت، كلاب بروج يفوز 4-3 على الإنتر، ومفاجأة أخرى بيكينج من الدول الإسكندنافية من هناك لم يسمع عنه أحد، 3-3 أمام بايرن ميونخ، وبرشلونة ضرب غالاتا سراي بالنتيجة 4-1، لايبسيغ فاز على أيندوفن بالنتيجة 1-0، أتلتيكو مدريد فاز 2-0 على مانشستر يونايتد. تعالوا بنا نقول مساء الخير لمدرب فريق مكابي الإخاء الناصر أدهم هادي. مساء الخير أدهم.
1: مساء الخير لك وجميع المستمعين.
0: فوز كبير على هرتلية ولكن أداء غير كبير، بتوافق ولا تنفي ذلك؟
1: الأداء، لا الأداء لحد الدقيقة 70-75-2-0 بالرايحة باتجاه 3-4، أحسن من هيك مباراة خارجية منقدرش نعمل، من كل النواحي كانت ممتازة لحد ركلة الجزاء والكرت الأحمر وإصابة فادي كل 5 دقائق اللي مدافعين 2 خرجوا من المباراة في 5 دقائق، بعثت لوراك شوية صغيرة وفوتنا بضغط مش لازم نضغط نفوت ليلو.
0: شو الوضع مع طبعا مبعد مع المصابين للمباراة بعد غد أمام كفار سابا؟ كادرك ناقص شوي،
1: مش شوي كتير، كتير. 7 لاعبين بهذا الأسبوع ما اشتركوش في التمارين، يعني طلعنا من قسم الشباب 5-6 لاعبين لاستكمال الكادر في التمارين، ولكن تعرف مباراة من هذا النوع اللي هي بالبيت، كمان لما رحنا على مكابي هرتلية كان عندي 4 إصابات أو 5 إصابات وقدرنا نتعامل مع وراها، بتمنى أنه هذا الأسبوع كمان اللعيبة تستنفض بأدائها كيف كان بالأمام هرتلية والفوز يكون حليفنا إن شاء الله.
0: السؤال المطروح، الحلول موجودة يعني تخترعها تخترقها هنا وهناك من خلال تجربة كبيرة في هاي الدرجات لأدهم مقابل كفار سابا في ظل ما تقول عنه من غيابات؟
1: في طبعا حلول؟ أول شيء طبعا إلى النقطة اللي كنت أنا مستكمل كل استبدالاتي بالمباراة هرتلية، يعني بقدرش أعمل ولا أي تبديل، ومدافع فادي نجار أصيب، وويلسون المدافع الثاني كمان ركلة جزاء وبطاقة حمراء في الدقيقة نفسها، فقدرنا نتعامل مع الربع ساعة الأخيرة باللاعب الموجودين في الملعب بنقص عددي طبعا، ومع كمان المومنت مرك لها مكابي هرتلية في المباراة، وقدرنا نحافظ على النتيجة ما تسجلش فينا هدف التعادل، وكنا طبعا كتير قوية في المباراة اللي قدرنا نحافظ على النتيجة في الربع الساعة الأخير، هاي مش مفهوم ضمنا. أفكر إنه كادر الأخاء السنة كادر يوصيها كتير كتير، يعني أنا أول جلسة لي مع اللاعبين حكيت عن هاي الشغلة إنها الشغلة سيئة، ولكن بعد كل الإصابات اللي صارت كتير إحنا يعني مطمنين من هذا الوضع، لأنه في لاعبين تسد محل اللاعبين اللي برا.
0: تعرف مالك الفريق رئيس الإدارة ماهر حامد من فترة طويلة طلع على البث وقال أنا بدي أدهم هادي وأنا في اتفاق مبدئي مع أدهم هادي وحابه يكون، وقعدت معه إلى آخره، يعني حارب من أجل أن تكون، وفي مقابلة سابقة أنت قلت ما يلي، رح نسمع شو قلت، لذلك تفاجأ كثيرون أنك بتدرب الأخاء. جاهز تسمع؟
1: لا قلت أنا مش رح أرجع الأخاء. مش
0: جاهز تسمع؟
1: طبعا.
0: يلا.
1: لا بفكر انه هذا القرار مش سليم لفريق مكابي الاخاء الناصري، كون علاء الصايغ صعد مع الفريق للدرجه الممتازه وبدي الموسم بتحضيره لحاله لوحده كمدرب، وهو اليوم موجود في قياده الفريق بشكل مهني، بفكر اذا ادهم بيجي راح يبطل دور علاء الصايغ، علاء الصايغ اليوم بطقيه مدرب كامله.
0: براو.
1: فمش راح يرجع يكون مساعد مدرب او فوقه حدا اللي ياخذ قرارات عنه، انا بفكر انه العلاء شخصيا على الإشي مش مناسب، ولإلي ك ك ك كأدهم خلينا نقول التايمينج أو التوقيت شيء سيء إن أكون بالأخاء. الكل بيعرف إن أنا بحب فريق الأخاء وابن الأخاء وراح أدرب الأخاء وراح يكون لي مشوار كبير وكمان في أخاء الناصر يعني
0: طيب هذا بين الجماهير.
1: ولكن ولكن أفكر أنا بالوقت هذا الساحة الموجودين فيه الإشي مش بالنسبة لإلي مش شايفه مناسب ولا مناسب للفريق كفريق.
0: عقل
1: شو هاي مقتبس يعني بتقول هيك هاي مقتبس يعني مقتبس هاي أما على أشتغل أو أكون المدير المهني تبع الفريق. وأنا قلت إنه العلاء هذا الإشي بناسبش رجعت على أخاء بالتايمينج هذا قلت كمان لا يعني مش مناسبة لإلي لأن أنا اشتغلت بالأخاء مرتين خلينا نقول كمدرب وبفكر إنه المرة الثالثة راح تكون مش إسا وقتها يعني في عندي بعد مشاريع تدريب اللي هي تكون خارج نطاق خلينا نقول قلعة الأخاء. هذا اللي أنا شايف مناسب لي ولكن إن شاء القدر إنه بالآخر أكون في فريق الأخاء بعد إنهاء عقد علاء وأنا اتصلت فيه كمان اللي كمان نرجعه للفريق وكل هالأمور ويكون مثلا بالطاقم معي وما ورفض علاء. كمان نقطة اللي أنا بدي أصرحها منفعش مدرب قاعد بالبيت مش موجود في ساحة التدريب وفي مدرب بيدرب فريق مكابي خان ناصر اللي هو زميل لي وصديق من مدرسة التدريبية يعني كان معي كمساعد اللي أنا أكون برا وأصرح طول الوقت بدي أرجع على أخاه وهو علاء موجود. ففكرش هذا التصريح كان مناسب اللي أصرحه في الصحافة أو في الراديو أو في وسائل الإعلام. يعني خلينا نقول حافظت على خلينا نقول مبادئ التدريب وكل هذا أقل إشي بقدر أسويه كنت وأنا خارج نطاق التدريب وعلاء موجود في فريق مكابي خان ناصر اللي أنا طبعا تصريحي هذا يعطي علاء هدوء وشغله يكون بطريقة هادية جدا يعني أفكر.
0: السؤال مكابي خان ناصر
1: السيء طلعت منها ولا لا ليش ما كملت
0: مش طلعت زائد فكرك لما أنا حطيتها مش عارف إنك تطلع منها لو بعرف تكاش تطلع منها بحطهاش
1: هاي للمستمعين هاي هذا السؤال إذا بنسأل لمدرب تاني أو شخص تاني ممكن يوقف ما يقول بديش أجاوب
0: عشان هيك برامجنا الناس تحب تسمعها يعني على الآخر. طيب هل
1: هاي الحقيقة
0: هل مكابي خان ناصر قادر مع عدم هادي على أن ينهي في الثمان الأوائل؟
1: بفكر طبعا الإشي ما طبعه قادر وبإمكاننا نسوي هذا الإشي طبعا لو عملنا كمان تعديلات في شهر واحد احنا بركزين اكثر على الكادر الموجود اسا اللي يقودنا من هون لشهر واحد على الضفاف خلينا نقول الامان تبعت نصف الموسم الاول وكمان احنا قادرين انه نساوي هذا الاشي. افكر مباراتنا مع كفار سابا كمان يومين هي مباراة مفصلية لهذا السؤال اللي طبعا اذا بنحقق الانتصار ان شاء الله بالبيت 3 نقاط 13 نقطة افكر بتكون الفريق وصل لوضع الاتزان في الدوري يعني عوض كل الفترة الأولى اللي كانت مش منيحة من ناحية نتائج وانطلق طبعا يفكر لفوق أكثر.
0: طيب هل خلينا نوقف على الحقيقة هل كنت متفق مبدئيا مع مكابي يافر يدرب الفريق وفجأة بين ليلة وضحاها جيت على الأخاء وغضب المسؤولون في يافا؟
1: أنا رفضت التوجه من غاد ورفضت من نتسرت نوفا قليل ورفضت من
0: لا أترك أنت تقدر تجول أنا بعرف كدي رفضت
1: ورمات الشهرون يعني
0: بعرف كدي رفضت فرق كمي من درجة أولى بدأ ترتكي وعقد لسنتين وفرق أخرى من درجة تانية بديش أقول أنا أكثر من فريق عقد لأربع سنين مع مبالغ رفضت حطيتها جانبا. مكابي يافا
1: طبعا رفضت لانه فكر انه مكابي يافا فريق من ناحيه الكادر وشبيه جدا في هبوائل عكا اللي كنت اشتغل فيه يعني لو اني بدي هاي الامور كان ضليتني في هبوائل عكا يعني مستمر لانه كانت الاجواء عندي غاد كتير ممتازه والكل بيعمل بقدراتي غاد وكنت عن جد مبسوط بالشغل بهبوائل عكا ولكن الميزانيات الموجوده والاشكاليه الموجوده بين مدير النادي ورئيس البلديه غاد منعت من انه الفريق يتقدم من ناحيه كادر وشفت انه الفريق راح يروح للهاويه فما حبيتش اروح معه وأشك يعني كان خاطر في مسيرتي. شفت إنه يافا راح يستصعبوا هذا الموسم أنا بديش أشتغل بهالمواسم كلها اللي تكون شاقة في قاع اللائحة ولكن لما فريق مكابي خان ناصر يعني أنا هالعقد مع علاء الصاير والساحة خلينا نقول فيش فيها احتمالات مدربين جيدة أو ممتازة اللي تأخذ الفريق لبر الأمان فخلينا نقول حب لفريق الأخاء بالآخر طغى على على عقليتي وتفكيري وخططي، وبالاخر رجعت على فريق الاخاء وانا كثير مبسوط.
0: سؤال اخير قبل الاخبار، يعني على عكس كل التوقعات اخذت انت عكا لنهائي كاس التوتو، بالامس خسروا امام بنودة تل ابيب، قلت اخ لو انا اللي واقف على الخطوط على الاقل بكاس التوتو كان طلعت بالكاس.
1: طبعا حسب ظروف المباراه اللي كانت امبارح كان سهل جدا انك تقدر تتخطى وتاخذ اللعبه وتحصل على النهائي وتفوز. وتنساش انه بقول لك كمان عندهم 7-8 لاعبين جداد جابوا ضخوا اموال كثير كبيره بالفتره الاخيره وحسنوا الكادر كثير كثير. يعني امبارح لما انا شفت النتيجه في الدقيقه 90-0 طبعا فاجئت وقلت كان يعني صعدنا دوريات وكذا، فكان حصلنا على كاس هذا الموسم. يعني كانت بدايه كاس التوتو مع بول عكا، تعرف انت المباراه الحديث المباراه النصف النهائي انا تخطيت هذه المباراه النهائيه غادي يعني كمان.
0: آدم هادي شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: أردنا التحدث إلى أحمد خزكي إداري فريق الطيري شباب الطيري، اتفقنا كل الأمور ولكن الغايب حجت معه إن شاء الله قريبا قريبا يوم الجمعة. انتهى برنامجنا بعد قليل نشرة أخبار الخامسة، بعدها زميلة غالية نطور كالدور في جولة المساء. شريان حجير بيكي جوستين محميد بريك روبسون هولتس محمد شيخ خليل، كنا معكم غدا ملقانا بإذن تعالى بعد أخبار الرابعة في البرلمان الرياضي. إلى اللقاء.
2: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
4: لأنه برنامجنا
5: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
6: مخزني أشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
7: مخزني أشوك.

0: رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايس.
0: أوبتينايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
3: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. القاضي سولبرغ يؤكد أن الانتخابات ستكون نزيهة. منسق أعمال الحكومة يحذر من عواقب الضرائب التي تفرضها حماس على دخول شاحنات المساعدات إلى غزة. مقتل شخص في خان يونس إثر غارة إسرائيلية وفقا لمصادر محلية. رئيس هيئة الأركان يستنكر العنف الممارس ضد الفلسطينيين في يهودا والسامرة.
6: راديو مكان الأخبار.
5: الخامسة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ أنه واثق من نزاهة الانتخابات، وخلال زيارة للمركز اللوجستي للجنة في أواسط البلاد تطرق إلى الخشية من تزوير الانتخابات في ظل الشرخ في الجمهور وتهديدات السايبر والذكاء الاصطناعي، وقال إن لدينا وسائل مراقبة كثيرة تحول دون ذلك، وأشار إلى أن المخاوف مصدر وخارجية وداخلية. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. قال منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال يورام هليفي إن تجار القطاع الخاص في قطاع غزة توقفوا أمس عن تنسيق دخول الشاحنات المحملة بالبضائع إلى القطاع احتجاجا على الضرائب التي تفرضها حماس. وجاء في رسالة بعث بها هليفي إلى مسؤولين في الأسرة الدولية أن ما تقوم به حماس يؤثر سلبا على إدخال إسرائيل 600 شاحنة يوميا إلى غزة عملا باتفاق وقف إطلاق النار. قتل شخص وأصيب آخر بجروح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس وفق مصادر محلية. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأن جيش الدفاع سيواصل العمل على ضمان استمرار موسم قطف الزيتون في يهودا والسامرة، وقال إن العنف الممارس ضد الأبرياء لا يعكس القيم اليهودية والإسرائيلية ويتعين التصدي لأعمال العنف هذه. ويفيد مراسلنا لشؤون العسكرية أي العليمة بأن أقوال زمير وردت خلال جولة لتقييم الأوضاع أجراها في مقر قيادة المنطقة الوسطى. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أخيرا، يطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار محلية في مناطق متفرقة من البلاد. على رأس الساعة القادمة نلتقي من جديد. إخباريا.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
9: الآن وفي كل مكان.
10: ثلاث دقائق بعد الخامسة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية ومعكم فيها شريهان حجير بيكي إيلان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: ثلاث إصابات في انفجار في مصنع إنتل بكريات جات وخشية من تدفق مواد سامة. رئيس الأركان يؤكد أن الجيش على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي جهة تحاول المس بأمن إسرائيل. وزير الدفاع يوجه تحذيرا شديدا إلى حزب الله من الانضمام إلى هجوم إيراني محتمل على إسرائيل. وخشية من اتساع رقعة الصراع الإقليمي في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وتفاقم المواجهات في اليمن بين السعودية والحوثيين. استمرار التنسيق بين نتنياهو والرئيس ترامب بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران. رئيس جهاز الشباك سابقا يقدم دعوى قذف وتشهير ضد رئيس الوزراء في الأحداث التي سبقت مجزرة 7 أكتوبر. والحكومة تقر استخدام جزء من أموال الخطة الخمسية للمجتمع العربي لمشتريات أمنية. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها من خلال هذا البرنامج. نستهل بداية بكل ما يتعلق بالشؤون الأمنية. قبل قليل تصريحات لرئيس الأركان، ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون العسكرية إيال عليمة. إيال، مساء الخير لك. نحن نتحدث عن رئيس الأركان الذي يؤكد أن الجيش على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ. إيال، ضعنا أكثر في التفاصيل.
11: نعم غالية، والسؤال هو هل هو حوار إعلامي بين المستويين السياسي والعسكري عن طريق الجولات التفقدية والتصريحات الإعلامية خلال المعركة الانتخابية الساخنة؟ ربما بعد الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء يوم أمس للضفة الغربية ووجه التحضيرات والتوعدات بالرد على أي اعتداء محتمل خلال المعركة الانتخابية، رئيس هيئة الأركان جنرال إيال زمير يقوم بجولة تفقدية لمقر قيادة المنطقة الوسطى، حيث يجري تقييمات مع كبار القادة ويؤكد أن قيادة الجيش عززت انتشارها في المناطق الضفة الغربية وأنها في حالة من الجاهزية والاستعداد لأي مفاجأة محتملة، يقول الجنرال إيال زمير. ويرد ربما بذلك على تصريحات نتنياهو أمس حول احتمال قيام أجهزة الأمن الفلسطينية بتوجيه سلاحها باتجاه القوات الإسرائيلية. الجنرال زمير يتطرق أيضا إلى هجمات واعتداءات المستوطنين ويقول أن قوات الجيش تبذل قصارى الجهود للحفاظ على النظام خلال موسم قطف الزيتون وتمكين الفلسطينيين من أداء هذا الموسم. في الواقع كما نعلم الأوضاع تختلف تماما عن تصريحات رئيس هيئة الأركان، وذلك على خلفية تصاعد وتوسع اعتداءات وهجمات المستوطنين خاصة فيما يتعلق بمنع المزارعين العائلات الفلسطينية في الواقع من الوصول إلى حقولها أو سرقة وإتلاف محصول الزيتون. رئيس هيئة الأركان لم يكن مراقبا أو محللا بل يترأس المؤسسة العسكرية، وربما إذا ما أراد كان بإمكانه أن يمنع ذلك وفعلا أن يقوم بفرض النظام والقانون في مناطق الضفة الغربية. من جانبه وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقوم بجولة تفقدية في منطقة الجبهة اللبنانية ويتفقد خط القرى اللبنانية المحاذية للحدود. وزير الدفاع لم يفوت هذه الفرصة لتوجيه الإنذارات والتوعدات لحزب الله، فلنستمع.
12: إن حزب الله يتصرف لإيران بهتكفة لإسرائيل ويقيم مكة كشا ويعبد شتخين نصفين بدروم لبنان بمرخبي نبتية وليتاني שהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של מדינת ישראל.
11: إن وزير الدفاع إسرائيل كاس يحضر حزب الله من مغبة الانضمام إلى معركة محتملة مع إيران ويقول أنه سوف يتلقى ضربة قاسية ويفقد مناطق إضافية في جنوب لبنان فضلا عن منطقة النبطية والليطاني التي تضمها إسرائيل إلى المنطقة الأمنية. في مثل هذه الحالة القوات الإسرائيلية على تم الاستعداد للعودة إلى المناورة البرية كما يقول وزير الدفاع وإبعاد المواطنين اللبنانيين الشيعة شمالي نهر الأولي والزهراني بالإضافة إلى إخلاء الضاحية الجنوبية في بيروت. نصل دمر الطائفة الشيعية ونعيم قاسم قد يقضي عليها يقول وزير الدفاع إسرائيل كاس خلال هذه الجولة ويتوعد باغتيال نعيم قاسم إذا ما استمر أو إذا ما انضم حزب الله إلى أي معركة ضد إسرائيل.
10: شكرا لك الزميل إيال عليمة. شكرا إيال. ونحن سنعود إلى الشؤون الأمنية وكل ما يتعلق بالتطورات في المنطقة. الآن نريد أن ننتقل إلى كريات جات حيث أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة أحدهم في حالة حرجة إثر انفجار وقع في مصنع شركة إنتل في المدينة. وترجح الشبهات الأولية أن الانفجار وقع خلال عملية نقل مادة إلى خزانات داخل المصنع فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابساته بعد إخماد الحريق. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة مراسلنا في الجنوب نواف النباري. مساء الخير لك.
13: مساء الخير غالية. نعم حادث مؤسف وخطر للغاية أصيب خلاله 3 أشخاص بجروح خطيرة أحدهم في حالة حرجة كما وردت الأنباء قبل قليل. في هذه الظروف ووقع بعيد ظهر اليوم هذا الانفجار في مصنع شركة إنتل الإلكترونيات بمدينة كريات جات جنوب البلاد في حادث استدعى تدخلا واسعا لقوات الإطفاء والإنقاذ والشرطة وسط تحقيقات لتحديد أسبابه. من مستشفى سوروكا جاء قبل قليل الذي نقل إليه المصابون بأن أحد هؤلاء هو في حالة حرجة كما تحدث عن ذلك قبل لحظات المسؤول أو نائب مدير مستشفى سوروكا فلنستمع إليه.
14: היום בשעות הצהריים התקבלו לחדר הטראומה במלרד סורוקה 3 נפגעים מאירוע הפיצוץ בקריית גת. אחד הפצועים במצב אנוש הוא עבר לטיפול מיידי בחדר ניתוח ושניים במצב קשה עדיין מטופלים בחדר הטראומה.
13: إذن يقول الطبيب المسؤول من هذا الحادث وصل إلى مستشفى سوروكا في غرفة الطوارئ والصدمات 3 أشخاص حالة أحدهم الأول حرجة للغاية وقد تمت إحالته إلى غرفة العمليات بينما الآخرين يتلقان العلاج في قسم الطوارئ في المستشفى. في هذه الأثناء أيضا تم أيضا حسب الشرطة هناك تحقيقات كما تعلمين غالية مباشرة تشير الشبهات الأولية إلى أن الانفجار وقع خلال عملية نقل مادة من شاحنة إلى خزانات في المصنع. وقال قائد شرطة كريات جات إن شاحنة أفرغت مادة في خزانات المصنع وأن الانفجار وقع بعد فصلها ووصل شاحنة أخرى مؤكدا أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد ما إذا كان الحادث نجم عن شبهة جنائية أو إهمال. سلطة الإطفاء من طرفها أوضحت أن الحريق الذي اندلع في أعقاب الانفجار وأخمد لاحقا شمل غاز ثلاثي فلوريد النيتروجين وهو غاز غير قابل للاشتعال لكنه سام وخطير عند استنشاقه ويتمتع بخصائص التأكسد. كما واصلت فرق متخصصة في المواد الخطرة مراقبة الموقع وتقديم المخاطر المحتملة الناجمة عن وجود هذه المادة وشاركت في عمليات الاستجابة 8 طواقم إطفاء وإنقاذ على الأقل إلى جانب وحدات متخصصة من محطات مجاورة. وهكذا تحدث قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ المفوض العام إيال كسبي في أعقاب وقوع هذا الحادث. لنستمع.
15: נכון לרגע זה האירוע בשליטה. אנחנו יודעים היטב מה סוג החומר ובאיזה תהליך הוא השתתף. אנחנו סיימנו את פעולות ההשתלטות על השריפה, מבצעים פעולות ניטור כדי לראות שהאזור גם במעגלים המרוחקים לא יזדהם כתוצאה מעוצמת הפיצוץ ופיזור איזשהו חומר למרחב. לא נשקפת סכנה כרגע לציבור מחוץ לגבולות המפעל.
13: الآن أصبح الحادث كما يقول الضابط المسؤول تحت السيطرة. نحن على علم بنوعية المادة وفي أي مرحلة كانت جزءا من الحادث. لقد أنهينا عملية السيطرة على الحريق ونقوم بأعمال مراقبة ورصد مستمرة لمتابعة انتشار المادة الخطرة لتأكد من أن المناطق الأكثر بعدا لم يلحقها التلوث بسبب انتشارها جراء الانفجار القوي. نؤكد يقول الضابط المسؤول أنه لا يوجد أي خطر على حياة الجمهور خارج حدود المصنع. هذا وقد توجهت أيضا فرق من وزارة حماية البيئة إلى الموقع لفحص التداعيات البيئية للحادث وفي أعقاب تقييم للوضع بمشاركة الجهات المعنية. أعلن رئيس بلدية كريات جات كفير سويسا إخماد الحريق بالكامل مؤكدا عدم وجود خطر على الجمهور كما استمعنا وعدم صدور تعليمات استثنائية للسكان في هذه المرحلة، ودعا في الوقت نفسه إلى تجنب الوصول إلى موقع الحادث لإفساح المجال أمام قوات الأمن والإنقاذ لاستكمال أعمالها فيما لا يزال السبب الدقيق غاليا لهذا الانفجار الاستثنائي قيد التحقيق. إلى هنا
10: نشكرك جزيل الشكر الزميل نواف النباري، شكرا لك. ونعود مرة أخرى إلى التطورات الأمنية في المنطقة، حيث يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وسط تهديدات أمريكية جديدة، فيما تتفاقم المواجهات في اليمن بين السعودية والحوثيين لتزيد المخاوف من اتساع رقعة الصراع الإقليمي. تقرير الزميل وليد يوسف.
16: في ظل تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، هدد الرئيس الأمريكي ترامب طهران مجددا الليلة الماضية بتوجيه ضربة قاسية لها، معتبرا أنه سائم من هذا الوضع. وفي مؤتمر انتخابي أقيم في ألاسكا تمهيدا لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، أكد ترامب مجددا أنه لن يسمح لإيران بحيازة سلاح نووي. انتظروا وسوف ترون ماذا سنفعل لإيران، أقوال ترامب. وتشير التقارير إلى أن الحرس الثوري كثف خلال الفترة الأخيرة من هجماته على السفن وناقلات النفط التي تمر في مضيق هرمز، وذلك للحفاظ على أسعار نفط مرتفعة وبالتالي التأثير على انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس المقرر إجراؤها في الثالث من الشهر المقبل. وتعتبر الحرب مع إيران وطريقة التعامل معها من قبل إدارة الرئيس ترامب موضوعا مركزيا في انتخابات الكونغرس، سيما وأن القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الخليج تكلف الاقتصاد الأمريكي 3 مليارات دولار شهريا. وعلى هذا الأساس يستبعد المراقبون قيام ترامب بشن هجمات على إيران قبل موعد الانتخابات، كما أنه لا يزال يرفض طلب السعودية شن هجمات على الحوثيين لكي لا تتصاعد أزمة النفط في حال أقدم الحوثيون على إغلاق مضيق باب المندب الذي تمر فيه أكثر من 10% من حركة التجارة العالمية. وفي اليمن تصاعدت الهجمات المتبادلة بين السعودية والحوثيين الذين أعلنوا اليوم عن استهداف منشآت لشركة أرامكو للنفط السعودي في الظهران ومطار الملك خالد الدولي في الرياض بصواريخ ومسيرات، معتبرين أن هذه المنشآت باتت أهدافا مشروعة. وأعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض، فيما أفادت السلطات بإصابة 4 أشخاص بحطام صاروخين واندلاع حريق في مبنى لأرامكو بالظهران. وكان مطار الملك خالد قد تعرض لسلسلة هجمات خلال الأسبوع الأخير، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا فضلا عن إغلاق المطار حتى يوم السبت المقبل، مع إلغاء شركات طيران رحلاتها إلى السعودية. وبينما تتواصل المعارك على الأرض بين القوات اليمنية المدعومة من

0: إذا تتواصل الاتصالات بين نتنياهو وترامب بهذا الشأن؟
1: نعم، وهناك علامات استفهام وتساؤلات كبيرة في ظل ما نشاهده في الفترة الأخيرة من تحليق الطائرات مقاتلة لجيش الدفاع في العديد من الأماكن في البلاد، والأنباء التي تروج وكأن إسرائيل تنوي القيام بعملية عسكرية ربما مع واشنطن ضد إيران قبل الانتخابات الوشيكة نهاية الشهر الجاري، أي بعد أقل من أسبوعين في 27. نتنياهو يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستمرار خلال الأسبوع الأخير، تحدث معه عدة مرات حول احتمال تجديد القتال والحرب ضد إيران. مسؤولون أمريكيون كبار ذكروا بأن الانطباع الحاصل لديهم هو بأن نتنياهو معني باستئناف الهجمات العسكرية ضد إيران قبل الانتخابات، وذلك بسبب عودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم والقيام بنشاطات خطيرة من طرف إيران. جيش الدفاع نشير وقيادة المنطقة الوسطى لجيش الدفاع سنتكوم على استعداد عال ويستكملان الاستعدادات والتنسيق بينهما. مصدر أمريكي ذكر بأن نتنياهو تحدث مع ترامب عدة مرات مؤخرا حول شن هجوم مشترك مع الولايات المتحدة وشن ضربات عسكرية على أهداف عسكرية ومنشآت نووية في إيران. مصدر إسرائيلي ذكر بداية كان ترامب يميل إلى إعطاء الضوء الأخضر، ولكنه كما يبدو تراجع عن ذلك. نحن نستمع في الفترة الأخيرة وكما عيدنا من الرئيس ترامب غاليا بأنه يدلي بتصريحات وبتصريحات متناقضة، مرة يوجه التهديدات إلى إيران ومرة يقول إنها تريد اتفاق، لذلك هناك علامات استفهام وضبابية كبيرة بين الجانبين، لذلك الأمور غير واضحة ولا تزال هناك ضبابية كبيرة حول هذا الموضوع. والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكيبي وخلال حديثه إلى بودكاست لصحيفة نيويورك بوست يستبعد بأن يكون نتنياهو هو الذي جرى الرئيس ترامب إلى الحرب ضد إيران. فلنستمع إلى أقوال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكيبي.
2: He controls the media message, he controls
3: He's
2: things.
3: He's uncontrollable.
2: That's what makes him so very unique and I think effective as a president. But the idea that Prime Minister Netanyahu grabbed him by the nose ring and pulled him around is utterly absurd.
3: Or tricked him, told him it'll be over in 2 seconds.
2: President Trump is too smart to be tricked. He's one of the most instinctively clever people I've ever been around, and people who doubt that don't know him very well.
1: إذن يقول مايك هاكيبي إن الرئيس ترامب هو يسيطر على الإعلام، هو يسيطر على كل شيء، إنه شخص لا يمكن السيطرة عليه، هذا ما يجعله فريدا من نوعه إلى هذا الحد. أعتقد بأنه هذا ما يجعله رئيسا فعالا، ولكن فكرة بأن الفكرة التي يتم تداولها بأن الرئيس وزراء نتنياهو هو الذي أمسك به في حلقه أو جراه لهذه الحرب، فهذا الأمر سخيف للغاية، إن ويستبعد أن يكون نتنياهو قد أجبر الرئيس ترامب بالقيام بذلك. يأتي ذلك ردا وتعقيبا على كل الأنباء والشائعات بأن نتنياهو الذي جر الرئيس ترامب إلى الحرب ضد إيران. نعم. هذا هو الموقف الأمريكي كما يقوله السفير الأمريكي لدى إسرائيل. هذه صورة الوضع، حالة تأهب قصوى في نعم. إسرائيل وفي واشنطن، ولكن حاليا ليست هناك مؤشرات لقرب هذه الحرب، هذه الضربة العسكرية، لا سيما ورانا الرئيس ترامب يخشى من أن يدور الأمر بالانتخابات الوشيكة في 3 نوفمبر المقبل. غالية،
0: شكرا لك. انتخابات المنتصف طبعا في الولايات المتحدة. نعم. نشكرك جزيل الشكر الزميل.
1: شكرا لك.
0: ونحن الآن إلى رئيس جهاز الشباك السابق رونين بار، الذي يقدم دعوى تشهير إلى المحكمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبا بتعويض مالي قدره 3 ملايين شيكل على خلفية اتهامات وجهها إليه نتنياهو بشأن أدائه ومسؤوليته عن الإخفاقات التي سبقت مذبحة 7 أكتوبر. هذه الدعوى فجرت ردود فعل في صفوف المعارضة وفتحت فصلا جديدا في المواجهة السياسية والقانونية بين الطرفين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة الزميل محمد سلامة. مساء الخير لك محمد.
4: مساء الخير غالية وجميع المستمعين. بالفعل الصدام بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس السابق لجهاز الشباك رونين بار انتقل من تبادل الاتهامات إلى أروقة المحاكم. بار ضاق ذرعا بالاتهام

0: المعلومات الموجهة إليه والادعاءات بامتناعه عمدا عن إبلاغ نتنياهو بالمعلومات والتحذيرات التي كانت بحوزته ليلة 7 أكتوبر، وقرر تقديم دعوى تشهير بمبلغ قدره 3 ملايين شيكل ضد نتنياهو. في صلب الدعوى غاليا يرفض بار اتهامات نتنياهو بأنه أخفى معلومات عن خطر وشيك ليلة الهجوم، مؤكدا أن تحذيرا أمنيا وزع على الجهات المعنية عند الساعة 3:03 فجرا، وأن المعلومات نقلت وفق آليات الاتصال المعتمدة مع مكتب رئيس الحكومة. بار عرض كذلك في دعواه عشرات التحذيرات الأمنية ومحاضر المداولات والوثائق التي قال إنها نقلت إلى نتنياهو خلال الفترة الممتدة من تشرين 2 نوفمبر عام 2022 وحتى أيام قليلة قبل هجوم 7 أكتوبر عام 2023، والتي تتضمن تحذيرات واضحة من تصاعد تهديدات حركة حماس واحتمال اندلاع مواجهة متعددة الجبهات واستغلال الانقسام الداخلي لإضعاف البلاد. بار أوصى كذلك بتوسيع نطاق عمليات التصفية ضد قيادات الحركة، وقدم معلومات استخبارية بشأن يحيى السنوار. رونين بار قال إن الدعوة لا تهدف إلى التنصل من مسؤوليته عن الإخفاقات الأمنية، بل إلى مواجهة ما وصفه بالتشهير ومحاولة تحميله المسؤولية، وأشار إلى أنه انتظر 3 سنوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، لكن ذلك لم يحدث، ولذا قرر اللجوء إلى القضاء بعد اتهامات نتنياهو الأخيرة. ودعا رئيس الوزراء إلى عدم الاحتماء بالقصانة، وشدد على أن الحقيقة ستتكشف في المحكمة ما دامت لجنة التحقيق الرسمية لم تشكل. في المقابل غاليا، لم يتأخر رد رئيس الوزراء نتنياهو كثيرا على هذه الادعاءات، إذ أصدر بيانا اتهم فيه بار بعدم الاتصال به ليلة هجوم 7 أكتوبر رغم امتلاكه رقم هاتفه الأمني المباشر. نتنياهو تساءل كذلك باستنكار إن كان بار جادا في ادعائه، مضيفا أن اتصالا في الوقت المناسب كان من الممكن أن ينقذ أرواحا. وفي المعارضة غالية، فجرت المعلومات الواردة في دعوى رونين بار عاصفة من ردود الفعل، فرئيس حزب يشار جادي أيزنكوت قال إن نتنياهو أنذر ولم يتصرف، ولفت إلى الحاجة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية لكشف ما حصل. رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب بيحد معا نفتالي بنت اعتبر أن ما ورد يثبت المسؤولية الشخصية والمباشرة لنتنياهو عن مجزرة 7 أكتوبر، قائلا إن من تجاهل التحذيرات الأمنية ورفض مقترحات لتصفية قادة حماس يتحمل مسؤولية ما حدث، ولا يمكنه الاستمرار في قيادة أمن مواطني إسرائيل. كذلك فعل الأمر نفس رئيس المعارضة يائير لابيد، الذي لفت إلى أن نتنياهو لم يعد يستطيع الادعاء بأنه لم يكن على علم بالمعلومات، مؤكدا أن جميع المواد التي كانت أمامه أن جميع المواد كانت أمامه. أما رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان فوصف تسلسل التحذيرات التي نشرها بار بأنه يشكل جزءا من لائحة اتهام خطيرة ضد نتنياهو، محملا إياه مسؤولية مباشرة وواضحة عن مجزرة 7 أكتوبر. إذا غالية، بين الاتهامات المتبادلة والمستندات التي يضعها بار أمام القضاء، تتواصل المعركة السياسية والقانونية بشأن أحد أكبر الإخفاقات الأمنية في تاريخ البلاد، وسط مطالبات متجددة بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات. إليك غالية.
1: شكرا لك زميل محمد سلامة، شكرا. ونحن الآن إلى قطاع غزة. قتلى وجرحى في غارة على شقة سكنية بغزة وسط تصعيد إسرائيلي متسارع في القطاع. والقاهرة تستضيف جولة جديدة من الحوار الفلسطيني لبحث إنهاء الانقسام. عن ذلك ينضم إلينا مباشرة الزميل حسن أبو زايد. مساء الخير حسن.
2: مساء النور غالية. كما ذكرتي، فلسطينية مواطنة قتلت وأصيب عدد من المواطنين، بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الرمال غرب مدينة غزة بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل شمل قصفا مدفعيا وإطلاق نار في مناطق عدة من القطاع. مصادر محلية أفادت بأن طائرات إسرائيلية قصفت شرق مدينة غزة منزلا فلسطينيا، مما أدى إلى مقتل مواطنة فلسطينية تدعى ريم عوض وإصابة عدد من أبناء العائلة، وصفت إصابات بعضهم بالحرجة. شرق غزة كثفت الدبابات الإسرائيلية إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح تزامنا مع قصف مدفعي متواصل طال أنحاء مختلفة من المنطقة. وفي المنطقة الوسطى من قطاع غزة فتحت الآليات العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشمالية من مخيم البوريج، كما تعرضت الأطراف الشمالية للمخيم وشرق مدينة دير البلح. وفي تطور ميداني آخر، وسع جيش الدفاع نطاق ما يعرف بالخط الأصفر بمحاذاة شارع صلاح الدين في حي التفاح شرق مدينة غزة. وبالتزامن مع ذلك، غالية تستضيف القاهرة اليوم وغدا الخميس اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات من حركة فتح وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية للتحرير فلسطين في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني. وفق ما ذكرته مصادر فلسطينية، تركز المباحثات على معالجة الانقسام الداخلي وتعزيز فرص استعادة الوحدة الفلسطينية.
1: غالية. نعم طبعا حسن، وما دمنا نتحدث، تجار من القطاع الخاص أعلنوا عن وقف تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، على خلفية فرض حماس ضرائب قسرية على التجار وتصاعد التهديدات بحق الرافضين لهذه المطالب. حسن.
2: صحيح غالية، أعلن تجار من قطاع غزة خاصة من القطاع الخاص وقف تنسيق إدخال البضائع إلى غزة ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، على خلفية فرض حماس ضرائب قسرية على التجار وتصاعد التهديدات بحق الرافضين لهذه المطالب. حسب رسالة وجهها منسق أعمال الحكومة في المناطق يورام هليفي إلى مسؤولين في المجتمع الدولي، فإن حماس تطالب التجار بدفع نحو 10,000 شيكل عن كل شاحنة بضائع تدخل القطاع، إضافة إلى إلزامهم ببيع نحو 30% من البضائع نقدا وفقا لإفادات التجار. الرسالة أضافت أن أجهزة أمن حماس اعتقلت أمس نجل أحد التجار ونقلته إلى سجن عباس بعد رفض والده الاستجابة لمطالب دفع الضرائب، الأمر الذي دفع التجار إلى إعلان وقف التنسيق اعتبارا من اليوم. وحذر منسق أعمال الحكومة في المناطق من أن توقف نشاط القطاع الخاص الذي يشكل نحو 50% من إجمالي الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة قد يؤثر في تحقيق هدف إدخال 600 شاحنة يوميا وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، داعيا أي المنسق الجهات الدولية إلى التحرك لمنع تدخل حماس في آلية إدخال البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة، ومحذرا أخيرا غالية من استغلال توقف التجار لنشر ادعاءات بوجود نقص في السلع وتحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولية ذلك. غالية،
1: شكرا لك الزميل حسن أبو زايد. شكرا، نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود لمواصلة تقاريرنا ومحطاتنا.
3: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
4: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
5: لأنه برنامجنا
6: إيفنت تاني على الآخر.
3: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان. نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: مرة أخرى المبالغ المخصصة للمجتمع العربي في مهداف الحكومة، قرار باقتطاع نحو مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية للمجتمع العربي لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة، استناداً إلى تقارير استخباراتية مخاوف إسرائيلية من اجتياح محتمل لعناصر حوثية عبر البر والبحر باتجاه مدينة إيلات، واحتمال تسلل مسلحين إلى داخل إسرائيل، واعتداءات المستوطنين تتصاعد، هجمات على مدنيين فلسطينيين وحرق مسجد وسط عجز سلطات جيش الدفاع عن مكافحة الظاهرة.
0: النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: ونحن الآن إلى جولة المساء الإخبارية، ونعود إلى تقاريرنا ومحطاتنا إلى الجنوب. سكان قرية تل عراد المهدمة يستهجنون قرار الحركة الكيبوتسية إقامة قرية تعاونية جديدة على أنقاض منازلهم، وينتقدون اليسار الإسرائيلي الذي يكيل بمكيالين. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
3: في هذه الأيام تتواصل تداعيات الخطة المسمى ببلدات مشارف عراد في شمال النقب وسط اعتراضات من سكان قرية العراد البدوية، الذين يحذرون من أن إقامة تجمعات سكنية جديدة للمواطنين اليهود تتم على حساب منازلهم. وبحسب مقال نشره ممثلو سكان القرى غير المعترف بها، اضطر أهالي تل عراد في حزيران يونيو الماضي إلى هدم 40 منزلا بأيديهم، كما اقتلعوا نحو 100 شجرة. ويقول السكان إنهم يواجهون خطر التهجير من قريتهم التي يعيشون فيها منذ نحو 70 عاما، في وقت تتجه فيه السلطات إلى إقامة كيبوس جديد ضمن خطة مداخل عراد يتوقع أن تبدأ إقامته في صيف عام 27. كاتب المقال سليمان الهواشلة المدير العام للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.
4: الحديث يدور عن الحركة الكيبوتسية أنها تنوي إقامة قرية تعاونية على حساب قرية تل عراد التي هدمت قبل ما يقارب 4 شهور. هذه القرية هي تقوم بالترويج لها الحركة الكيبوتسية، وهذا الشيء طبعا قامت الصحف العبرية ومواقع كثيرة مثل جلوبس وغيرها بالنشر عن حول هذا الموضوع.
3: الهواشلة أضاف يقول:
4: ينظر الأهل والمواطنين العرب البدو في النقب أن هذا ما تقوم به الحركة الكيبوتسية هو تمييز عنصري. بيوت العرب تهدم وعلى أنقاضها تبنى قرى يهودية، هذا شيء طبعا يثير الغضب عند السكان العرب البدو، وينظرون لهذا الشيء من منظور أنه اليسار الإسرائيلي الذي هو مسؤول ويدعم هذه الحركات يريد أن عرب البدو يصوتون له، في نفس الوقت يقوم ببناء قرى تعاونية على حساب قراهم التي هدمت في الآونة الأخيرة.
3: في المقابل نقل المقال عن مسؤول ملف الاستيطان في الحركة الكيبوتسية قوله إن إقامة الكيبوس تمثل عملا صهيونيا يهوديا، وإنها لا تتم على حساب أحد، غير أن ممثلي السكان يطالبون بإقامة التجمعات الجديدة إلى جانب قريتهم لا على أنقاضها.
2: ونبقى في النقب. في أعقاب عمليات الهدم التي طالت عشرات البيوت، يتواصل توافد عشرات المتضامنين من مختلف المناطق والبلدات العربية في البلاد اليوم إلى قرية الضحية، ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة القيادة العربية إلى تنظيم صلاة الجمعة على أنقاض المسجد الذي هدم احتجاجا على سياسة الهدم. ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو سويس. مساء الخير أحمد.
5: مساء الخير غالية. نعم، كما بينت 3 أيام مرت على هدم طبعا عشرات البيوت لعائلة أبو وادي، وفي هذا اليوم أيضا غالية وصل عشرات الأشخاص إلى القرية للتضامن مع سكانها، حيث من اليوم الأول للهدم واصل أيضا متضامنون بناء عدد من الخيام والبيوت الخشبية في محاولة لتوفير مأوى للسكان الذين فقدوا منازلهم، طبعا خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، على أمل أن لا تقوم سلطة توطين البدو ودائرة الأراضي إسرائيل بإلصاق أوامر جديدة لتنفيذ هدمها. ربما نستمع غالية لممدوح لهزيل مرات وسالم أبو وادي صاحب أحد البيوت المهدومة.
6: الناس كلها بتجي من شمال لجنوب من كل منطقة تتضامن مع أخواننا وبتجي وبتساعدنا، وإحنا بنشوف هالشي هذا بنفرح في هالشي هذا، للنشي هذا ورينا ان احنا للحين في اخوان وفي محبه وفي اشي، يعني المحبه دائمه.
7: كل الناس متضامنين معنا، كل الناس جو، كل الناس مستعدين يتبرعوا، كل الناس مستعدين يضحوا، كل الناس موجعهم الالم، يعني نفس الالم يشعرون بنفس الالم. من ناحيه خوف في خوف، لكن ايش بدنا نسوي؟ يعني اعطينا طريقه كيف بدنا نعيش.
5: نعم، سؤال وجيه جدا. وطبعا غالي، وفي ظل استمرار عمليات الهدم في النقب، دعت القيادة العربية في الجنوب إلى تنظيم صلاة الجمعة المقبلة على أراضي قرية ضحية المهدمة، طبعا بمشاركة واسعة من أبناء المجتمع العربي، احتجاجا طبعا على سياسة الهدم وتعبيرا عن رفضهم لها وتأكيد على تمسكهم بأرضهم. يعني هذا، وبين التقديرات مستندة إلى بيانات رسمية بأنه تم هدم نحو 19,300 مبنى ومنشأة في النقب منذ بداية عام 2023 وحتى منتصف أكتوبر الجاري، من ضمنها غالية نحو 2900 منزل. طبعا بحسب المعطيات تقدر الخسائر المالية للعائلة الواحدة التي هدم بيتها بنحو 100,000 شيكل، تشمل تكاليف المحاماة والهدم والسكن البديل ومصاريف أخرى، ما يرفع إجمالي الخسائر التقديرية للعائلات إلى نحو 290 مليون شيكل. ربما نستمع للشيخ عودة الإقصاصي وسلام الهزي المراد.
8: هذا التضامن هو تعزيز لثبات إخواننا إن شاء الله رب العالمين، وهو دافع أساسي من أجل أن يبقوا على أرضهم إن شاء الله.
9: هذه مؤسسة لديها مشروع، إذا كان المشروع بعشر سنوات لا يقام الآن، فهو الآن الفرق أنه يقام بسنتين. نحن مستهدفين جميعا، القرى تباد يوميا، نحن نريد الكرامة، نريد الاعتراف على أرضنا، نريد العيش بكرامة، طفلنا لا يعيش مقهورا، نساءنا لا نريد شيء، نريد فقط الكرامة.
5: نعم، نريد الكرامة. وفي ظل استمرار عمليات الهدم غالية، تتصاعد دعوات إلى الاحتجاج على هذه السياسة، فيما تلوح في الأفق قضوات احتجاجية أخرى خلال الأيام القادمة، في رسالة تؤكد رفض السكان لعمليات الهدم والتمسك بالأرض رغم ما يواجهونه طبعا من تحديات غالية.
2: شكرا لك الزميل أحمد أبو سويس. والآن إلى الانتخابات.
0: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
2: وهنالك تساؤلات حول نزاهة الانتخابات في أعقاب الادعاءات من قبل رئيس الوزراء من أن حركات يسارية تستعد للمس بنزاهة الانتخابات. هذا وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية اليوم القاضي نعم سولبرغ أنه واثق من نزاهة الانتخابات، مشددا على أنه لا يمكن سرقة انتخابات في إسرائيل. وخلال زيارة للمركز اللوجستي للجنة بأواسط البلاد، تطرق إلى الخشية من تزوير الانتخابات في ظل الشرخ في الجمهور وتهديدات السايبر والذكاء الاصطناعي، وقال إن لدينا وسائل مراقبة كثيرة تحول دون ذلك. ينضم إلينا الآن المحامي وئام شبيطة، ممثل الجبهة في لجنة الانتخابات. مساء الخير لك أستاذ وئام.
10: مساء النور.
2: أولا تعقيبك على كل ما يدور من أن حركات يسارية ربما تؤثر على الانتخابات، هنالك كان في الماضي أيضا من جهات أخرى، ولكن يعني كيف، هل فعلا يمكن التأثير على سير الانتخابات؟
10: لا يمكن التأثير على سير الانتخابات من قبل جماعات يسارية أو غيرها إذا الشرطة لا تريد ذلك. أولا رئيس الحكومة كل الانتخابات بذكرنا بموضوع نزاهة الانتخابات وأنه راح تسرق الانتخابات. أحيانا بدعي أنه العرب راح يسرقوا الانتخابات وأنه هريب لكالبي، وهسه بيحكي عن مجموعات يهود 40,000 جندي على رأيهم 40,000 جندي متجندين لتخويف قوى اليمين. من حاول قبل ذلك قبل سنوات في الانتخابات السابقة مرتين أو ثلاثة إحضار قوى اليمين إلى البلدات العربية هم اليمين.
2: نعم.
10: فأولا لا يمكن سرقة الانتخابات الإسرائيلية، لأن الانتخابات مش غير إلكترونية. الانتخابات هي شخصية. لجنة الانتخابات عملت كل ما يجب، موظف خصوصي لداخل الصندوق يصور كل حدث ويصور الفرق، سكرتيري صندوق اثنين، أعضاء لجنة الصندوق، وكمان كل حزب ببعث ممثلينه. فتركة الانتخابات هذه
2: يعني هي أمر غير كما قال أيضا اليوم منوه إلى ذلك أيضا القاضي سولبرغ رئيس اللجنة، قال بأنه لا يمكن سرقة هذه الانتخابات. السؤال الإجراءات التي يتم اتخاذها، أنت تقول بأن يعني مجرد أنها كون هذه الانتخابات غير إلكترونية هي آمنة نوعا ما، ولكن بالفعل هنالك إجراءات أخرى أيضا تتخذ.
10: طبيعي فرز الأصوات ونقل الأصوات على الشبكة، هذا كلها داخل الشبكة، ولكن التصويت نفسه العد هو عد يدوي، يعني العد في كل صندوق صندوق، بروتوكول كل صندوق صندوق، وعد يدوي أول في الآخر، في الآخر النتيجة ممكن الجلوس وفحص الملف صندوق صندوق. يعني حتى لو كان هناك من يريد تزييف النتائج وإدخال أرقام أخرى في أرقام أخرى في الكمبيوتر وفي الحاسوب، هذا ممكن مراجعته حسب النتائج اللي صدرت في الصندوق، وهي خطية كتابية.
2: نعم
10: يعني أنا بعتقد إنه هذا التخويف هو تخويف مسيس لا أساس له من الصحة. الواقع يقول أن من يحاول تخويف المصوتين هو اليمين وليس اليسار.
2: نعم يعني ونحن استمعنا اليوم أيضا إلى ما قاله نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية ممثل حزب الليكود، قال بأنه كان قد يعني قدم قبل عدة أشهر أدلة إلى المستشارة القانونية تثبت أن حركات مثل أخوة السلاح وغيرها تستعد لحشد نشطاء من بينها للتأثير وقت الانتخابات. يعني هذا ما يقولون، ولكن أنت تقول بأن كل هذه الأمور غير واردة ربما في ظل الإجراءات التي تتخذونها في لجنة الانتخابات.
10: أولا منطقة الصندوق منطقة الاقتراع اللي هي المدارس هي مناطق اللي تحرسها الشرطة، لا يمكن لأي جهة إنها تأثر على نتيجة الانتخابات بحيث إنها تمنع ناس يدخلوا الصندوق. الشرطة موجودة، واللي يؤمن منطقة الصندوق هو الشرطة، ولذلك إنه تجمهر 40,000 جندي حسب ما بيقول بومبخ لما يجمعوا 40,000 جندي على كل صندوق في إسرائيل 32,000 صندوق تقريبا، يعني حتى لو جمعنا 40,000 جندي خلينا نحكي إنه بيحكي بده يحطوا في مناطق اليمين يعني على 20,000 صندوق، يعني بدهم يحطوا على كل صندوق اثنين. هل معقول إنه في اثنين بيقدروا يمنعوا دخول الناس للصندوق؟
2: نعم
10: وزعبلات.
2: على الأقل كل هذه التطمينات لطمأنة الجمهور بأن يخرج إلى الانتخابات، وأنتم تؤكدون على أن الانتخابات ستكون النزيهة في شتى الوسائل. نشكرك جزيل الشكر المحامي وئام شبيطة ممثل الجبهة في لجنة الانتخابات، شكرا لك على كل هذه التوضيحات وئام. شكرا شكرا. واليوم صوتت الحكومة عبر اقتراع هاتفي على تحويل ميزانيات لأغراض شراء مستلزمات عسكرية حربية وصفت بأنها سرية ومستعجلة، وسيقتطع الجزء الأكبر من هذه الميزانيات من الخطة الخماسية المخصصة للمجتمع العربي. ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. فالح، كما يبدو هذه الاقتطاعات من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي متواصلة ولا تتوقف. فالح،
11: واللافت أكثر بأنها أيضا اقتطاع لميزانيات لم يتم البت فيها، بل ستكون ضمن الخطط الاقتصادية المستقبلية المخصصة للمجتمع العربي. يعني لك أن تتخيل غالية، الواضح أن الحكومة الحالية بمركباتها التي من يوم إلى آخر تثبت على الأقل اتجاه الجماهير العربية أنها حكومة قطاعية تعمل فقط من أجل شرائحها الانتخابية الداعمة لها وأنصارها، تنظر إلى ميزانيات المجتمع العربي على أنها الاحتياط المرن، ذلك الاحتياط المالي الذي يمكن السطو عليه والصلبط عليه متى شاء ومتى أرادوا، وهذا ما حدث اليوم. لكن اللافت أكثر أنهم يتحدثون ليس عن ميزانيات سابقة، سيما وقد فعلوها فقط قبل نحو شهر. أنا أذكرك غالية، تم اقتطاع نحو 700 مليون شيكل تم تحويلها لوزارة بن غفير وماي جولان إلى آخره، ما يعني أن عملية الاقتطاع من ميزانية المجتمع العربي باتت سهلة جدا بمنطقهم. والسؤال لماذا؟ يعني واضح أنه عدم وجود جهات من داخل المجتمع العربي حول طاولة المفاوضات يمكنها طاولة اتخاذ صنع القرار، ويمكنها أن يكون لها
12: كلمة فصل في هذه الجزئية. كل هذه الميزانيات يتم تحويلها دون أي معارضة وتحت ذرائع وأسباب وغطاءات مختلفة. هذه المرة جاء الغطاء الأمني، يعني نحن نتحدث عن تحويل 170 مليون شيكل غالية خلال عام 2027، نتحدث عن 340 مليون شيكل في عام 28 و450 مليون شيكل في عام 2029. يعني هم يريدون فرض مسبقا على الحكومة القادمة خطة اقتصادية مقتطع منها معدة للمجتمع العربي. بطبيعة الحال هذا لم يمر مرور الكرام على القائمتين العربيتين في المشتركة بطبيعة الحال، كما أيضا الموحدة اعتبر أنه هذا الاقتطاع المسبق سلفا ما هو إلا تصريح نوايا مسبقة للحكومة بحالة واستمرت. يعني واضح أن عملية التمييز بحق العرب ستستمر. المشتركة تحدثت على أنه بدل من أن تقوم هذه الحكومة بضخ الميزانيات لشريحة مجتمعية مهمشة ضعيفة الجريمة تأكل وتنهش بها، راحوا تحت مسميات مختلفة اقتطاع من هذه الميزانية. الموحدة بطبيعة الحال أيضا كان لنا حديث مع رئيسها منصور عباس، هم أيضا يستهجنون ويستنكرون ويؤكدون أنه إذا استمرت هذه الحكومة هذه الميزانيات والاقتطاع هو عمليا تصريح نوايا لما هو قادم مستقبلا.
2: شكرا لك زميل فالح حبيب،
12: على الرحب الشعب.
2: شكرا شكرا. ونحن إلى شأن آخر، في أعقاب الحادث المأساوي الذي أسفر عن مصرع طالب جراء انفجار ذخيرة قديمة في ريخ سرمين بالجليل أثناء رحلة مدرسية، اليوم أجريت جنازة هذا الطالب، وما زال عدد من المصابين يخضعون للعلاج في مستشفيات تي الشمال، وما زالت التحقيقات مستمرة في هذه الحادثة الصعبة التي تثير الكثير من التساؤلات حول أمان الخروج في نزهات في شتى أنحاء البلاد بالأخص في المنطقة الشمالية. ينضم إلينا الآن عدنان كبيشي، مرشد سياحي داخل البلاد، مركز قسم التعليم في منطقة الكيشون نهر المقطع. مساء الخير لك أستاذ عدنان.
13: مساء الخير يا غالي،
2: أهلا بك. يعني طبعا هذا التساؤلات، العديد من التساؤلات، هنالك الكثير من الأمور التي تثار حول ترخيص هذه الرحلات من قبل وزارة التربية والتعليم ومن قبل الكارن كايمت. لن نتطرق إلى هذه الرحلات التي تخضع يعني تأشيرات وأشياء رسمية، سنتطرق إلى المواطن البسيط الذي يريد الخروج في نزهة. إلى أي مدى بعد هذه الحادثة يمكن أن نقول بأن المسارات في البلاد هي آمنة؟
13: أول شيء مساء الخير. طبعا البلاد بشكل عام آمنة من ناحية النزهات، بس في هذه الفترة لحد غدا المنطقة المغلقة هي منطقة الشمال اللي هي قريبة طبعا للحدود. نحن بنحكي على منطقة وادي كركرة، بنحكي على منطقة وادي الزيب في الجليل الغربي، وفي الجليل الأعلى منطقة جبل الجرمق اللي هو هار ميرون، وطبعا كل منطقة الجولان. ممكن من غدا طبعا هذه الأمور تكون مفتوحة للمواطنين كلها، اللي بحب يتنزه بيقدر يتنزه في أي منطقة يعني بعاوز بيها في المنطقة الشمالية.
2: ولكن وأين يمكن فحص كل هذه الأمور؟ يعني نحن سمعنا يوم أمس في أعقاب يعني إنه هنالك إغلاق لبعض المناطق، ولكن عادة من يريد أن يتنزه، من يريد أن يكون تكون نزهته آمنة، أين يمكن فحص كل هذه الأمور؟
13: طبعا في وسائل الإعلام، بالأخص في المواقع الإنترنت الموجودة إذا في تحذيرات. ولكن أنشر اليوم في الأخبار إنه لحد غدا سوق أماكن هاي تكون مغلقة لحد بكرة. من غدا الموضوع هذا بده يكون مفتوح لكل مواطن، ولكن المطلوب من كل مواطن بيحب يطلع لنزهة طبعا يتفسح في هذه الفترة جميلة جدا، يكون ياخذ بالحسبان إنه المشي فقط في المناطق اللي هي احنا بنقول عنها معلمي اللي فيها اشارات موجوده في الطبيعه نفسها في عده الالوان، ازرق او احمر او اسود او اخضر. فقط على هذه المسارات، لا يمكن النزول من هذه المسارات لا يمين ولا شمال حتى امطار عديده، يعني مش ممكن الانسان يترك هذه المسارات المعلمه. وفي التالي موجود احنا مع بينه ما بنقدر نسكر كل المناطق وما بنقدر نفتح كل المناطق بشكل عشوائي. كل مواطن لازم يكون ماخذ حذره الاشياء اللي ممكن ينتبهها في، هي احنا بنقول التعليمات المطلوب من كل انسان. طلعت على النزهه وجدت اي شيء مشكوك به لا يعني لا تلمسي ولا تحاول تتصور معه ولا تحاول تعمل أي شيء، بل ابعد الناس الموجودة معك. وأنا من ناحيتي بقدر أقول إنه المناطق اللي اليوم آمنة أكثر ونقول فاضية من الشكوك إنه في أشياء من الشكل هي منطقة الكرمل. إحنا نحكي على منطقة الكرمل، بنحكي على منطقة المرج ابن عامر، منطقة وادي السفوري، وادي الملك، منطقة وادي المقطع، كل هذه المناطق تبع جبل الجلبوع، المنطقة هاي، وطبعا المناطق الشمالية تبع منطقة بيسان. كل هذه المناطق طبعا من ناحيتنا أولا مش مغلوقة، وثانيا هي آمنة أكثر، يعني ما فيها شكوك إنه فيها أشياء مشكوك بها وإلى آخره.
2: في حال وجدنا أي جسم مشبوه، أي أمر اللي يثير الشكوك، لمن يجب التوجه؟
13: الشرطة. أول شغلة الشرطة، اللي ما عنده إمكانية يوصل المسؤولين من قبل حماية الطبيعة، يعني نقول المسؤولين اللي هني موجودين في المنطقة نفسها، تعرفوا أنه من التلفوناتهم ما معك هذا الإذاك، أولا أهون شغلة وأهون طريقة هي تتصل بالشرطة وتعطي خبر في المنطقة اللي أنت موجود فيها، وهيك بيكون الحل أهون شيء. إذا عندك قدرة تعرف مين اللي موجود غادي، اللي احنا بنسميه المراقب أو البكاح الموجود في المنطقة، طبعا بيكون أسهل من ناحية وقت، ممكن يوصل بطريقة أسرع. بذلك أنا بحكي على المواطن العادي اللي بيطلع على النزهة، ولكن إذا بتطلع الإشي مرتب من قبل هيئات تدريسية أو أشياء من هذا النوع، مدارس وإلى آخره، هذا طبعا في له ترتيب آخر، لأن لا يمكن اليوم تطلع فرقة منظمة من قبل مدرسة أو من قبل متناس أو من قبل إحنا بنسميها إرجونيم مرتب، لازم يكون عنده تنسيق لهذا الموضوع حتى يأخذ الإذن للخروج إلى هذا
2: المكان. هذا ما ذكرته في البداية، يعني الأشياء اللي هي منظمة أكثر بحاجة لتنسيق. عم بحكي على المواطن البسيط اللي بده يطلع في مجموعات غير تابعة ولا لأي مؤسسة، يعني بشكل شخصي.
13: طبعا الإيش المطلوب كمان من كل إنسان بده يطلع، الإنسان بده يطلع على نزهة طبعا مجبور يكون يلتزم للالتزامات والاستعلامات المطلوبة في كل مسار ومسار. في هنالك موقف للسيارات، في هنالك مدخل، في هنالك خروج، في هناك مسار معلم، هذه الأشياء مجبورين إحنا نلتزم فيها. يعني غير إنه عدم قطف الأزهار، إلى الأشياء المطلوبة الأساسية اللي إحنا بالنسبة لنا الاستعلامات المطلوبة علينا. وأخذ الأسباب اللي صارت في هاي القضية قبل يومين هي إنه الأولاد زي ما تقولي ما يضلوا ملتزمين في المسار نفسه، إنما أخذوا يمين وشمال، حتى أمطار يعني طبعًا. بسيطة يعني بنحكي على أمطار من 3-4 أمطار لحد 5 أمطار، يعني ما كان بعيد كثير. ولكن من حب الاستطلاع تبع هذا الولد، يعني الله يرحمه هذا الولد،
2: من حب الاستطلاع حدث مؤسف جدا طبعا.
13: أي نعم.
2: فيعني أنت بالنسبة لك الالتزام طبعا في كل التعليمات، في كل الشرح، في بداية المسارات، وأهم إشي المسار حسب المسار المخطط والمرسوم
13: 100%. والمعلم، في الطبيعة في هناك تعليم لكل مسار ومسار. هذا المسار عادة بشكل عام المراقب من قبل حماية الطبيعة عمل عليه فحص، يعني بعد الحرب، أو في أثناء الحرب عمل عليه فحص إنه ما فيه أشياء. أنا بحب أقول لك يعني حتى في كل منطقة في إسرائيل إنه ما نقدر نحدد منطقة معينة، إنه كانت الحرب طبعا موجودة في كل المناطق، في الجنوب، في الشمال، في منطقة إيلات، في منطقة جبل الشيخ، في عدة مناطق، عشان هيك ما قدروا. إنما الموضوع اللي صار إسه فقط التسكير كان بس لمنطقة الجليل الغربي والجليل الأعلى، وإحنا نسميه أصبع الجليل، أو أنت كيف قلتي ريخس رميم.
2: طبعا ونحن طبعا هنالك دعوة للجمهور بأن يواصل التنزه، يعني ما عدا المناطق التي تم إغلاقه هذه فترة، كما ذكرت عدنان إكباشي، هي فترة جدا مناسبة وملائمة، لكن أخذ الحيطة والحذر وعدم لمس أي جسم مشبوه بالطبع. نشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، مرشد سياحي داخل البلاد، مركز قسم التعليم في منطقة الكيشون نهر المقطع. شكرا لك على هذا الحديث لمكان.
13: شكرا لك،
2: يعطيك ألف عافية. شكرا الآن وفي كل مكان. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج، كانت معنا في الإنتاج اليوم شريهان حجير بيكي، إيلان هولتهاوزن في هندسة الصوت، وكنت معكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
3: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايس.
4: أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
6: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 106 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: هذه عناوين الساعة. رئيس الأركان يصرح بأن الهدف من تعزيز القوات في يهود والسامرة التصدي لأي محاولة للمباغتة. منسق أعمال الحكومة يحذر من عواقب الضرائب التي تفرضها حماس على دخول شاحنات المساعدات إلى غزة. مقتل فلسطيني في جباليا إثر قصف مدفعي إسرائيلي وفقا لمصادر محلية، وغرق سفينة حاويات في مضيق هرمز.
0: راديو مكان الأخبار.
8: السادسة ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. أعلنت وزارة الدفاع قبل قليل توقيع صفقة مع البنتاغون لشراء 12 مروحية هجومية من طراز أباتشي من إنتاج شركة بوينغ الأمريكية. وأكد وزير الدفاع كاتس أهمية هذه الخطوة في بناء قوة جيش الدفاع حيال تهديدات متنوعة. صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأن تعزيز القوات في يهود والسامرة ونشر فرقة 98 في المنطقة يندرجان ضمن المساعي لتوطيد الأمن والاستقرار وللتصدي لأي محاولة لمباغتتنا. وخلال جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة المنطقة الوسطى، وصف الجنرال زمير المرحلة الراهنة بحساسة، مما يتطلب الحفاظ على الجهوزية والتأهب في جميع الجبهات. وقال إن جيش الدفاع مستعد للانتقال إلى عمليات هجومية واسعة ضد كل من يسعى للمساس بمواطني إسرائيل. قال منسق أعمال الحكومة في المناطق المجر الجنرال يورم هاليفي إن تجار القطاع الخاص في قطاع غزة توقفوا أمس عن تنسيق دخول شاحنات المحملة بالبضائع إلى القطاع احتجاجا على الضرائب التي تفرضها حماس. وجاء في رسالة بعث بها ليفي إلى مسؤولين في الأسرة الدولية أن ما تقوم به حماس يؤثر سلبا على إدخال إسرائيل 600 شاحنة يوميا إلى غزة، عملا باتفاق وقف إطلاق النار. وفقا لما يقوله التجار، فإن حماس تجبي 10,000 شيكل ضريبة عن كل شاحنة. أفادت مصادر في غزة بمقتل فلسطيني وجرح 4 آخرين، أحدهم بصورة حرجة إثر قصف مدفعي إسرائيلي قرب خيام نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ويدعى القتيل صدام الزعانين. غرقت سفينة حاويات بالقرب من مضيق هرمز اليوم إثر إصابتها بمقذوف، ولحقت أضرار بسفينة بضائع أخرى بعدما تعرضت هي الأخرى لهجوم صاروخي. وتم تخليص جميع أفراد الطاقم من السفينتين علما بأنهما ترفعان علم سنغافورة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن سفينة حاويات غرقت بعدما اصطدمت بلغم بحري أثناء محاولتها عبور المضيق بمسار غير مسموح به. في بيتار عليت أصيب ولد عمره 10 أعوام بصورة حرجة نتيجة انفجار وقع خلال إحراق نفايات داخل حاوية لإعادة التدوير، وتم نقله إلى مشفى هداسة عين كارم لتلقي العلاج الطبي. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق جديد لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
9: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
8: أخيرا، يطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار محلية في مناطق متفرقة من البلاد، ويكون البحر المتوسط خفيف ارتفاع الموج إلى مائج. نعود نلتقي إخباريا عند 8:00. طب مساءكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6:00 صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: مرة أخرى المبالغ المخصصة للمجتمع العربي في مهداف الحكومة، قرار باقتطاع نحو 1 مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية للمجتمع العربي لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة، استنادا إلى تقارير استخباراتية مخاوف إسرائيلية من اجتياح محتمل لعناصر حوثية عبر البر والبحر باتجاه مدينة إيلات، واحتمال تسلل مسلحين إلى داخل إسرائيل. واعتداءات المستوطنين تتصاعد، هجمات على مدنيين فلسطينيين وحرق مسجد وسط عجز سلطات جيش الدفاع عن مكافحة الظاهرة.
0: النشرة المسائية كل مساء في 7:00 على قناة مكان وكان بوكس.
11: استمعوا الآن إلى بث الدعاية الانتخابية للكنيست 26. هذا البث مقدم من قبل قوائم المرشحين وعلى مسؤوليتها الخاصة. استمعوا الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة القائمة العربية الموحدة، والتي شعارها عين ميم.
12: احسبها صح، إنك تطمئن على ابنك لما يطلع من البيت هذا قرار، إنك تبني بيت برخصة هذا قرار، إنه بلدك تحصل ميزانيات هذا أيضا قرار، وكل هاي القرارات بتكون في مكان واحد جوا الائتلاف والحكومي، مش في المعارضة ومش بالشعارات ولا الخطابات. واللي مش قاعد على الطاولة غيره بيقرر عنه. الموحدة قعدت على هاي الطاولة بأربع مقاعد خلال سنة واحدة، عملنا خطة قللنا فيها الجريمة، وعملنا الخطة الاقتصادية 550، وجبنا اعتراف بأربع قرى في النقب وغيره كثير. احسب شو منحقق بثمان مقاعد خلال 4 سنين. احسبها صح عشانك وعشان أولادنا وبناتنا.
11: استمعتم الآن إلى بث الدعاية الانتخابية لقائمة القائمة العربية الموحدة، والتي شعارها عين ميم. استمعتم الآن إلى بث الدعاية الانتخابية للكنيست 26. هذا البث مقدم من قبل قوائم المرشحين وعلى مسؤوليتها الخاصة.
13: عارف لمين بدك تصوت؟
14: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
15: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك. انتخابات الكنيسة 26 تقترب. إذا كنتم من ذوي الإعاقة الحركية بسبب حالتكم الجسدية أو تم إجلاؤكم من منازلكم على خلفية الوضع الأمني، فمن المهم أن تعرفوا الخيارات المتاحة أمامكم لممارسة حقكم في التصويت. في مختلف أنحاء البلاد هناك آلاف مراكز الاقتراع المجهزة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ويمكنكم التصويت فيها إذا كنتم غير قادرين على الوصول إلى مركز الاقتراع الذي سجلتم فيه. إذا كانت إعاقتكم غير ظاهرة فسيطلب منكم التوقيع على إقرار، ونود التنبيه إلى أن تقديم إقرار غير صحيح يعد مخالفة جنائية. في 27 من أكتوبر اختياركم هو الذي يقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة منحافظ على صوتك وصوتك.
16: مكان مع غاني زمان.
17: مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئاً ومكللاً بالثلوج.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
7: مدينتنا في أورشليم القدس.
8: اقتطاع نحو 1 مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية للمجتمع العربي لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة. زمير يؤكد على الجاهزية لإحباط هجمات على كافة الجبهات ويصف الفترة الحالية بالحساسة. كاتس يحذر من جنوب لبنان بتدمير حزب الله في حال انضمامه إلى إيران لتنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل. اعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة الغربية، الاعتداء على مدنيين وحرق مسجد في قرية مخماس. وانفجار في مصنع انتل بكريات جات يسفر عن مصابين، أحدهم بجراح حرجة، واشتباه بانفجار اسطوانة غاز.
9: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
10: أهلا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان. 1 مليار شيكل، رقم ضخم، مبلغ يغير ملامح بلدات، يبني مدارس، يرمم شوارع متهالكة، يفتح أملا لشباب ضاعوا في دوامة العنف. هذا الرقم كان مكتوبا على ورق يسمى الخطة الخمسية، خطة وعد بها المجتمع العربي للتطوير، لكن هذا الرقم سيبقى حبرا على ورق لينتقل إلى المؤسسة الأمنية لتمويل مشتريات عسكرية وصفت بالعاجلة. وأعلنت وزارة الدفاع قبل قليل توقيع صفقة مع البنتاغون لشراء 12 مروحية هجومية من طراز أباتشي من إنتاج شركة بوينغ الأمريكية، وكل ذلك يأتي على حساب الأموال المخصصة للمجتمع العربي. ومساء الخير مراسلنا شؤون حزبية فالح حبيب. إذا فالح، مرة أخرى يجب أن نقول، ورغم شح الميزانيات أصلا، الاقتطاع يأتي على حساب الحلقة الأضعف في المجتمع الإسرائيلي، المجتمع العربي.
11: اقتطاع جديد نايف لافت، لكنه ليس مفاجئا أو صادما بقدر ما هو لافت، سيما وهذا الاقتطاع لا يكتفي باقتطاع ميزانيات كانت قد رصدت وخصصت للمجتمع العربي ضمن الخطة الخماسية، وإنما أيضا تلك الميزانيات التي سترصد وستكون ضمن المخصصات المعدة للمجتمع العربي خلال السنوات القادمة. وكأن بمنطق الحكومة الحالية كل هذه الميزانيات والمخصصات والخطط الخمسية تحولت إلى ذلك الاحتياط المالي المرن الذي يسهل دائما عليهم السطو عليه، الاستحواذ عليه، الصلبة عليه إذا صح التعبير. وحتى نضع المشاهد في عمق الصورة والمشهد، إجمالي الاقتطاع من الخطة الخمسية سيكون نحو 964 مليون شيكل، الحصة الأكبر من المجتمع العربي، 169 مليون شيكل في عام 2027، 342 مليون شيكل في عام 2028، و 453 مليون شيكل في عام 2029. إجمالي التمويل الموجه لوزارة الأمن نحو مليار شيكل، طبعا تشمل 68 مليون شيكل إضافية من ميزانيات عام 2026. إذا هذا لم يكن كافيا، هذه ليست المرة الأولى كما تماما أنت ذكرت في مقدمتك نايف، وإنما كان هنالك دائما اقتطاعات من تلك الحلقة الأضعف. في عام 2024 وعلى وجه الخصوص والتحديد في 14/1 تم تقليص 15% من المخصصات ضمن خطة لتقليص الإنفاق الحكومي العام. في 14/12/2025 اقتطع مبلغ 220.7 مليون شيكل لصالح الشرطة والشباك تحت بند مكافحة الجريمة. ثم في عام 2026 وعلى وجه التحديد في 15/7 جرى تحويل نحو 497 مليون شيكل للشباك والشرطة للغرض ذاته، لنصل إلى يومنا هذا واقتطاع 964 مليون شيكل. لتكشف مرة تلو الأخرى الحكومة الحالية أن المجتمع العربي في أسفل سلم أولوياتها، والواضح أنه عدم وجود جهة حول طاولة صنع القرار يسهل ويمهد الطريق دائما للسطو على ميزانيات المجتمع العربي. والواضح أنه هذا
2: طيب السطو، السطو شوي كلمة كبيرة فالح السطو، ولكن يعني إنه في نهاية المطاف المجتمع العربي يعني لا يعترض على قضية إنه الإنفاق الحكومي من أجل تمويل نفقات الحرب وما إلى ذلك، ولكن يعني يطرح السؤال
11: يكون على حساب
2: لماذا دائما يأتي على حساب الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي؟ بطل في مجال للتمويل فقط من الميزانيات الشحيحة المخصصة للمجتمع العربي؟
11: لتتضح الصورة الدامغة نايف والتي لا يتناقش عليها واضح اثنين، هو أن هذه الحكومة تحولت إلى حكومة قطاعية، واضح جدا أنها تضع في رأس سلم أولوياتها فقط جمهورها وأنصارها والشرائح الانتخابية لها.
2: طيب كيف رد الأحزاب العربية فالح، بس سريعا عشان نختصر الوقت.
11: تماما، ولعل هذا نايف، ولعل هذا هو كشف نوايا أو تصريح نوايا علني مستقبلي ماذا سيكون بحالة واستمرت هذه الحكومة. دعنا نشاهد كيف علق وعقب اليوم رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس على عملية الاقتطاع.
12: نستعجل قرار الحكومة الإسرائيلية اليوم اقتطاع ميزانيات مستقبلية للمجتمع العربي لصالح ميزانيات تسليح، 170 مليون شيكل في العام 27، 340 مليون شيكل في العام 28، 450 مليون شيكل في العام 29 على حساب الخطة الاقتصادية اللي بعدها مش موجودة. وكذلك في العام 26 تم اقتطاع 700 مليون شيكل في قرار سابق لصالح الشباك والشرطة. عمليا هذه الحكومة تتعمد عن قصد اقتطاع الميزانيات المستحقة في خطة 550 واقتطاع ميزانيات من الخطة القادمة التي سنعمل عليها في المرحلة القادمة. القائمة العربية الموحدة تعد أن تكون لهذه السياسات العنصرية بالمرصاد، لن نسمح بالمس بميزانيات مجتمعنا العربي المستقبلي، يكفي ما سرقوه من الخطة 550. في المرحلة القادمة الناخب العربي سيحدد مصير هذه الحكومة العنصرية، وآمل أن تكون القائمة العربية الموحدة شريكة في الحكومة القادمة حتى نستطيع أن نفرض إرادتنا لصالح مجتمعنا العربي.
11: المشتركة نايف هي الأخرى على لسان القيادي فيها النائب الدكتور أحمد الطيبي، أكدت أن الاقتطاع هو عملية ممنهجة متعمدة مقصودة. تعال نشاهد كيف علق وعقب أيضا على لسان المشتركة الدكتور أحمد الطيبي.
13: مرة أخرى تقليصات في الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي من هذه الحكومة العنصرية، يقف من وراءها سموتريتش وزير المالية. صحيح أنهم يتحدثوا عن سنوات 27-29، ولكن في 26 قلصوا وقبلها قلصوا. هذا إعلان نوايا، وهذا ما سيحدث إذا عادت هذه الحكومة إلى الحكم مرة أخرى بعد الانتخابات وقضايا أخرى. لذلك المطلوب منا لوقف هؤلاء، لإقصاء هؤلاء، لإبعادهم عن هذه القرارات العنصرية، أن نخرج جميعا إلى التصويت في 27/10 هاي المرة غير، ونحن قادرون على إزاحة هذه الحكومة وتغيير هذه السياسات.
2: نعم، سنعود إليك لاحقا فالح، ابقى معنا للمزيد. نحن إلى موضوع آخر الآن. طواقم الإطفاء والإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق الذي شب في مصنع إنتل بكريات جات نتيجة انفجار اسطوانة غاز كما يبدو، وأصيب 3 أشخاص بجروح وصفت جراح أحدهم بالحرجة. مراسلنا أحمد أبو سويس ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك أحمد، ضعنا إذن في تفاصيل الحادث والتحقيقات الجارية حوله.
14: مساء الخير نايف. طبعا بعد ظهيرة هذا اليوم يعني كان أو جرى هذا الحادث في مصنع إلكترونيكا التابع لأحد أو قسم من أقسام مصنع إنتل في مدينة كريات جات. طبعا انفجار كبير سبب حريق أيضا كبير، أدى إلى كما بينت إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات صعبة وإصابة حرجة، كما بينت آخر الحتلانات من مستشفى ساروكا بأن وضع الشخص الثالث لا تزال حرجة. طبعا طواقم كبيرة من سيارات الإسعاف والإطفاء وقوات الشرطة هرعت إلى المصنع. قوات الشرطة قامت بإغلاق المنطقة وإخراج عدد من العمال في المصنع إلى خارج من يعني لمنع أكثر أضرار. أيضا طواقم الإنقاذ قامت بالعمل وإنقاذ عدد من المصابين وخاصة المصابين 3. أما طواقم الإطفاء فعملت بجهود كبيرة من أجل إخماد الحريق. طبعا التحقيقات كانت مستمرة حتى وقت طويل، أيضا مع حقوق حماية البيئة الذين وصلوا قاموا بالتحقيق إذا كان هناك تسرب لمواد خطرة داخل المصنع أو في مناطق محاذية، ولكن حسب البيانات بعد الفحص تبين بأن لا يوجد أي تسرب أو تخوف من تسرب مواد خطرة. كان هناك يعني تخوف أن يكون أسباب أخرى، ولكن تبين أغلب الاحتمالات بأن يكون اسطوانة غاز هي التي انفجرت وسببت هذا الحريق الهائل. نشير طبعا بأن رئيس الحكومة نتنياهو اتصل بمدير عام نجمة داود الحمراء وشكره على الجهود الكبيرة التي قامت بها طواقم الإنقاذ وطواقم نجمة يعني داود لإنقاذ المصابين ومنع أكثر إصابات، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. نشير باختصار طبعا نايف بأن الحرائق والانفجارات في المصانع في منطقة الجنوب هي ليست بجديدة. في هذا المصنع كان خلال السنوات الماضية عدد من الانفجارات والحرائق، ولكنها كانت انفجارات خفيفة وربما حتى بسيطة، ولكن في مصانع أخرى في منطقة الجنوب هنالك عدد من المصانع الكبيرة والكيماوية بالتحديد في منطقة نوت خوفاف وأيضا في منطقة قريبة من أو في منطقة البحر الميت ومناطق قريبة من مدينة عراد كانت هنالك انفجارات عديدة، وبالتحديد بالتحديد في مصنع نوت خفاف، المصانع الكيماوية في نوت خفاف، ويعني بهذه المصانع التي يسكنها ويقطن بجانبها عدد كبير من المواطنين، آلاف حتى المواطنين العرب في قرى غير معترف بها، وبالتحديد قرية وادي النعم. ولكن على مدار سنوات أو مرات كثيرة كان يعني إدارة هذه المصانع تخفي هذه الانفجارات ولم تبرز يعني أو تتحدث عنها بشكل علني، وحتى أنها تحاول منع الحديث عنها. حاليا كما بينت ثلاثة إصابات بالنسبة للانفجار اليوم في والحريق في كريات قاد، ثلاثة إصابات، إصابة واحدة حرجة وإصابتين خطرة حتى هذه اللحظة.
2: واضح، شكرا جزيلا لك أحمد. حذر وزير الدفاع إسرائيل كاتس حزب الله من الانضمام إلى هجوم إيراني محتمل على إسرائيل. وخلال جولة تفقدية في جنوب لبنان قال كاتس إن الحزب سيتلقى ضربة شديدة وسيخسر مناطق إضافية في النبطي والليطاني لتصبح جزءا من المنطقة الأمنية الدائمة. وأكد وزير الدفاع أنه سيتم ضرب البنى التحتية الإرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
15: באתי לכאן היום כדי לחזק את מפקדי וחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים הפועלים במסירות ובגבורה בתוך אזורי הביטחון בלבנון ובסוריה כדי להגן על תושבי הגליל והגולן מול איומים של כוחות ג'יהאדיסטים. כפי שראש הממשלה נתניהו ואני הבהרנו, אנחנו לא ניסוג מאזורי הביטחון. אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוקם מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה והליטני, שהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של מדינת ישראל. צה"ל ערוך לביצוע התמרון. כלל האוכלוסייה השיעית עד לקו האוולי והזהרני תפונה צפונה כדי לאפשר פגיעה עוצמתית בתשתיות הטרור במרחב ולהרחיק את איום הרחפנים מעל יישובי הצפון. גם רובע הדחיה בבירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוכו מכה קשה, ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון. נסראללה הרס צעדה השיעית בלבנון עד שסוכל, ונעים קאסם עלול להחריב אותה לגמרי עד שיחוסל גמור וישלח לפגוש את נסראללה ואת יורשו במעמקי הגיהנום.
2: مساء الخير المراسل الشؤون الأمنية العسكرية إيال عليمة. إيال، من يستمع إلى تصريحات وزير الدفاع وكمان رئيس الوزراء في الفترة الأخيرة يعني يثار لديه انطباع بأنه الحرب قد تكون على الأبواب. هل هنالك معلومات استخباراتية تشير إلى إنذارات فورية لمثل هذه التهديدات التي يتحدث عنها المستوى السياسي؟
16: نعم نايف، أولا وزير الدفاع لم يفوت الفرصة لتوجيه الإنذارات والتوعدات الكابوسية هذه المرة خلال جولة على امتداد القرى الشيعية المحاذية للحدود الإسرائيلية. ولكن صحيح هذا السؤال الذي طرحته، لأن هذه التصريحات لوزير الدفاع ويوم أمس لرئيس الوزراء في مناطق الضفة الغربية تثير علامات الاستفهام. دعنا ربما نرى ما قاله اليوم رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير. الانطباع وكأن هناك نوع من الحوار بين المستويين السياسي والعسكري عن طريق هذه الجولات والتصريحات الإعلامية. على كل حال، رئيس هيئة الأركان قال أن هناك في الفترة الأخيرة قد ازدادت الإنذارات والتحذيرات المتوفرة، وأوضح أن قوات الجيش قد عززت انتشارها في مناطق الضفة الغربية في الجبهات الأخرى، وأنها في حالة من الجاهزية والاستعداد لأي مفاجأة محتملة. يجب التركيز على هذه الجملة بشكل خاص، وكأن رئيس هيئة الأركان يرد بذلك على إنذارات رئيس الوزراء يوم أمس واليوم ما قاله وزير الدفاع، بمعنى أنه صحيح هناك بعض الإنذارات، بعض معلومات، لم تتوفر معلومات معينة أو إنذارات معينة، ولكن الفتة هذه الفتة تعتبر حساسة للغاية، وقيادة الجيش في حالة من التأهب والاستعداد في كل الجبهات. هذا من جهة. بطبيعة الحال هناك استغلال من قبل المستوى السياسي لكل هذه الإنذارات ولكل حساسية الأوضاع الأمنية والعسكرية لأغراض انتخابية. دعنا نشير، اليوم رئيس وزير الدفاع يحضر حزب الله من مغبة الانضمام إلى معركة لم تبدأ بعد، وفي الواقع رئيس الوزراء يستعد ويرغب في العودة إلى المعركة مع إيران، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يعطي بعض الضوء الأخضر لذلك. ولكن وزير الدفاع يحضر حزب الله من احتمال الانضمام إلى حرب لم تبدأ، وهناك علامات استفهام إذا ما كانت قد تبدأ.

0: شرق رام الله. ما المعلومات المتوفرة حول ما جرى بداية في هذا الحادث؟
1: أولا للأسف أصبحت هذه الحوادث اعتيادية يومية. فجأة اليوم مجموعة من المستوطنين تقوم بحرق مسجد في قرية مخماس، كذلك تدمير وإلحاق الدار بأشجار الزيتون وبعض الممتلكات الفلسطينية في هذه القرية، وهذه الأمور أصبحت اعتيادية. دعنا نشير إلى المعلومات التي نشرت اليوم والتي تشير إلى أن منذ بدء هذا العام حوالي 950 حادث اعتداء هجمات من قبل المستوطنين ضد فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. هذا يعتبر ارتفاع ملحوظ حتى خلال بالمقارنة مع العام الماضي. ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة 7 أكتوبر حيث توسعت وتصاعدت هذه العمليات، بلا شك نتحدث عن واقع أليم يعيشه الفلسطينيون في مناطق الضفة الغربية. ولكن اللافت ما أشار إليه اليوم رئيس هيئة الأركان خلال الجولة والاجتماع الذي عقده في مقر المنطقة الوسطى، قال بأن فطة موسم الزيتون أو قطف الزيتون تعتبر فطة حساسة، وهناك محاولات لتشويش هذا الموسم من قبل المستوطنين، وأن قوات الجيش تعمل كل ما بوسعها لتمكين الفلسطينيين من أداء هذه المهمة.
0: ولكن ليس هذا الانطباع الذي يؤخذ في يعني على أرض الواقع، يعني لا نشعر بأنه فعلا جيش الدفاع يقوم بكل ما في وسعه من أجل تحقيق هذه الغاية.
1: بالتحديد، وهذه المشكلة الأساسية والمركزية. مرة أخرى رئيس هيئة الأركان المؤسسة العسكرية بشكل عام تتحدث وكأنها مراقب متفرج وتقوم بشجب باستنكار هذه العمليات بالتوعد بأنها سوف تعمل كل ما بوسعها، ولكن على أرض الواقع الأمور مختلفة تماما. في عدد كبير من الأحيان نرى المستوطنون يصلون ويقومون بسرقة الزيتون، بتدمير أشجار الزيتون تحت حماية من القوات العسكرية، يقومون بتهجير بطرد المزارعين والفلسطينيين بشكل عام من أراضيهم في الضفة الغربية، والجيش لم يتحرك ساكنا. هذا يعكس تماما ما أو يخالف تماما ما يقوله رئيس هيئة الأركان. يتوجب على رئيس هيئة الأركان إذا أراد فعلا كرئيس المؤسسة العسكرية لا يكتفي فقط بتوجيه أو بتصوير الواقع، وإنما بأن يتخذ إجراءات حقيقية صارمة جدية ضد المستوطنين. ولكن واضح أنه في الظروف الراهنة لا يستطيع أن يفعل ذلك. ربما هذا ما فقط يستطيع، يكتفي بتوجيه الاستنكار والشجب لهذه الحوادث.
0: نعم، واضح. شكرا جزيلا لك إيال.
1: شكرا.
0: والآن إلى انتخابات 2026. 13 يوما للانتخابات، وشراسة الحملات الانتخابية تستهدف الأحزاب العربية للتحريض والإقصاء في الشارع الإسرائيلي. ورغم ذلك هنالك أجواء من الارتياح تخيم على القائمتين العربيتين في الآونة الأخيرة. لماذا؟ نعود مجددا إلى مراسلنا فالح حبيب. فالح، الارتياح نابع من مؤشرات إيجابية حول نسبة التصويت المتوقعة في الانتخابات.
2: لربما نايف من السابق لأوانه الحديث عن ارتياح، ولكن على الأقل هنالك مؤشرات إيجابية، والواضح أكثر أنه وفق العلوم الاستراتيجية يعتمدون على مؤشرات الأمان المستقبلية. وإن كانوا لا يريدون الكشف عن استطلاعات الرأي الداخلية التي يريدون من خلالها الوقوف عن كثب على نبض الشارع، والتي تتنبأ حالياً بين 61-64% نسبة التصويت، لا يتحدثون عن ذلك لئلا يخبو لهيب الحماس وقابلية الجمهور للخروج إلى صناديق الاقتراع. والواضح أن مؤشرات الأمان هذه نايف بدون أدنى شك يعني تعود إلى مؤشرات الشارع، وبكل تأكيد نبض الشارع ورغبته بالمشاركة. كل استطلاعات

0: الرأي الداخلية التي تجريها معاهد مختلفة، وأيضا الأحزاب تؤكد على أن هنالك قابلية لدى الجمهور للخروج إلى الشارع، سيما وهنالك محفزات كثيرة في ظل أيضا الخطوات التي يخطوها كل من بن غفير من جهة، سموتريتش من جهة أخرى، المعسكر الوطني واليمين. والواضح أيضا أن ذلك يعود إلى التنسيق المشترك والخطاب الهادئ نوعا ما في الحملات الإعلانية الرسمية. أي نعم هنالك قنوات اتصال ما بين القائمتين، وواضح أن اتفاق ميثاق الشرف الذي يفرض على الأطراف عدم العودة إلى المربع الأول والمناكفات والمهاترات والمناحرات يؤتي بأقله. هل هذا كافي؟ بالنسبة للأحزاب بكل تأكيد هذه مؤشرات إيجابية، لكن تزيدهم إصرارا على ضرورة مواصلة تعبئة الشارع وحشده من أجل ضمان أن تكون نسبة التصويت أعلى نسبة ممكنة مقارنة في الانتخابات السابقة. في المشترك على سبيل المثال للحصر، أجابوني في هذا السياق على النحو التالي عندما سألتهم عن موضوع الاستطلاعات ونسبة التصويت. وفق استطلاعات الرأي المشتركة ستكون القوة الحاسمة في إسقاط الحكومة، تسود أجواء من التفاؤل في الحملة مع تصاعد الزخم الشعبي وسط توقعات بتسجيل نسبة تصويت تتجاوز ما كانت عليه في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين. هجوم الليكود وحلفائه على المشتركة يعكس إدراكهم لقوتها المتنامية وقدرتها على التأثير في تشكيل الحكومة المقبلة وفرض مطالب مجتمعنا. من جانبها جهات من داخل الموحدة في هذا السياق كان لي حديث خاص معها، راحت تؤكد التالي أيضا نايف: المتوقع أن ترتفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، لكن هذا لوحده لا يكفي ما لم تمتلئ صناديق الاقتراع يوم الانتخابات. من السابق الحديث عن ارتياح، لكن واضح أن هنالك مؤشرات إيجابية لا يريدون الحديث عنها بشكل واضح حتى لا يخبو لهيب الشارع وحماسه.
1: شكرا جزيلا لك فالح. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل وصل إلى إسرائيل قبل 7 أكتوبر 2023، لكنه رئيس الوزراء نفى أن يكون قد التقى به. وفي مقابلة مع القناة 14 صرح نتنياهو الليلة الماضية بأنه كان يحضر مراسم تأبينية لجنود جيش الدفاع في الوقت الذي هبطت فيه طائرة عباس كامل في مطار بن غوريون. مساء الخير مراسلنا شؤون سياسية شيمون أران. شيمون، وكل رؤساء الأجهزة الأمنية وأولئك الذين كانوا على اتصال مع رئيس المخابرات المصرية آنذاك ينفون بأنهم التقوا في ذلك التاريخ بعباس كامل، إذن مع من التقى رئيس المخابرات المصرية آنذاك؟
2: نعم، هذا هو السؤال المليون دولار، والسؤال هو ما هي الرسالة التي نقلت. بالفعل ليس فقط كما تفضلت نايف، ليس فقط رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، وإنما جميع رؤساء الدوائر الأمنية والاستخباراتية. في 26 من شهر أكتوبر، من شهر سبتمبر عفوا، عام 23، أي أسبوع قبل قيام وارتكاب حماس المجازر المروعة في 7 أكتوبر، في 26 من سبتمبر كانت هناك مراسم تأبينية تذكارية سنوية لجنود جيش الدفاع الذين استشهدوا في حرب يوم الغفران. في هذه المراسم شارك رئيس الوزراء وكبار المسؤولين، وخلال الأيام الأخيرة تمت هناك استجوابات مع بعض المسؤولين. ويمكن التأكيد هنا بأن ومن خلال شريطة الفيديو التي يمكن التقاطها ومشاهدتها، كان جميع المسؤولين، رئيس وزير الدفاع يوف جالانت آنذاك، وزير رئيس الأركان هيرتسيا ليفي الجنرال هليفي أيضا كان في المراسم، رونين بار رئيس الشباك، دادي برنيا شهد أيضا في هذه المراسم، تساخيا نيجبي رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك أيضا شارك غسان عليان أيضا جامي مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق بأنه شارك أيضا في المراسم. لم يلتقي أحد من هؤلاء المسؤولين بعباس كامل مدير المخابرات المصرية. هناك علامات استفهام وهذا
1: يجب أن نفحص من لم يكن في تلك المراسم. السؤال من لم يكن في تلك المراسم ليس
2: وما نلتقى به، ولكن بالفعل هذه الأسئلة تطفو على السطح في عقاب الانتقادات حيال رئيس وزراء بأنه تلقى الإنذارات المسبقة من مصر وأنه لم يحرك ساكنا في هذا المضمار، ويتضح بأن بالفعل لم يكن هناك مشاركة من هذا القبيل، لقاء من هذا القبيل كما يقول نتنياهو وكما يتضح.
1: نعم، لافت جدا ما قاله بالأمس رئيس الوزراء نتنياهو في القناة 14، يقول أنا رئيس الوزراء وأنا أقول لا أعرف مع من التقى عباس كامل عندما كان في إسرائيل. هو يؤكد أنه عباس كامل كان في إسرائيل ربما لمدة 90 دقيقة، ولكن لا أعرف أنا كرئيس الوزراء من التقى بعباس كامل في إسرائيل. هذا يعني أمر غريب جدا، ويلمح رئيس الوزراء إلى وجود دولة عميقة، ويعني يثير نظريات المؤامرة فيما يتعلق بذلك.
2: لا أعرف ما الذي حدث في هذه اللقاءات، مع من التقى، ولكن بالفعل في الماضي كانت هناك زيارات لعباس كامل إلى البلاد، والتقى برئيس وزراء نتنياهو وبمسؤولين آخرين، ولكن هذه المرة لم تكن هناك كما يبدو هذه المشاركة. إذا أخذنا كل هذه التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين بعين الاعتبار، هذا هو السؤال الأكبر. ما هي الرسالة؟ نعم. هل كانت هناك رسالة من قبل مصر أم لا؟ هذه الأسئلة بلا شك قد تطرح على لجنة تحقيق رسمية إذا تم تشكيلها في المستقبل. نحن نعلم بأن رئيس وزراء والوزراء يعارضون تشكيل مثل هذه اللجنة لتقصي الحقائق فيما يتعلق بمجازر 7 أكتوبر بلا شك، كما نرى حتى الآن نايف.
1: شكرا جزيلا لك شيمون.
2: شكرا لكم.
1: والآن إلى التوتر بين واشنطن وطهران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا، إذ إن صبرها عليها قد نفد. مساء الخير مراسلنا وليد يوسف. وليد، كيف يفهم هذا التصريح الناري لترامب؟
3: باعتقادي هو للاستهلاك المحلي في هذه المرحلة. نحن نعلم أن في بداية الشهر المقبل ستكون هناك انتخابات للتجديد النصفي للكونغرس، والموضوع الإيراني وتعامل إدارة ترامب مع الحرب مع إيران هو موضوع رئيسي في هذه الانتخابات، سيما وأن استمرار انتشار القوات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج تكلف الاقتصاد الأمريكي 3 مليارات دولار في الشهر الواحد. على أي حال، يعني هذه التصريحات جاءت في إطار مؤتمر انتخابي في ولاية ألاسكا الليلة الماضية، وهو ترامب يتوعد ويعني يهدد مجددا إيران بضربها ضربة قاسية هذه المرة. يقول لقد سئمت، انتظروا وسوف ترون ماذا سنفعل لإيران، ويتعهد مجددا نايف بأن إيران لن تمتلك سلاح نووي لنشاهد.
4: We do to Iran, we're gonna do a number. Well, you see, they're just waiting. They're waiting. Well, you see what we do to Iran, because we sort of had it. You know, we've had it. But you know, it doesn't matter. The big thing is, they were not going to have a nuclear weapon, and they won't. That's buried under thousands of tons of.
1: نعم وليد، من جهة أخرى يعني يستمر استهداف السفن في مضيق هرمز، هنالك تصاعد لهذه الأحداث في اليومين الأخيرين.
3: صحيح، هو في الفترة الأخيرة الحرس الثوري الإيراني يكثف ضرباته للسفن وناقلات النفط التي تمر في مضيق هرمز، بل يستخدم كذلك زوارق صغيرة من أجل رصد ومراقبة وتحديد الأهداف، والهدف من ذلك كما قال مسؤولون إيرانيون لم يكشفوا عن أسمائهم لوكالة رويترز هو الحفاظ على أسعار نفط عالية وبالتالي للتأثير على الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل. ويعني هم القصد هو الضرر بإدارة ترامب وإظهاره بأنه فشل في التعامل مع الأزمة الإيرانية. كان هناك تحديدا اليوم استهداف لسفينتين، واحدى هذه السفن التي كانت تحمل حاويات او يعني غرقت حسب ما نشر، وبعض الانباء تحدثت بانها تعرضت لقاذفه، والحرس الثوري يقول انها ارتطمت بلغم كان مزروعا في المضيق، وكلا السفينتين كانتا تحملان العلم السنغافوري. يعني هناك أزمة واضحة في المضيق، وهذا يرتبط كذلك ربما يعني يعني عدم رغبة ربما ترامب بتصعيد هذه الأزمة قبل الانتخابات، هو يفسر كذلك ربما يعني رفضه للطلب السعودي التدخل في الحرب ضد الحوثيين في اليمن، لأنه في حال يعني تدخلت الولايات المتحدة هذا سيؤدي إلى أزمة أخرى إلى جانب أزمة مضيق هرمز، وهي إغلاق قديق. يعني الحوثيون في حال تعرضوا لضربة أمريكية قد يقدمون على إغلاق مضيق باب المندب، والأزمة ستصبح أزمتين، وبالتالي أسعار النفط سوف ترتفع أكثر مما هي عليه الآن. نايف،
1: نعم، شكرا جزيلا لك وليد.
3: شكرا لك.
1: وفي سياق متصل، حالة من التأهب لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في أعقاب تقارير تشير إلى احتمال قيام الحوثيين بهجمات برية وبحرية ضد إسرائيل عبر مدينة إيلات. التفاصيل في تقرير فراس حامد.
5: حينما تشتعل الحرب في بيت جر، لا تبقى النيران دائما خلف الحدود، فالحروب لا تعرف الجغرافيا، فحرب الجار ليست دائما شأنا بعيدا. هذا هو حال إسرائيل بالنسبة لحرب السعودية والحوثيين، فالخشية من وصول لهبها إليها يزداد مع ارتفاع ألسنة النيران في المعارك الدائرة بين الطرفين.
6: نحن شومرين من الأردن ועד הים, מדינה שלנו, שליטה שלנו. מעבר לזה אני רוצה להגיד לכם, יש כאן התראות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש.
5: في الحروب دائما المبطن يتغلب على العلن والمخفي اكثر من الظاهر. فمع بداية الحرب بين الرياض وجماعة الحوثي نشر بأن إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية للسعودية من خلال واشنطن في ظل تخوفات من شل الحركة الاقتصادية والبحرية في البوابة الجنوبية لإسرائيل في إيلات، خصوصا بعد سيطرة الحوثيين على باب المندب. ووفق تقارير إعلامية لم تكتفي إسرائيل بنقل معلومات، بل رغبت بالتدخل المباشر، وذلك من خلال تقديم طلب عبر واشنطن للسعودية بالسماح لها بالمشاركة في المواجهة، ما تم رفضه من قبل الرياض التي تتوجس من تقديم تنازلات سياسية قد تكون كلفتها باهظة داخليا، في حين ظن الإسرائيلي بأن التدخل في الحرب سيشكل نافذة لتقوية المصالح وبوابة لتطبيع العلاقات مع الرياض التي تركت لوحدها في ظل تردد حلفائها كحلف مكة الذي يقف جانبا، وواشنطن التي تراقب وتتوعد، وأوروبا التي لبست اسمها كما يجب القارة العجوز.
7: أمير محمد بن سلمان وقع اتفاق مكة، معاهدة مكة اللي تضم المملكة العربية السعودية وباكستان واللي هو كمان تركيا. طب وين هذا الحلف؟ وين؟ ليش ما تدخل هذا الحلف؟ أبدا، ترك السعودية تواجه قدرها لوحدها، هذه الحقيقة. طيب ليش تركوها؟ لأنهم مش مستعدين يموت تركي واحد أو باكستاني واحد دفاعا عن السعودية، بدهم الفلوس بس.
5: العيون الإسرائيلية شاخصة صوب إيلات في ظل تصاعد المخاوف من تهديدات بحرية قد تستهدف المدينة والملاحة في البحر الأحمر، ما جعل جيش الدفاع يعزز من وجوده البحري في منطقة خليج إيلات عبر نشر قطع بحرية قتالية لمواجهة أي تهديد محتمل، في ظل ما أسماه جيش الدفاع عقيدة البحث عن العدو، أي رصد تهديد قبل حدوثه. فقبل أسابيع معدودة حذر رئيس الشباك من احتمال تنفيذ هجوم على إيلات على غرار 7 أكتوبر، معتبراً المدينة نقطة ضعف أمنية. واليوم الأجهزة الأمنية ترصد ارتفاعاً في منسوب التهديد الحوثي وتتأهب لهجوم مفاجئ من البر والبحر، حيث نشر الحوثيون مؤخراً أشرطة فيديو توثق تدريبات للسيطرة على مواقع إسرائيلية، ما جعل جيش الدفاع يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد ويتجهز من خلال عدة خطوات كفتح مركز لنيران بالقرب من إيلات، إضافة إلى تعزيز القوات ورفع منسوب التنسيق بين أجهزة الأمن المختلفة.
8: السعودي يعمل الخدمة الصهيونية بشكل واضح، يعني فيما يمثل خدمة حقيقية لها واضحة ومكشوفة، يعمل ما يفيد العدو الصهيوني في المقام الأول وهو ليس بحاجة إلى ذلك.
5: في الحروب لا تقاس الحكمة بقدرة الدول على التدخل، بل بقدرتها على معرفة متى تتدخل ولماذا. فالحروب لا تمنح أحدا رفاهية الوقوف بعيدا، وحينها يبدأ خطر التورط في حرب قد لا تكون لها نهاية قريبة.
1: في شؤون المحلية الآن، مع اقتراب انتخابات الكنيسة تترقب بالبلدات البدوية في الجنوب يوم الحسم وسط جهود مكثفة لرفع نسبة التصويت لمواجهة القضايا الحارقة مثل هدم البيوت وانعدام الحقوق الأساسية. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
9: أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات الكنيسة، وفي المجتمع البدوي في الجنوب تتواصل الاستعدادات ليوم الانتخابات مع الجهود المبذولة لتشجيع المشاركة في العملية الديمقراطية. وفي هذا السياق عقد في مدينة رهط جلسة تشاورية لبحث التحضيرات للانتخابات في المجتمع البدوي في الجنوب بمشاركة قيادات وشخصيات مجتمعية.
10: في ظل التحديات وهذه الحكومة الفاشية، متوقع أن نطلع بأعداد كبيرة وبنسب كبيرة للتصويت، وأنا بقول أقل عدد إحنا ممكن نوصل 70% 19 مقعد، هذا يعني هزة أرضية سياسية في إسرائيل بكل المقاييس، داخل الحكومة أو شبكة أمان، نحن نستطيع أن نغير المعادلة السياسية. ولكن الأهم أن 19 مقعد بميزانياتها يجب العودة إلى الميدان وتنظيم الحركة الجماهيرية للدفاع عن نفسها ساعات الخطر كما حدث في إضحية قبل يومين.
9: وتناولت الجلسة أبرز التحديات والقضايا الأساسية التي تواجه المجتمع، إلى جانب أهمية المشاركة المدنية وممارسة الحق الديمقراطي.
11: المجتمع البدوي بيمر في تحديات، هدم بيوت، منع مصالح، طرد موظفين من وظائفهم. حقنا كشعب أقلية في هذه الدولة أن نصوت بأغلبية ونعطي أصواتنا للأحزاب التي تنفعنا وتمنع المضرة عنا وتمنع الأحزاب المتطرفة أن تصل لسكة الحكم.
12: هذا الاجتماع جاء مهم جدا من أجل تحفيز وتقوية ودعم المواطنين من أجل الخروج للتصويت. نحث جميع أبناؤنا ونساؤنا وشيوخنا الخروج للتصويت يوم الانتخابات 27/10، هو يوم مصيري ويوم تقرير، فيجب أن نقرر ونخرج جميعا للتصويت.
9: كما شهد اللقاء حوارا مفتوحا لتبادل الآراء والمقترحات بين القيادات المشاركة ومناقشة سبل تعزيز المشاركة المجتمعية في الانتخابات المقبلة.
13: لا بديل عن أداء صوتنا وأن نصوت لكي نغير هذه الحكومة. نحن نرى ماذا تقوم به هذه الحكومة من هدم بيوت، من شح ميزانيات، من عدم إقرار توسيع نفوذ المدن والعربية في الجنوب. فلذلك مهم جدا كل إنسان في النقب يعرف أن لا بديل أن أدلاء بصوتنا يوم 27 الشهر للأحزاب العربية، وكل واحد طبعا حر لأي حزب هو بده.
14: أدعو المصوتين العرب للخروج بأعداد غير مسبوقة وبنسب تفوق النسب في الشارع اليهودي، وبالتالي حتى نقدر نصل إلى تأثير كبير وإلى عدد أكبر من أعضاء الكنيسة ليكونوا منبرا وصوتا لأهلهم.
9: وفي ظل استمرار هدم البيوت وترك عائلات من المجتمع البدوي في العراء، تبرز تساؤلات حول دور المشاركة الانتخابية في التأثير على القرارات والسياسات التي تمس حياة المواطنين، وضرورة إيصال صوتهم والمطالبة بحقوقهم ومستقبل أفضل لأبنائهم.
15: هنا من النقب الصامت، من النقب المروعة، ومن النقب النقوة.
1: وبعد أيام من هدم عشرات المنازل في قرية الضحية بالنقب، تتكاتف الجهود لتوفير المأوى لعائلة أبو وادي وسط دعوات لخطوات احتجاجية واسعة رفضا لسياسة الهدم، وتقديرات صادمة تشير إلى هدم نحو 20,000 مبنى ومنشأة في النقب منذ بداية عام 2023 وحتى اليوم. إليكم تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
16: ثلاثة أيام مرت على هدم عشرات البيوت لعائلة أبو وادي، وفي هذا اليوم أيضا وصل عشرات الأشخاص إلى القرية للتضامن مع سكانها.
17: الناس كلها بتجي من شمال لجنوب من كل منطقة وتتضامن مع أخواننا وبتجي وبتساعدنا، وإحنا بنشوف هالشي هذا بنفرح في هالشي هذا، لأن الشيء هذا بورينا أن احنا للحين في إخوان وفي محبة وفي أشياء، يعني المحبة دائمة.
16: ومنذ اليوم الأول للهدم واصل المتضامنون بناء عدد من الخيام والبيوت الخشبية في محاولة لتوفير مأوى للسكان الذين فقدوا منازلهم، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، على أمل أن لا تقوم سلطة توطين البدو ودائرة أراضي إسرائيل بإلصاق أوامر جديدة لتنفيذ هدمها.
18: كل الناس متضامنين معنا، كل الناس جو، كل الناس مستعدين يتبرعوا، كل الناس مستعدين يضحوا، كل الناس موجعهم الألم، يعني نفس الألم يشعرون بنفس الألم. من ناحية خوف في خوف، لكن إيش بدنا نسوي؟ ما يعني أعطينا طريقة كيف بدنا نعيش.
16: وفي ظل استمرار عمليات الهدم في النقب، دعت القيادة العربية في الجنوب إلى تنظيم صلاة الجمعة المقبلة على أراضي قرية ضحية المهدمة بمشاركة واسعة من أبناء المجتمع العربي، احتجاجا على سياسة الهدم وتعبيرا عن رفضهم لها وتأكيدا على تمسكهم بأرضهم.
18: هذا إجرام بعينه، يعني هذا كل 19,400 بيت بس عند العرب، عند اليهود ما في بيت واحد. هذا عند اليهودي بيبني يوم يوم يوم يوم ما بدون ترخيص، ما بصير هدم ولا بصير إلصاق هدم، بس عند العربي، أنت عربي لازم أهدم لك.
19: هذه مؤسسة لديها مشروع، إذا كان المشروع بعشر سنوات لا يقام الآن، فهو الآن الفرق أنه يقام بسنتين. نحن مستهدفين جميعا، القرى تباد يوميا، نحن نريد الكرامة، نريد الاعتراف على أرضنا، نريد العيش بكرامة، طفلنا لا يعيش مقهورا، نساءنا لا نريد شيء، نريد فقط الكرامة.
16: هذا وبين التقديرات مستندة إلى بيانات رسمية بأنه تم هدم نحو 19,300 مبنى ومنشأة في النقب منذ بداية عام 2023 وحتى منتصف أكتوبر الجاري، من ضمنها نحو 2,900 منزل. وبحسب المعطيات تقدر الخسائر المالية للعائلة الواحدة التي هدم بيتها بنحو 100,000 شيكل، تشمل تكاليف المحاماة والهدم والسكن البديل ومصاريف أخرى، ما يرفع إجمالي الخسائر التقديرية للعائلات إلى نحو 290 مليون شيكل.
20: هذا التضامن هو تعزيز لثبات إخواننا إن شاء الله رب العالمين، وهو دافع أساسي من أجل أن يبقوا على أرضهم إن شاء الله.
16: وفي ظل استمرار عمليات الهدم تتصاعد الدعوات إلى الاحتجاج على هذه السياسة، فيما تلوح في الأفق خطوات احتجاجية أخرى خلال الأيام القادمة، في رسالة تؤكد رفض السكان لعمليات الهدم والتمسك بالأرض رغم ما يواجهونه من تحديات.
1: الأرصاد الجوية تتوقع هذا العام هطول كمية كبيرة من الأمطار قد تتسبب بفيضانات في مناطق عدة لا سيما في البلدات العربية، والمجلس المحلي في قرية دبوري يسابق الزمن لاستقبال فصل الشتاء لتفادي أضرار المنخفضات الجوية القصوى. تقرير مراسلنا خالد دروشي.
0: قرية دبوري تعتبر من البلدات العربية التي تعاني من سيول وفيضانات في كل موسم الشتاء بسبب طبيعتها الجغرافية، حيث يتسبب ذلك أحيانا بأضرار في الممتلكات والبنى التحتية تتمثل بانهيارات وحفر في الشوارع. فجزء من القرية يقع على سفح جبل الطور والجزء الآخر على أراضي مرجب عامر السهلية. المجلس المحلي في القرية يسعى قبل كل موسم شتاء إلى تفادي الأضرار التي قد تنجم جراء الأمطار، وهذا بالفعل ما يحدث في الأيام الحالية، حيث يقوم المجلس بتعبيد الشوارع الرئيسية وأزقة القرية وبأعمال الصيانة.
21: أهم شيء بالبلاد العربية هي صيانة الشوارع والبنية التحتية، وإحنا اليوم عمالنا منجهز لفترة الشتاء صيانة الشوارع، كل الشوارع المتهالكة وكمان الشوارع اللي بدها تزبيط من ناحية النكوز من ناحية الزفتة، عمالنا بنشتغل على تصليحها من أجل أنه ننفذ فترة الشتاء بشكل آمن، ويكون ما يكون عندنا مياه اللي تحقن وتعمل أمور اللي إحنا ما بدنا إياها بالبلد.
22: إذا الزفتة ما كانتش مزبوطة أو ما في زفتة، بيامات الجرف والأمطار ده تكحف كل الأوساخ وتفوت على كل تنيم على التصريف تبع الشتاء، فبطل في تصريف للمي، والمي ده تفوت على قلب دور الناس وعلى مساحات الناس.
0: العديد من سكان القرية كانوا قد عانوا الأمرين في سنوات سابقة، والأمطار الغزيرة بما تحملها من خير كانت بالنسبة لهم مصدر قلق بسبب تضرر البنى التحتية مع كل هطول مطري.
23: مشكلة كان مشكلة بالمي تفوت على الدور، ما قدرناش نفوت على الدور، وعملوا نكوزين وزفت الشارع. هسه الوضع أحسن.
24: والله إحنا لنا فترة منعاني كل شتوي نفس الفيلم، مي بتقلب على الساحات والشارع بغرق. الحمد لله إنه يعني تصلح الوضع.
0: المشروع الحالي في القرية لا يعني أن الأزمة قد أصبحت ضربا من الماضي، بل يستبق حصول الأضرار.
21: بلد دبوي بلد موجودة في على سفح جبل طابوة وجبال الناصر حوالينا، وفترة الشتاء بيكون شتاء اللي هو كل المي بتنزل على الحائط، لهيك لازم نجهز إحنا البنية التحتية من شوارع من صيانة من كل ننظف النيكوزيم اللي تكون جاهزة للشتاء. وهي أحد الأشياء كمان للمواطن، يعني الشوارع المتهالكة اللي ما فيها صيانة فيها جوا فيها حفر اللي هي بتؤدي لحوادث لا سمح الله أو لأذى السيارات خلال المشي في الشوارع، كمان للمواطنين.
22: احنا بنجهز حالنا بالنسبة للتصريف تبع مية الشتاء دائما قبل بشهر أو شهرين، بنعمل عملية تنظيف كاملة حتى بتحات الفتحان الريشة الأساسية والشحوط اللي مقابلة، تنظيف كامل. وبعد الشتوى الأولى والثانية أي شغلة بتصير هناك بصير الشغل جدا قليل وهوياً.
0: إذن العديد من المجالس المحلية في البلدات العربية تتجهز لموسم الشتاء، والسكان أيضا يحاولون إيجاد حلول فردية قبل وصول المنخفضات المطرية.
1: مفاجأة مدوية هزت الأوساط الرياضية. يعقوب شاحر المالك التاريخي لنادي مكابي حيفا قرر عرض النادي للبيع مقابل 100 مليون دولار لينهي بذلك حقبة ذهبية استثنائية امتدت ل 35 عاما في قيادة الأخضر الحيفاوي. مساء الخير مراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي، ماذا في تفاصيل هذا الخبر؟
25: نعم، إذن يبدو أن آن الأوان لهذا الطلاق الرسمي ما بين يعقوب شاحر ومكابي حيفا ابن 84 عام. عرض على الشركة الاستثمارية رين جروب بيع نادي مكابي حيفا بقيمة قدرها 100 مليون يورو 100 مليون دولار إلى 130 مليون دولار. هذا يعني هناك يتم البحث عن طريق هذه الشركة رين جروب عن مستثمر المستثمرين. هناك الأنباء تتحدث على أن هذه الشركة ستحاول إيجاد مستثمرين، وهناك أيضا بعض التصريحات تقول أنها ستذهب إلى مستثمر إسرائيلي من مشجعي فريق مكابي حيفا. إذن هنا نتحدث عن شركة وأيضا محاولة من يعقوب شحر الذي حاول قبل 6 أشهر أن يبيع هذا نصف أملاك النادي إلى شركة أخرى، لكن المحاولات لم تنجح نايف، لكن هذه الخطوة قوبلت بالآراء الإيجابية من جماهير مكابي حيفا التي استمرت لسنوات بمطالبة يعقوب شحر بأن يترك الفريق، أو كما كتب على اللافتات ليعقوب شحر يعقوب شحرير، أي يجب عليه ترك الفريق. ويبدو أنه خضع لمطالبهم، وهو يريد أيضا مالك للنادي الذي بإمكانه أن يأخذ الفريق ويستثمر به من الناحية المادية وأيضا من الناحية الفنية ليكمل مسيرة أحد أعظم الفرق الإسرائيلية في البلاد.
1: شكرا جزيلا لك خالد.
25: شكرا نايف.
1: وإلى الموضوع التالي، بعد طول انتظار آيفون قابل للطي يصل إلى إسرائيل بسعر قد يتجاوز 12,000 شيكل وسط اهتمام كبير وتوقعات بنفاذ المخزون سريعا. أبل عمليا تراهن على تصميم جديد ومميزات متطورة، فهل يستحق الآيفون الجديد كل هذا المبلغ؟ الإجابة ربما من خلال التقرير التالي.
2: It's not the first iPhone to have your favorite apps.
3: هو أسرع، أغلى ثمناً، وقابل للطي.
2: It is the first iPhone to do this.
3: البيع المسبق لجهاز آيفون الجديد الأكثر إثارة للاهتمام يصل إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع، وقد بدأ المتسوقون في البلاد بتقديم طلبات لشراء آيفون 18 من طراز دواو، وفي متاجر مثل آي ستور وآي ديجيتال يتحدثون بالفعل عن اهتمام غير مسبوق. أما السعر فكما يمكنكم أن تتوقعوا ليس في متناول الجميع إطلاقا.
4: 3.5K to 6K for a phone that folds in half and is ugly. I don't want a fold phone, ugly ass phone that costs 3.5K minimum.
3: إذ سيبدأ من 8,200 شيكل للطراز الأساسي، وقد يتجاوز 12,000 شيكل للنسخة تبلغ 2 تيرابايت.
6: أمون אנשים הולכים לקנות את המכשיר הזה כולל אני, אפילו שאני לא צריך אותו. למה? כי זו אפל, אלופת השיווק. לשווק לנו את הכי טוב, את הכי מתקדם, הכי סקסי, הכי מגניב, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי. ולמרות תג המחיר הלא קטן שלו, אני עדיין בטוח שלא מעט ירכשו אותו.
3: לכן, מה الابتكارات التي لم نرها من قبل؟ في أبل يعيدون بأن يتيح الآيفون الجديد وضع تعدد المهام الذي يسمح بتشغيل تطبيقين في الوقت نفسه عندما يكون الجهاز مطوياً.
6: כאשר האייפון סגור עם מסך 5.4 אינץ' פיזית בגודל הוא קצת יותר קטן מדרכון, כאשר הוא פתוח הוא עם מסך 7.6 אינץ' והוא משמעותית קטן יותר מאייפד מיני. המסך שלו הולך להיות סופר איכותי, סוללה שבערך תספיק ל-35-36 שעות שימוש, ומצלמות 48 מגה פיקסל. אבל מה שמבאס שגם סוללה וגם המצלמות הולכות להיות פחות טובות מסדרת האייפון 18 פרו וה-18 פרו מקס.
3: בהתאדף אלא דלק, تعد أبل بحل إحدى أبرز المشكلات المعروفة في الهواتف القابلة للطي من خلال تصميم يقلل انعكاس الضوء وخط الطي إلى حد شبه كامل. المسبق في إسرائيل انطلق للمرة الأولى بالتزامن مع الإطلاق العالمي، لكن المشكلة تكمن في أن الطلب العالمي الكبير والمخزون المحدود قد يؤديان إلى انتظار التسليم لأشهر طويلة.
6: بفعل غوبة אנשים לא צריכים בכלל את המכשיר הזה. הרי בשביל אינסטגרם ולהכניס שיחות וואטסאפ ולצלם, אנחנו לא באמת צריכים אייפון מתקפל, אז למי כן הוא מתאים? מי שהיום משתמש המון במחשב נייד, באייפד ובאייפון, יכול למצוא את הפתרון המושלם בדמות האייפון דו, שייתן לו שימוש ומענה לכל מה שהוא צריך במכשיר אחד.
3: وفي الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لبدء المبيعات، كشفت أبل خلال فعالية خاصة في نيويورك عن مجموعة جديدة من منتجات المنزل الذكي يتصدرها جهاز أبل هوم فيو.
5: Hey Siri, find the French toast recipe that mom sent.
3: شاشة منزلية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى جانب طرازات مطورة من هوم بود ميني، وجميعها مزودة بنسخة سيري AI الجديدة. وهكذا ابتداء من نهاية الأسبوع سيتمكن عشاق أبل.
7: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
8: واحد رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحد بس ومن كبرى الماركات العالمية.
10: نظاراتك أوبتينايز.
8: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
11: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بالشكل الآمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
12: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض. مخزن ياشوك.

0: إليكم عناوين الساعة. الحكم بالسجن 24 عاماً على مواطن من حورة بعد إدانته بارتكاب سلسلة جرائم أمنية خطيرة. إسرائيل تشتري مروحية هجومية متطورة من طراز أباتشي من الولايات المتحدة. مصرع ولد في بيتار عليت من جراء انفجار حاوية إعادة تدوير. 7 إصابات إثر حادث سير على طريق 65 وأمطار محلية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. أنزلت المحكمة المركزية في بئر السبع عقوبة السجن الفعلي لمدة 24 عاما ونصف على أحد سكان منطقة حورة بعد إدانته بمساعدة العدو في زمن الحرب وارتكاب جرائم أمنية أخرى. وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة أن المحكوم عليه ويدعى شحادي أبو القيعان تجند في صفوف جيش الدفاع بطلب من مشغليه في غزة كتائب المجاهدين ونقل إليهم صورا لقواعد عسكرية ومنشآت حيوية أخرى، كما سرق بندقية من أحد الجنود ونقلها لصالح التنظيم الإرهابي في الضفة الغربية. ووفقا للبيان فإن أبو القيعان تصرف من منطلق الانتقام بعد إصدار أمر هدم إداري لمنزل والده. أعلنت وزارة الدفاع توقيع صفقة مع البنتاغون لشراء 12 مروحية هجومية متقدمة من طراز أباتشي من إنتاج شركة بوينغ الأمريكية، وستصل المروحيات إلى البلاد مطلع العقد المقبل. وأكد وزير الدفاع كاتس أهمية هذه الخطوة في بناء قوة الجيش حيال تهديدات متنوعة. داهمت قوات الأمن أمس مكاتب مؤسسة الضمير في رام الله واعتقلت مشبوهين. وجاء من الشباك وجيش الدفاع في بيان أنها تقدم مساعدة قضائية لإرهابي الجبهة الشعبية المسجونين في إسرائيل. ووفق البيان فإن بعض المخربين الذين يعملون في الضمير كانوا ضالعين في اعتداء عين داني قبل 7 سنوات حيث قتلت الشابة رينا شنارب. توفي في مشفى هدس عن كارم الولد البالغ من العمر 10 أعوام متأثرا بإصابته إثر انفجار وقع مساء اليوم في بيتار عليت خلال حرق نفايات داخل حاوية إعادة تدوير. أصيب 7 أشخاص بجروح نتيجة انقلاب مركبة نقليات على طريق 65 في الشمال، وتوصف حالة رجل 40 بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار محلية في مناطق متفرقة من البلاد. وتهب الليلة في البحر المتوسط رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية هادئة إلى معتدلة السرعة. نعود ونلتقي إخباريا على رأس الساعة القادمة. طاب مساءكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
2: بعد قليل في مكان مطبوخة ميوزك مع عارين بصول.
1: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غداً على قناة مكان،
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أجا
7: هي أجا أجا هي
6: أجا أجا
7: هدو هدو هدو.
8: Happy birthday!
9: هي يا جماعة بس شوي.
10: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
9: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
1: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصور.

عمر عندي مصيبة تانية، الوقت ماشي أسرع مني، قال لازم ألحق حالي. اليوم بعد هالعمر عندي مصيبة تانية، الوقت ماشي أسرع مني، قال لازم ألحق حالي.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
5: هذه عناوين الساعة. نتنياهو يقول إن رؤساء الدوائر الأمنية استثنوا دائما غزة من التحذيرات التي نقلوها إليه قبل 7 أكتوبر. الحكم بالسجن 24 عاما على مواطن من حورة بعد إدانته بارتكاب سلسلة جرائم أمنية خطيرة، تفكيك خلية إرهابية في منطقة الخليل ومقتل فلسطينيين في القرارة إثر غارة إسرائيلية.
0: راديو مكان الأخبار.
5: التاسعة ساعتنا الآن في مكان، هذه نشرة أخيرة من راديو مكان. أسعد الله أوقاتكم. قال رئيس الوزراء نتنياهو إن جبهة غزة كانت دائما مستثنية من الإنذارات التي نقلها إليه رؤساء الدوائر الأمنية قبل 7 أكتوبر. وأضاف نتنياهو خلال مقابلة مع قناة كان أنهم أبلغوه بأن غزة هادئة والسنوار يريد تسوية. ووصف دعوى القذف والتشهير التي قدمها ضده رئيس الشباك السابق رونين بار بحيلة دعائية. كشفت قناة كان نقاب عن أن الطائرة المصرية الخاصة التي هبطت في إسرائيل قبل مذبحة 7 أكتوبر بأسبوع ونصف لم تقل رئيس المخابرات المصرية آنذاك عباس كامل. وقالت مصادر مطلعة للمراسل إيتاي بلومنتال إن الحديث كان يدور عن رحلة اعتيادية وأقلت رجلي أعمال عادا من مصر. أنزلت المحكمة المركزية في بئر السبع عقوبة السجن الفعلي لمدة 24 عاما ونصف على أحد سكان منطقة حورة بعد إدانته بمساعدة العدو في زمن الحرب وارتكاب جرائم أمنية أخرى. وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة أن المحكوم عليه ويدعى شحادي أبو القيعان تجند في صفوف جيش الدفاع بطلب من مشغليه في غزة كتائب المجاهدين ونقل إليهم صورا لقواعد عسكرية ومنشآت حيوية أخرى، كما سرق بندقية من أحد الجنود ونقلها لصالح التنظيم الإرهابي في الضفة الغربية. ووفقا للبيان فإن أبو القيعان تصرف من منطلق الانتقام بعد إصدار أمر هدم إداري لمنزل والده. فككت شرطة لواء يهودا والسامرة خلية إرهابية تسمى كتائب سعير منطقة الخليل، واعتقل الليلة الماضية 5 قاصرين في 15 من العمر بشبهة ارتكاب اعتداءات ونشاطات معادية، ومنها إلقاء زجاجات حارقة ورشق سيارات إسرائيلية بالحجارة وإضرام النار في مناطق محاذية لمستوطنات. أفادت مصادر في قطاع غزة بمقتل شخصين وجرح آخرين من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة في بلدة القرارة غربي خان يونس، وبذلك ارتفع إلى 4 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع اليوم وفق مصادر محلية. في محيط بارديس حنا أصيب راكب درجة نارية رباعية الدفع تراكتورون بجروح خطيرة ومتوسطة طباعا إثر حادث سير ذاتي، ويرجح أنها انقلبت. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار محلية في مناطق متفرقة من البلاد. وإليكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في أورشليم القدس 22، تل أفيف وبئر 27، حيفا والناصرة 26، ومع إيلات نختتم مع 32 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا ضمن أولى نشراتنا عند السادسة صباحا.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الاثنين على قناة مكان.
8: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا،
9: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
10: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
11: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
11: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
12: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
13: للموسيقى مكان.

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني.

مجهول بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

0: صرنا اتنين. قالت
1: هلا صار لي زميل
0: وراحت.

خمرة الحب اسقنيها، هم قلبي تنسينيها، خمرة الحب